0: أو يزوج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرفق. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن تميم ابن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله

فأتبع الطريق الأولى بهذه الطريق لهذه الفائدة. هذا الباب هو باب الرفق، ذكر فيه البخاري أحاديث كثيرة، نأخذ نقرأ منها شيئا فشيئا. والرفق معناه اللين والسهولة في المعاملة، ضد العنف. فالرفق شيء والعنف شيء. والرفق يحتاج الإنسان في كل شأنه، حتى في معاملته لنفسه يحتاج إلى الرفق، في مزاولته لأعماله يحتاج إلى الرفق، في معاملته للناس يحتاج إلى الرفق، فنفسه يحتاج أن يرفق بها ولا يحملها فوق طاقتها، لأن إذا تحملت فوق طاقتها انقطعت. فالرفق بها يوصل إلى المطلوب. كذلك أيضا الرفق في أعماله وفي مزاولته للأمور، لو أخذ الأشياء بالعنف وأراد يقضي أعماله بالعنف وعدم السهولة وعدم التؤدة يفسد في أعماله ولا يصلح ولا تنساق له. وهكذا الرفق في معاملة لغيره، فيرفق بمن يعامله لا سيما بمن يدعوه أو من يعلمه أو من يربيه ويؤدبه. ونتائج الرفق نتائج مباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فالرفيق يحصل له ما يريد أحسن من العنيف، وبالرفق يصل إلى ما يريد أحسن من لو أخذ الأمور بالعنف. فمن أراد يصل إلى مطلوبه يرفق. وهذا وعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهذا شامل لكل عطاء، شامل لعطاء الذي هو الأجر، وشامل للعطاء الذي هو الثمرة الذي يريدها الإنسان من هذا العمل، فتكون الثمرة مع الرفيق أفضل. وهكذا الرفق في كل شيء يحتاجه الإنسان. الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر عن نفسه أنه كان في أول الأمر من الشافعية، وكان يتربى على يد خاله الإمام المزني رحمه الله، إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي. قال: فأراد يوما أن يفهمني مسألة فلم أفهمها، فأغلظ لي وقال: اذهب فوالله لا يأتي منك شيء. أي حلف، قال: أنت ما لا يمكن تكون ولا تنفع ولا تفهم. قال: فانتقلت إلى فلان ابن فلان من الأئمة من أتباع الإمام أبي حنيفة. قال: فتفقهت على يديه، فلما ألفت الكتب، لما ألف الكتب قال: قلت: يرحم الله أبا إسماعيل، أي المزني، لو كان حيا لكفر عن يمينه، أي الذي حلف أنه لا يأتي منه شيء. صار الطحاوي إماما أشهر من المزني، وأوسع تأليفا وعلما من المزني، أي فيما وصل إلينا. فالشاهد من هذا أن الإنسان يحتاج إلى الرفق في كل شيء،

0: وأيضا الداعي على وجه الخصوص يحتاج أن يرفق بمن يدعو ومن يعلمه. قد قال الله تعالى لنبيه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي: أحسن الناس خلقا. قال الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فإذا كان هذا في رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يأتي الوحي من السماء، فكيف بمن سواه؟ لو كان الداعي فظا غليظ القلب لأساء إلى نفسه وإلى من يدعو، بل ولأساء إلى الدعوة الإسلامية. فالرفق من الأمور المهمة، ومعاناة ذلك والصبر عليه مما له ثمار كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. اعلم أيها المسلم أنك تصل برفقك إلى الشيء الذي لا تصل إليه بالعنف، هذا شيء متقرر، أنك برفقك تصل إلى ما لا تصل إليه بالعنف مهما كان، حتى مع نفسك لو رفقت بها وصلت إلى أمور لا تصل إليها في حال تشق فيه على نفسك. ولذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الباب، وذكر تحته أحاديث كثيرة لينبه على أهمية ذلك. ذكر حديث عائشة قالت: دخل رهط من اليهود، والرهط ما دون العشرة، ليس فيهم امرأة كما قال ابن الأثير في النهاية، يطلق الرهط على ما دون العشرة من الرجال. دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. السام هو الموت، الدعاء بالموت من حقد اليهود هذا وشدة بغضهم، جعلوا السلام الذي هو دعاء بالرحمة والسلامة جعلوا دعاء بالموت والهلاك، لأنهم يحسدون المسلمين على السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. قالت عائشة: ففهمتها، أي لأنها كلمة قد لا يفطن لها، قد يقول إنسان أن مع السرعة في الكلام أو مع خفت الصوت ذهبت اللام، لكن عائشة فهمت، وأيضا رجح عندها هذا الفهم أن القائلين لهذه الكلمة يهود، والأصل في اليهود سوء الظن. فقلت: عليكم السام واللعنة. زاد ذلك: عليكم السام، أي الموت واللعنة، أي الطرد من رحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، اتمهلي، لا تستعجلي بهذا الكلام، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قلت: يا رسول الله، ولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. أي فأدى المقصود بأحسن أسلوب. بقي قوله وعليكم، جاء في بعض الروايات بدون واو: قد قلت عليكم. واستظهر بعضهم أن هذه الرواية أحسن، أي عليكم بدون واو، قال: لأن معنى وعليكم الواو تقتضي العطف المشاركة، أي علينا وعليكم، لكن لما يكون بدون واو عليكم أي عليكم أنتم فقط وليس علينا. هكذا ذكر بعض الشراح، وأن رواية عليكم أولى من رواية وعليكم. وأيضا يقال حتى رواية وعليكم قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث كما في الصحيح وغيره، قال: يستجاب لهم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، أي حتى لو قلنا وعليكم دعاهم لا يستجاب، لكن دعاؤنا نحن يستجاب. فسواء كانت عليكم أو وعليكم لا تنصب إلا على اليهود، لأن إذا كانت عليكم بدون واو فالأمر ظاهر من أوله أن عليكم لا علينا، وإذا كانت وعليكم أي ويستجاب دعاؤنا فيكم، أما دعاؤكم الذي دعوتم به علينا فلا يستجاب. ثم ذكر الحديث الثاني حديث جرير بن عبد الله: من يحرم الرفقة يحرم الخير. ومن هذا؟ يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون شرطية، فإذا كانت موصولة رفعت الفعل الذي بعدها كما في هذه النسخة: من يحرم الرفق يحرم الخير، أي الذي يحرم الرفق يحرم الخير. ويجوز أن تكون شرطية، وإذا كانت شرطية فإنك تجزم الفعل الذي بعدها: من يحرم الرفق يحرم الخير، ويكون مجزوم وعلامة جزم السكون ولكنه كسر لأجل التقاء الساكنين. من يحرم الرفق يحرم الخير، ويجوز من يحرم الرفق يحرم الخير، على أن من موصولة. وهذا الحديث في موعظة، فالرفيق حاصل على الخير ويحصل له الخير والخير موجود عنده، والذي يحرم الرفق ولا يرفق يفوته الخير ويذهب عنه ويحرم منه. فوالله إن هذه الأحاديث موعظة لمن أراد الخير وحرص عليه أن يأخذ الأمور برفق، فإن الرفق مصدر تحصيل الخير، وفوات الرزق وفوات الرفق مصدر ذهاب الخير والحرمان منه. وفي الباب أحاديث ستأتي إن شاء الله. أخ يقول: قصة المزني والطحاوي أن نجدها؟ غالب ظني أنها في سير أعلام النبلاء في ترجمة الطحاوي، وأن هذا هو السبب في تحوله من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي، فإن الشافعي فإن الطحاوي حنفي، وقالوا هو حنفي وهو أعلم في الحديث من إمام مذهبه الذي هو أبو حنيفة. الطحاوي إمام جليل واسع الحفظ والحديث. أخ ينبه، قال ينبه على الدعاء للأخ ياسر العودي بالشفاء، نسأل الله تعالى أن يشفيه، وكان تحسن حاله كثيرا ثم تعب واستأت حاله شيئا ما، فنسأل الله تعالى أن يمن عليه بالعافية. وهذه ورقة كتبها أبو الزبير، قال: سيفتح الأخ حمدي الفلسطيني درسا في صفة الصلاة للإمام الألباني من يوم غد إن شاء الله في المسجد بعد العصر، أي بعد درس البخاري، نبهنا في ورقة في الجهة الشرقية. أخنا يقول أيضا: ابن كثير ذكرها، كان قصة المزني مع الشافعي مع الطحاوي في البداية والنهاية في حوادث سنة 21 و300. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في لدى المفرد حديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، ما معنى هذا الحديث أقيل ذوي الهيئات عثراتها أي تجاوز عن الصلحاء أهل الصلاح والاستقامة والهيئات الصالحة الحسنة إذا حصلت منهم الزلة والخطأ، ولكن هذا قلنا يستثنى منه الحدود، إنما هذا في شيء يكون فيه التعزير. نواصل نقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الغداني أحمد ابن عبيد الله، ضبطه الحافظ، الغداني بضم الغين وتخفيف الدال، غداني أحمد ابن عبيد الله. قال: حدثنا كثير بن أبي كثير، هو كثير ابن حبيب الليثي، فإن من الرواه جماعة يقال له كثير بن أبي كثير، هذا كثير بن أبي كثير الليثي وهو صدوق لا بأس به. قال: حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا يكون الخرق في شيء إلا شانه. الخرق بمعنى الجهل وخلاف الرفق، الجهل وما يجر إليه من العنف. وإن الله رفيق يحب الرفق. الحديث أيضا أخرجه البزار والضياء المقدسي في المختارة وغيرهم من طريق كثير بن أبي كثير، والإسناد حسن. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله ابن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى أو وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حديث متفق عليه، أخرجه البخاري.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها
1: وسوء المعاملة في شيء إلا شانه. شانه أي أدخل عليه الشين، والشين هو العيب والقبح. تأمل هذا الحديث العظيم الجامع، أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه، جعله مزينا محبوبا مقبولا جميلا تميل إليه النفوس. فما كان الرفق في معاملة إلا زينها، وما كان الرفق في نصيحة إلا حسنها وكان أدعى لقبولها، وما كان الرفق في دعوة إلا كساها المنظر الجميل والقبول بإذن الله تعالى. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، جعله زين، جعله زينا حسنا. وما كان الخرق، الخرق يطلق على الحمق،
0: وأخرق الذي لا يحسن التصرف. والمراد به هنا الجهل، سوء المعاملة، العنف ونحوه من سوء التصرف. فالأخرق هو الذي لا يحسن أن يتصرف. جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. والأخرق من لا يحسن التصرف والقيام بالأمور، وهو ينتج غالبا عن الجهل. فمن جهل شيئا كان أخرق فيه، لا يحسن التصرف فيه لجهله به. فما كان الخرق والجهل وسوء التصرف في شيء إلا شانه، أي يدخل عليه الشين والقبح والعيوب، حتى لو كان ذلك الشيء حسنا، ولكن صاحبه الخرق يشينه. وهذه فائدة نبوية عظيمة، أن الشيء الحسن ليس معناه خلاص في كل الأحوال يكون حسنا ومقبولا. قد يكون الشيء حسنا ولكن صاحبه سوء معاملة، صاحبه خرق في التصرف فيه، فهذا التصرف والخرق وسوء المعاملة يكسو هذا الشيء الحسن، يكسوه شينا، يدخل عليه العيوب، يجر إليه القبح، يشينه. فهذا الحديث حديث عظيم وموعظة بليغة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن حسن المعاملة والرفق يزين الشيء، وأن سوء المعاملة والخرق يشين الشيء ولو كان حسنا. ثم قال: وإن الله رفيق يحب الرفق. إن الله رفيق، فمن أسماء الله جل وعلا الرفيق، ومن صفاته سبحانه وتعالى الرفق، وأيضا هو يحب الرفق. فمن كان رفيقا كان محبوبا عند الله تعالى. والحديث الثاني حديث أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء هي المرأة البكر. في خدرها، الخدر هو ناحية من البيت يوضع عليه الستر، تكون فيه المرأة البكر. هذا عادة الناس، عادة العرب، حتى هذا الأمر كان مشهورا في الجاهلية، وهكذا بعد الإسلام أن العذراء البكر تلازم البيت وتكون شديدة الحياء، حتى إنها تكون في هذا الخدر في موضع من البيت خاص فيه ستر لا يراها فيه أحد، بخلاف العذارى في هذا الزمان في الأسواق، في الجامعات، في الأعمال، في مزاحمة الرجال، إلا من رحم الله. فهذا شأن المرأة العذراء البكر في الجاهلية وفي فجر الإسلام وبداية الإسلام. والشاهد من هذا الحديث تشبيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تشبيه شدة حيائه، تشبيه عليه الصلاة والسلام في حال شدة حيائه بهذه المرأة التي تكون أشد حياء بل أبلغ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا عرفناه في، إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، أي لا يتكلم. إذا كره شيئا، قال العلماء، أي كرهه بمقتضى طبعه، أما ما يكرهه بمقتضى الشرع مكروه شرعا محرم فإنه ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. لكن كان إذا كره شيئا ما يكرهه، يضايقه، يزعجه، يؤذيه، لا يتكلم ولكن يرى الصحابة رضي الله عنهم ذلك في وجهه، يرون وجهه يتغير فيعرفون أنه كره ذلك الأمر، يعرفون أنه كره وإن لم يتكلم لشدة حيائه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من أن هذا من رفقه بمن يعامل بأصحابه، لم يكن يكلمهم في الشيء الذي يكرهه حتى يعرفوا ذلك في وجهه ويرون ذلك في لمحات وجهه. وهذا الشاهد من هذا الحديث في الباب. أخ يقول: لا يكون الحرق في شيء في نسخة، لا يكون الحرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق، أي لا يوجد في مكان الرفق في شيء إلا زانه. موجود هذا في الحديث في هذه النسخة، موجود في الحديث عند من أخرجه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ودعوا

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تولاها وقدمها لإخوانه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ريان في موضوع عظيم وجدير بالعناية، وهو كمال هذه الشريعة الإسلامية واستغناؤها عن بدع المبتدعين وزيادة الجهال عن وكفايتها للأمة في كل ما تحتاج إليه. ولقد أجاد وأفاد وأبان ما ينبغي بيانه، فجزاه الله خيرا وضعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا الاستقامة على ما يرضيه والثبات على دينه والعافية من مضلات الفتن. إن الأمر هو كما سمعتم، هذه الشريعة التي جاء بها خير الخلق وأفضلهم وسيد ولد آدم وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام هي شريعة كاملة، ليست في حاجة إلى زيادة أحد من الناس. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكملها الله لعباده فيما يتعلق بالقلوب والأعمال والأقوال، وبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجون إليه، فما من شيء يقربهم من الله ويبعدهم من غضبه ويدنيهم من رحمته إلا بينه لهم عليه الصلاة والسلام. فلم يقبله ربه جل وعلا إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عنه عليه الصلاة والسلام له قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالأنبياء جميعا قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ودلوا أممهم على كل ما ينفعه في الدنيا والآخرة وحذروهم من كل ما يضره. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وهو إمامهم، فقد دلهم على كل خير وأنذرهم من كل شر عليه الصلاة والسلام. ولما خطب الناس في حجة الوداع في عرفات في يوم الجمعة التاسع من الحجة قال لهم، بين لهم ما يحتاجون إليه، وأبان لهم أن أمور الجاهلية مرفوضة.

وأن الربا الجاهلية مرفوضة وأن الربا مرفوض، ودعاهم إلى الثبات على الحق والاستقامة على دين الله، وأوصاهم بالقرآن العظيم ما يتمسكوا به. قال إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، هكذا رواه مسلم الصحيح، زاد الحاكم وغيره وسنتي، وعلمهم أشياء مناسك حجهم، وعلمهم ما يتعلق بحق زوجاتهم عليهم وحق الأزواج على زوجاتهم، وعلمهم أشياء في هذه الخطبة العظيمة. ثم قال لهم وأنتم تسألون عني كما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت عليه الصلاة والسلام. فرفع جعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد عليه الصلاة والسلام. فقد بلغ الناس ما بعثه الله به من أوامر ونواهي وشرايا وأعمال. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى العلم النافع والأخبار الصادقة عما كان وما يكون، ودين الحق الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. فما من خير ينفعهم في هذه العاجلة وفي الآخرة إلا دلهم عليه، وما من شر إلا حذرهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا حذر من البدع، وسمعتم في المحاضرة كمال هذه الشريعة واستفاءها لحاجات الناس في العبادات والمعاملات والأخلاق والسيرة وسائر أحوال الأمة. ولهذا حذر الأمة من البدع، لأنه لا وجه لها ولا حاجة إليها، بل هي في الحقيقة تشير إلى أن هناك نقصا وأن هذا المبتدع يريد أن يكمل. هذه بلية عظيمة. اعتقاد أحد من الناس أن الشريعة ناقصة كفر وضلال وردة على الإسلام. فالمبتدعون وإن لم يقولوا هذا بالألسنة، فالحال وظاهر العمل يقتضي ذلك، وإلا هم الداعي إلى هذه البدع. فإن قالوا إن الرسول جاء بها فقد كذبوا، فعليهم الدليل. وإذا كان الرسول جاء بها لم تكن بدعة، لأن البدعة إنما هي ما أحدث في هذه الشريعة من غير دليل ولا برهان، هذه البدعة. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ينكر عليهم سبحانه ذلك ويعيبهم بذلك ويحذرهم، ويقول جل وعلا أم ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعه ولا تتبع أهواء الذين يعلمون إنه لن يرضى من الله شيئا. ويقول جل وعلا اتبعوا ما أنزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن تبيان لكل شيء، وجاءت السنة تفسر ما قد يخفى ويشكل، كما قال سبحانه وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالرسول يبين ما قد يخفى ويشرح ما قد يخفى عليه الصلاة والسلام. وبعثه الله بأحكام وشرائع لم تذكر في القرآن، بل جاءت في الوحي الثاني وهو وحي السنة. فإن الله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه الوحي القرآني ووحي السنة. فإن قوله صلى الله عليه وسلم تشريع. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكما أوحى الله إليه القرآن أوحى إليه السنة. فما جاء في الصلاة والصيام وغير ذلك والحج وغير ذلك كل ذلك وحي، كما أن القرآن وحي. فالله جل وعلا أوحى إليه بما شاء من أمره ليبلغه الناس عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ وبين عليه الصلاة والسلام، ولم يمت ولم يقبله ربه
حتى بلغ ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. فوجب على الناس على جميع الثقلين الاكتفاء بما بينه عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه وطريقه وشريعته، والحذر من أي بدعة قولية أو فعلية. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. فالسبل هي الطرق الخارجة عن دين الله يمينا وشمالا، وهي البدع والأهواء والشبهات والشهوات التي بلي بها الناس. وقد خط رسول خطا مستقيما عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوط عن يمينه وعن شماله فقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل ما شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله. فسبيل الله ودينه قويم وصراطه مستقيم الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي والشرائع والأحكام التي جاء بها الكتاب العظيم والسنة المطهرة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. والله جعل وحيه نورا وروحا كما سمعتم في قوله تعالى: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تهدي به الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. وحي الله روح تحصل به الحياة، ونور تحصل به البصيرة. فمن لم يرزق هذا الوحي فلا بصيرة ولا حياة، فهو كالأنعام أو أضل من الأنعام، كما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن لم يرزق روح الوحي ونور الوحي فإنه في ضلاله وعماه وموته وظلمته، كما قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به الناس. فالميت كافر، فإذا أسلم أحياه الله وأعطاه النور. فبالإسلام تحصل الحياة، وبالعلم والهدى تحصل البصيرة. فوحي الله عز وجل الذي جاء به الكتاب العزيز والسنة المطهرة هو الحياة والنور، والروح به تحصل الحياة، وهو النور به تحصل البصيرة والعلم. لا بدع كثيرة حدثت في القرون المفضلة فأنكرها أئمة الإسلام وبينوا بطلانها، كالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والغلو فيها. وأول من أحدث هذا الرافضة، فصاح بهم المسلمون وأنكروا عليهم أعمالهم القبيحة. ثم تابعهم بعض جهال أهل السنة في البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها. ثم جاءت هذه البدعة بدعة المولد، ثم انتشرت في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها، وهكذا أصحابه رضي الله عنه لم يفعلوها ولم يأمروا بها. ثم القرن الثاني والثالث لم يفعلوا ذلك ولم يعرفوا. فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه ولكانوا أولى به لعلمهم وفضلهم، ولأنهم أحب منا وخير منا في كل شيء، وهم أحب منا للرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته وأكثر علما وأكمل هدى. فلو كان الاحتفاء بالموالد بالنبي صلى الله عليه وسلم، مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره، لكانوا بهذا أخص وأعلم وأفضل وأولى. فلما لم يفعلوه ولم يدعوا إليه ولم يرشدوا إليه علم أنه بدعة محدثة في الدين، ويجب تركها والحذر منها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الإسلام وعلى حكام المسلمين وعلى علماء الإسلام ينتبهوا لهذا الأمر وأن لا ينقادوا وراء من أحدث هذه البدعة. ويزعم بعض الناس عندما يحاسب ويناقش بهذا أن هذا فيه إحياء، أن في هذا إحياء لذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لسيرته وأخلاقه، فيقال لهم يا سبحان الله ما بقي طريق لإحياء سنته وبيان أخلاقه وذكر ما عمله إلا إحياء البدع. سبحان الله ما أعظم شأنه. الصحابة جهلوا هذا وقصروا في هذا، وهكذا القرن الثاني والثالث قصروا في هذا، وأنتم هديتم لهذا؟ أليس في بيان سيرته بالمواعظ والتذكير والدروس في المدارس والمعاهد والجامعات وخطب الجمع وخطب الأعياد والمواعظ التي يقوم بها المسلمون، أليس فيها كفاية حتى توجدوا بدعة من ربيع أول من كل سنة ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقع فيها من الشرك في بعض الأمصار وبعض الدول، يقع في هذا الاحتفال من أنواع الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ونداءه وطلبه شفاء المرضى والنصر على الأعداء، ما هو أكبر من هذه البدعة؟ يقع فيها أنواع من الشرك الأكبر نعوذ بالله، ويقع فيها بدع كثيرة أخرى، وربما وقع فيه بعض البلدان اختلاط بين الرجال والنساء وشرب للخمور إلى غير هذا نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذه البدعة تجر إلى بدع كثيرة ويقع فيها أنواع من الشرك الأكبر نسأل الله العافية. ثم قد يزين لهم الشيطان ويقول إن النبي يحضركم عليه الصلاة والسلام، إن يأتي إليهم من قبره ويحضر احتفالاتهم، فإذا جاءوا في أثناء الحفل قاموا قياما وقالوا هذا النبي جاء. هذا من جهلهم وضلالهم وعماهم. فالرسول لا يخرج من قبره إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا ثم إنكم بعد ذلك ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. البعث يوم القيامة هو بعث يقوم من قبره. يقول صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه قبل يوم القيامة، أول من يقوم هو عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. أما هي ما في شيء، هذا من جهلهم وضلالهم وغباوة كثير منهم أنهم يزعمون أنه يخرج ويأتيهم ويشهد بدعته. هذا من الضلال الكبير والفساد العظيم نسأل الله العافية. المقصود أن هذه البدعة لو سلمت من كل شيء، ولو كانت سالمة من كل شيء ما فيها إلا قرآن أو حديث أو كلام طيب، فيها بدعة وضلالة منكرة، لأنها بدعة محدثة في الدين. فكيف إذا كان فيها أنواع من الشرك الأكبر وكان فيها أنواع من البدع وأنواع من إضاعة الأموال والأطعمة الكثيرة والذبائح التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ فالمقصود من هذا هو الانتباه واليقظة، لأن الناس اختلطوا الآن، اختلط الحابي بالنابل، وسافر الناس إلى البلدان الكثيرة، وجاء جماعة من الخارج إلى الداخل يروجون هذه البدع وأشبهها ويدعون إليها ويدعون إلى البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها كما تفعل الرافضة. ومن جملة من يدعو إلى هذا الرافضة قبحهم الله، هم يدعون أبدا إلى الشرك بالله وإلى وسائل الشرك من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والغلو فيها، ويدعون إلى هذه الموالد كما تبعهم جهال من جهال أهل السنة حتى دعوا إلى ذلك وبنوا المساجد على القبور وعظموها وسألوا أهلها شفاء المرضى والنصر على الأعداء وطافوا بالقبور وطلبوا المدد والعون كما وجدوا هذا في بلدان كثيرة في مصر والشام والعراق وبلدان لا تحصى. كل هذا بسبب الجهل وترويج الباطل من دعاة الباطل وسكوت الكثير من العلماء عن هذه البدع الكثيرة حتى ظنها الجهال دينا وقربة. فالواجب على أهل العلم بالشرع أن يصدعوا بالحق وأن ينذروا الناس عواقب هذه البدع ويحذروهم من شرها وأنها شر وبلاء وأنها منكر لا يجوز إقرارها لا من حاكم ولا من عالم، بل يجب بيان الحق. والله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فليس بعده دين جديد وليس بعده عبادات جديدة، بل ما شرعه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو المشروع، وما نهى عنه هو المنهي، وليس لأحد يحدث شيئا. قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضوا عنه. ما يكون متبعا لهم بإحسان إلا من سار على نهجهم وطريقهم، فلم يقصر ولم يزل ويحدث البدع. فالواجب أن يسير المسلمون على منهج الصحابة من غير زيادة ولا نقصان، بل يتبعونهم ويترضون عنهم ويسلكون مسالكهم. وقد سمعتم ما ذكر لكم المحاضر من قصة ابن مسعود مع الذين أحدثوا حدثا دون هذا، حملهم عليه حب العبادة، فجلسوا في مساجد الكوفة يسبحون ويحمدون ويكبرون، وعليهم رؤساء يقولون سبحوا كذا وسبحوا كذا واحمدوا كذا وكبروا كذا، ويعدوا بالحصى، يقول لهم سبحوا 100 كبروا 100 احمدوا 100. فلما نظموا هذا التنظيم وهذا الطريق الذي ما انزل الله به من سلطان، اتاهم عبد الله بن مسعود وانكر عليه وقال كلمه عظيمه: انكم لاهدى من من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم او مفتتحوا باب ضلاله. انتم بين امرين، اما انكم اهدى من اصحاب النبي وافضل منهم واعلم، واما انكم مفتتحوا باب ضلاله. فليسوا اهدى من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليسوا افضل منهم، فوجب القسم الثاني وهو ان مفتتح باب ضلاله بهذه البدعه. فاذا كان جمع ناس يقول لهم سبحوا 100 وكبروا كذا وعدوا كذا، يامرهم وينهاهم بهذا ويرتب لهم نظاما في هذا، يكون مفتتحا باب ضلاله. فكيف بمن احدث احتفالات يقول لهم فعلوا كذا وفعلوا كذا، ويقص عليهم القصائد ويقرئهم بغلوف النبي عليه الصلاه والسلام والاستعانه به والسؤال لشفاء المرضى والنصر على الاعداء الى غير هذا من الشرور العظيمه التي توقع في الشرك الاكبر. هؤلاء اعظم واكبر واشر واسوا العاقبه من اولئك الذين قالوا سبحوا 100 وهللوا 100 وامرهم بهذا رئيسهم ويعدون ذلك بالحصى. هؤلاء ما قصدوا الا مجرد التسبيح، وهؤلاء قصدوا احداث دين جديد، دين جديد وشرع جديد في ربيع الاول يفعلونه ويجتمعون عليه ويقيمون له الولائم والخيام الكثيره والذبائح الكثيره الى غير هذا مما يقع منهم مع الغلو والشرك من كثير منهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. وفيما ذكره المحاضر وفيما بينه الله ورسوله مقنع لكل طالب حق. من تامل الادله الشرعيه من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام في بيان البدع وشرها والحذر منها وسوء عاقبتها كفاه ذلك واغناه ذلك عن حدقة المتحلقين وعن تحبيب أهل البدع ما يروجون من بدعهم، وعرف بذلك أن ما هم عليه خطأ وغلط وضلال، عليهم أن يتوبوا منه وعليهم أن يرجعوا منه وأن يستقيموا على دين الله وأن يلزموا شرع الله وأن يحذروا ما ابتدعه المبتدعون. وقد يقع هذا من بعض الناس جهلا منه يحسب أنه على هدى، طيب، فيجب تنبيهه وبيان الحق له حتى يرجع عن جهله وعن ضلاله في هذا الشيء الذي حمله عليه الجهل. والله سبحانه هو الذي يهدي من يشاء، ونسأل الله يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يكثر بينهم علماء الهدى ويعلمهم ما ينفعهم ويعيدهم ما يضرهم، وأن يصلح حكامهم وقادتهم وأن يوفق الجميع لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والعمل بها والحذر مما خلفها، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الثبات على الحق والعافية المضلة الفتن، وأن يجزي أخانا فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ريان عن محاضرته وعن كلمته خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستحملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال. حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال: قال لي معمر قال للثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفأ، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم. قال: فدخلوا وسلموا، فجلسوا، ثم لبث يرفأ قليلا، فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما، فلما دخلا سلما وجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: اتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. قال الله: ما أفاء الله على رسوله منهم، إلى قوله: قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله

Still, still.

صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض

المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل

الله أكبر. الحمد لله.

0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق

0: قذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث. باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقة. وقال حجاج حدثنا حماد أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب. باب الفرع. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا معمر أخبرنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. باب العتيرة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً طيباً. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله

0: عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأخ يقول: نريد توضيحا حول قول الله تعالى: وأتم الصيام إلى الليل، فإن الرافضة يستدلون بهذه الآية، يقولون نصوم إلى أن تظهر النجوم أي في الليل. هذه الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفطر حين سقطت الشمس، وإذا غربت الشمس أول ما تغرب فهو ليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا أي من المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهذا الحديث يبين أنه إذا غربت الشمس فقد أقبل الليل، فإذا سقطت الشمس فهو ليل. وليس الليل معناه الظلام، فالظلام مما يكون في الليل، ولكن غروب الشمس ولو كان لا يزال بقي هناك شيء من الإضاءة والنور فهو ليل. يدل عليه أيضا أن الليالي المقمرة التي يكتمل فيها القمر ليالي البدر تكون مضيئة كأنها نهار، ومع ذلك يسمى ذلك الوقت ليلا وليس فيها ظلام وتسمى ليلا. فالليل ليس هو الظلام، الليل هو وقت معين من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فمن غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا ليل، ولا يضر أن يوجد هناك إضاءة أو نور فإنه لا يخرج ذلك عن كونه ليلا. أخ يقول: نساء تنازلن عن أرض لأخ لهن وهناك شهود أجانب، هل لا بد من حضور هؤلاء النسوة للتوقيع والتنازل أمام الشهود، أو يكفي تنازلهن على الورقة؟ هو لا بد من حضورهن أمام الشهود، وإلا الشاهد على ماذا يشهد إذا أتي له بورقة وقيل اشهد أن فلان وفلان وفلان تنازلت عن أرض لأخيهن وهذه الورقة؟ هذا لا يجوز له أن يشهد بذلك، فلا بد أن يحضرن عنده أو يسمع منهن، يكون يعرف أصواتهن ويسمع منهن أنهن تنازلن بهذه الأرض لأخيهن ويشهد على ذلك، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا يجوز أن يشهد الإنسان إلا بعلم. فلا بد من حضورهن وأن يسمعوا تنازلهن. أخوني يقول: نسمعك تقول ابن المسيب، وسمعنا أنه كان لا يسمح بذلك. هو نعم جاء عنه هذا، ولكن هو اسمه ابن المسيب، وكان لا يرضى بهذه التسمية. سعيد جاء عنه، ذكره المزي في تهذيب الكمال وذهبي في السير وغيرهم ذكروا عنه آثارا أنه كان يقول: سيبتموني أو جعلتموني مسيبا، فكان لا يرضى بذلك، لكن الآن هو اشتهر بهذا الاسم. وذكر الشخص إذا اشتهر هذا ليس مذموما، كما قال القائل:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن، واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى ذكر حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. قول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان، رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم، قرنا في القرآن في ثلاث مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأيضا في سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه الثلاث المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه الثلاث المواضع، وورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في خمسة مواضع. ثلاثة مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، وورد في موضعين مفردا، في سورة الفرقان في قوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وورد في رواية مسلم ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء الله، قال القيوم والقيام والقيم كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته، والقائم أيضا كما في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت، هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني، يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ويقال فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه بالحفاظ عليه بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فذي كله من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين، المعنى الأول أنه القائم بنفسه فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله، قال مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمنه اسم القيوم القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم، في أرزاقهم، في تدبير شؤونهم، في قضاء حوائجهم، في كل شأن المخلوقات الله جل وعلا قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه، فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران هذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين: الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله. ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من أسماء، من معنى أسماء الله القيوم، ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن، أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام. وذا قال الطحاوي في عقيدته: حي لا يموت قيوم لا ينام. ومنه آية الكرسي، قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما ذكر الحي القيوم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، مقدمات النوم. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، منه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول. هو موافق لبعض معاني في اللغة،

الحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة. فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل، حياة ناقصة. إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى، في نقص. حي أصم أو أبكم، فيه نقص في حياته. حي وهو في ابتلاءات وأمراض، في نقص في الحياة. فإذا إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره. كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره. المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات الكمال، يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال: فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال. فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا. إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وهذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره. وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة. والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات من صفات الكمال لله جل وعلا. أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة. من هذه الفوائد، أولا، إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لأمور خلقه، نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى بهذه الصفة العظيمة، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره،

أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى إذا علم صفات الله تعالى هذه لا يلتفت إلى غير الله، إذا علم أن الله حي لا يموت دائم، وعلم أن الله هو القائم بأموره أي بأمور هذا المخلوق المدبر لشأنه كله، وعلم أن الكون كله قائم بأمر الله وهو المقيم له، ولولا إقامة الله له ما قام أمر من أموره. إذن المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، غير الله مهما كان. فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره غير الله. فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الغني لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله جل وعلا جميع الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لولا إمساك الله تعالى للكون وللخلق لحصل الضرر على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنعلم بهذا غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وفقر جميع ما سواه إليه سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يطرد عن نفسه الضيق والقلق والهم في أمور الدنيا إذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين. فإذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين زال عنه بإذن الله ما يحصل للناس في أمور دنياهم. ولذا انظر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها الحي، ذكر التوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. هكذا في الدعاء، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ففي حال ضيق العبد دعاء لله، في حال لجوء إلى الله وتوكل واعتماد، ذكره الله تعالى باسمه الحي أنه الحي الذي لا يموت. ولذا كان الدعاء بهذين الاسمين يا حي يا قيوم له أثر عظيم. وقد وردت في أحاديث هذين الاسمين، ورد في حديثين من أحاديث اسم الله الأعظم.
في حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وكذا ورد في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن، في البقرة والعمران وطه. فورد هذا الاسم، ورد هذين الاسمان في أحاديث مما ذكرت اسم الله الأعظم، مما يدل على الأثر العظيم في لهذين الاسمين في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك في دعائه، في حديث ابن عباس أنه كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذه صفة الله العظيمة، أنه الحي الذي لا يموت. فمعرفة معنى هذين الاسمين يحمل العبد على أمور كثيرة في دنياه، ويفيده فوائد كثيرة، منها ما سبقت الإشارة إليه. ونحن بإذن الله تعالى سيرنا يكون نبدأ بالأسماء التي هي شاملة لمعاني كثيرة. قد أخذنا الله والإله، وهكذا الرب، الرحمن، الرحيم، أيضا الحي القيوم، فإن كل اسم من هذه الأسماء يشمل معاني كثيرة، فنبدأ بها التي تدل على المعاني العظيمة، ثم ننتقل إلى غيرها مما يكون شاملا لمعنى مفرد، ما يكون فيه معنى مفرد ولا يكون شاملا لمعاني كثيرة. هنا يقول: كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث بريدة عند أحمد والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحديث أنس أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. وقال فيهما جميعا: لقد دعا الله باسمه الأعظم. كلاهما دال على اسم الله الأعظم، والاسم الذي في الحديثين هو اسم الجلالة الله، فاسمه الله موجود في الحديثين، فقال أهل العلم هو اسم الله الأعظم. أما حديث بريدة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وأما حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. أولا فيه لا إله إلا أنت، والإله هو بمعنى الله كما تقدم. وأيضا في قوله اللهم، فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، فلذا في الإعراب اللهم يقال الله منادى، والميم عوض عن ياء النداء المحذوفة. ففيه ذكر اسم الجلالة الله في الحديثين، وهذا مما استدل به من قال إن اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، لأنه ذكر في الحديثين. بعض العلماء ومن أشهر من اختاره من المتأخرين السعدي رحمه الله يقول: اسم الله الأعظم ليس اسما واحدا، بل هو جنس شامل لكل الأسماء التي تشتمل على معاني كثيرة. قال: فأسماء الله نوعان، منها أسماء كل اسم منها يشمل معاني أسماء كثيرة وترجع إليه معاني الأسماء الحسنى، ومنها أسماء تدل على معنى مفرد. قال: فاسم الله الأعظم المراد به الأسماء التي تكون شاملة لمعاني كثيرة، والتي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. قالوا: فهذا هو المراد باسم الله الأعظم. وهذا مذهب له وجهه،
وهذه الثلاث الأقوال هي أقوى الأقوال في المسألة. قول من قال إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وقول من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقول من قال إن اسم الله الأعظم معناه اسم جنس يشمل أسماء كثيرة، وهي الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هناك أقوال ليست قوية، قد ذكر منها الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، ذكر أكثر من 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، والسيوطي له رسالة في ذلك. بعض الناس يعتقد أن اسم الله الأعظم إنما يعلمه بعض الناس، أنه كالكرامة من الله ليعطيه بعض الناس، وحتى تراهم يترجمون لبعض الناس يقولون وكان ممن أوتي اسم الله الأعظم، وهذا قول غير صحيح، قول خاطئ، بل أظنه في الأصل هذا اعتقاد صوفي، وأن فلانا يعلم اسم الله الأعظم، بل اسم الله الأعظم دلت عليه الأدلة ومعلوم للناس، ليس خاصا ببعض الناس دون بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان لعام 45,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته، وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فالإيمان
فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى. ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي هو من حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. في رواية يقول: سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك.
فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام، أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي، والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه وهو ما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذن بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها. تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات، قال ابن القيم رحمه الله، قال: وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيانه لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه. فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة، في أكثر من 2000 موضع يذكر فيها هذا الاسم، يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا أن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة في قوله عليه الصلاة والسلام:
إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها ثلاث مراتب في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى، إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، تعلم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرنا حق قدره ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك. ف
فأسماء الله ليست محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة. من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخره. فهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده، لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك. وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والشاهد في قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا يحصي ثناء على الله جل وعلا، ومن الذي يقدر أن يحصي ثناء على الله؟ وهذا يدل أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات لا يعلمها الخلق، ولذا لا يستطيعون ثناء عليه بذلك. فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله في السنة، وبالغت أكثر من 100. فإذن هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل: فكيف بالحديث المتقدم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم. قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99. فهو لم يقل إن أسماء الله
إن أسماء الله 99. لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه. فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا مثل أن يقول القائل عندي 100 عبد، عندي 100 عبد للجهاد في سبيل الله. قال: فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هؤلاء 100 لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون للجهاد في سبيل الله عز وجل. مثل هذا أن يقول إنسان عندي 2 ليوم الجمعة، فلا يفهم أحد أن هذا الشخص ليس له إلا 2، بل هذان الثوبان لهما خصوصية أنهما ليوم الجمعة، له ثياب غيرها، قد يكون له عشرات من الثياب. قد يقول إنسان أيضا عندي دفتر لدرس العقيدة، فلا يمنع هذا أن يكون له دفاتر كثيرة غير هذا الدفتر لدروس أخرى غير درس العقيدة. فهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هذه 99 من أسماء الله لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة. فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه
أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه. وبهذا استدل من قال إنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. نعم أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة، استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاث معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إن أسماء الرب أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاث معاني. المعنى الأول يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاث المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته، وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله قال إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع البصير العليم المحسن المنعم على خلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء
ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني، ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم، بإيجادهم، برزقهم، بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر، والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره، فهذه الربوبية العامة كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة والرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباد المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب
أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث: من رب هذا الجمل؟ أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث: أن تلد الأمة ربها، هي سيدها، مضاف، بينت الإضافة المراد. هكذا كقول يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي على قول أكثر المفسرين، سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يرده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فيتعلق بالله سبحانه وتعالى. يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية: قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قال الله عن موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وهكذا أدعية الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم. فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد، حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء. ولذا جاء في حديث أبي هريرة: في الذي يطيل السفر قال يقول يا رب يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء. فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى، وأن

فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا. فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم. وهي من الأسماء الواردة في القرآن، وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن. فالرحمن ورد في 57 مرة، والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها. الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل، لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما تطلق الرحمة في اللغة على معنيين، بمعنى العطف وبمعنى الرقة. فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمه الله على قولين، من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قالوا هذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان، رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء. ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة، التي تشمل جميع الخلق المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا.

0: قالوا ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما قرنه بالمؤمنين قال وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم، فالرحمن شامل الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله، ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف، القول الثاني في التفريق بينهما قالوا الرحمن دال على الصفة الذاتية والرحيم دال على الصفة الفعلية، قالوا فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به ومن صفاته ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا البصر تتعدى، يسمع يبصر، هكذا اسمه الحي خاص به، اسمه الرزاق أي يرزق خلقه يصل خلقه رزقه إليهم. قالوا فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا والرحيم صفة متعدية إلى الخلق، وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين اللوجي والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، فجعلها رحمة تصل إلى الخلق وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن مما يصل إلى الخلق، فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية: رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم: ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم: وسعت كل شيء رحمة وعلما. فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة. رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم، بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة، يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على ولدها، ويقول: انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة، وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه، فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك، فنجد أن الله تعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، نجد أن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، نجد أن الله تعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا منه يسلك سبيلها، فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا، من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحم الكفار، يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله. فآثار رحمة الله تعالى كثيرة، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، نواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها هو لفظ الجلالة الله، وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو، ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد، وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، وهذا هو الشاعر سبحنا واسترجعنا من تألهي، فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معنى أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب، فإله والله أي معبود، ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال، ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي يا أبتي لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلهاً إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، هو اسمه الله عز الله، له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بلاغ الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن: ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر. فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع. وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله، الأذان الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإذا كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء. فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون أل، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه. ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبويه رحمه الله، أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله، فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه ولا يحتمل غيره. إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله عز وجل، أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم. وهذا ظاهر كثير من الأدلة، فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية الذي يألهه الخلق ويعبدونه. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، خرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، كذا فسره بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود وأن من صفاته الألوهية، فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء. وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث الله ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة أن الإله هو أصل الله، اسم الإله وهذا اللفظ هو أصل اسم الله. فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة، وما يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول: اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ ها، القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم، ها، الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم، ها، نعم، الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاثة أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاثة الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق: خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي، خلقناكم بمعنى التقدير إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد. قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم أعطوا القوس باريها،

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا. وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة. هذا معنى أيضا في حق الله، فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر، كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع. يقول قائل هل معنى أن الله خالق وهناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه.
ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة، فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، تفري أي توجد، ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق، والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، قال في المشركين أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحب وبرأ النسمة، نسمة الروح برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور، والمصور هو الذي أوجد المخلوقات على صورة شاءها وأرادها،
فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب، نجد فيها مناسبة بديعة، الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البرء بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها، البارئ الذي أوجدها، أنشأها من العدم، المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فمعنى خلقناكم على هذا أي التقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما سبق الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره قد جاء في الأدلة. كذلك المصور تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص، أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم إيجاده على صورة معينة فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء، فالخالق والخلاق نستفيد منها صفة الخلق، الخالق الذي هو مصدر وليس المفعولات، المفعولات هي مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقاً،

يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن، أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العبادة لغيره، لغير من أوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك. ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا، يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى؟ هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجره أإله مع الله. هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه هو الخالق على وجوب إفراده بالعبادة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق. إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبي وقومي: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرد بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركائكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزم

0: طمح أن يفرده بالعبادة وألا يعبر سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء، نستفيد تحريم تغيير خلق الله، فكان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم، أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسدها شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله، استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى، فلا يجوز منازعته في هذه الصفات، لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفاته هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير، نهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في حديث قدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، يجعل له بكل نفس صورها، بكل صورة صورها نفسا، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا، فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا مما نستفيد من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة، فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولذا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده، أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله. وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا، بناء بيت أو تجهيز أي شيء، إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيت، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرج، وإن تكون فيه الموضع المعين، وإن يكون الموضع يسهل عليه بناؤه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة في ترتيبه وتأليفه، ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمرة المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أنه يقدر الشيء ثم يوجده. فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان. فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق، اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات. فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أما حسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة، أشهرها معنيان. فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سعدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقوله لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره، وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء، وبقوله: ولله المثل الأعلى. هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان
0: إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء. بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، 7 فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد. ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، و ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون. بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك، إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي، وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام، أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداه كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين، تدل، ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه، يلهمه الصواب، يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن النبي بقوله إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله. وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة، فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذا هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه، من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى، فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال، لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجأ إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهدك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا، أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى، فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخني يقول: هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم، الواحد المنفرد بالذات، والأحد، نعم، والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل. وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها. لو ترتبها، أولها الهداية، ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين. وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد، أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرناه الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب. فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه، قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن. في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكذا في سورة صاد مرتين: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب.
0: قوله تعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا

شيئان يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا. هذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم والتقوى والصلاح والاستقامة، يهب له الثبات على الدين، هكذا يهب سبحانه وتعالى النبوة لمن شاء من خلقه وهم الأنبياء، يهب الحكم والملك والسلطان، يهب الذرية من البنين والبنات، يهب الأرزاق والعطاء، كل هذا مما دل عليه القرآن. أعلى ما يهبه الله سبحانه وتعالى ما يهبه من منازل الإيمان والدرجات الرفيعة فيه، وأعلى ذلك النبوة التي قال الله تعالى فيها: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وفي حق موسى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أعظم هبة. هكذا قال الله في الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هكذا ذكر الله تعالى عن نبي سليمان أنه قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. أيضا يهب الله تعالى من الأزواج والذرية للمؤمن ما تقر به عينه، الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هكذا ذكر الله تعالى أن الخلق يهب لهم ذلك، وقسمهم إلى أربع أقسام في قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه جعل خلقه على هذه الأربع الأقسام في هبتهم الذرية، فيهب لمن يشاء إناثا أي خلص إناثا خلصا دون

0: دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أي خلصا دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يخلط لهم، يجمع لهم بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما. وهذا الرابع الذي لا يولد له، لا يأتيه ولد، كل هذا من هبة الله. فالذكر الذي يرزق الإنسان من أولاده هبة من الله، والأنثى هبة من الله. وإذا كان بعض السلف يقول من تسخط ما يأتي من البنات فقد كره هبة الله، قال فلو وهب لك مخلوق هبة لعظمت هبة المخلوق، فكيف هذه الذرية التي سماها الله تعالى هبة؟ فكل هبة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء الإيمان والثبات على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا الوهاب عظيم الهبات، كثير الهبات، يهب لعباده من خير الدنيا والآخرة. يهب لهم ما يصلحهم في الدنيا، ويهب لهم ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فالوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتمل على معاني عظيمة. لا تنقضي هباته ولا تنقطع ولا نهاية لها ولا يأتي عليها حصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا ينقص منه، لم ينقص منه شيء. الوهاب تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دل عليه هذا الاسم الوهاب، أنه سبحانه وتعالى وهاب، ويهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. وهي من صفاته الفعلية، نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، اسمه جل وعلا الوهاب، أن المسلم يستوهب ربه، أي يسأله أن يعطيه وأن يهب له. فالله تعالى وهاب، صيغة مبالغة، أي كثير الهبات لعباده، كثير العطاء لهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يهب له كل خير، يسأل الله أن يهب له العلم، يسأل الله أن يهب له الصلاح والتقوى، يسأل الله أن يهب له العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله تعالى أن يهب له الأزواج الصالحين والذرية الصالحة، يسأل الله تعالى أن يهب له من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا هو الوهاب، ولا تنقضي هباته. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقدم ذكره، يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي مهما أنفق لا ينقص ما في يمينه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل النفقات منذ خلق السماوات والأرض على عباده وما أعطاهم قال فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه شيئا. انظر الأنبياء كيف استوهبوا الله جل وعلا كل شيء، سألوا الله الولد استوهبوه، وزكريا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، كان لا يأتي ولد فسأل الله تعالى الذرية، استوهبوا الله تعالى الرحمة منه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، هذا من دعاء أهل العلم الراسخين في العلم أهل الإيمان. هكذا استوهب الله تعالى الثبات على الدين، عدم زيغ القلوب. فالمؤمن يستوهب ربه، استوهب سليمان رب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من الخلق، استوهب ربه حكما يصادف حكمه فكان حكمه يوافق حكم الله، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، جاء بيانه في السنة أنه سأل الله حكما يصادف حكمه. فالعبد المؤمن يستوهب ربه ويسأله. أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم أنه يستحضر كثرة هبات الله سبحانه وتعالى عليه، كيف وهب له النعم التي في جسده من سمعه وبصره ولسانه وسائر شأنه، كيف وهب له مالا ذرية سكنا، كيف وهب له صلاحا إيمانا تقوى إسلاما يعلو من أهل الإسلام، كيف وهب له محبة الخير ومحبة العلم، كل هذا مما يستحضرها المؤمن فيشكر الله تعالى على هباته الكثيرة. أيضا معرفة معنى هذا الاسم يملأ قلب الإيمان قلب المؤمن يقينا وثقة بالله وتوكلا عليه. يطمع في هبات الله سبحانه وتعالى، لا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمته، لأن الله تعالى هو الوهاب. أيضا من أسماء الله جل وعلا الثابتة في القرآن اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، قد دل عليه قول الله عز وجل قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه، والفتح في اللغة ضد الإغلاق، يقال هذا شيء مغلق وهذا شيء مفتوح، باب مغلق وباب مفتوح. أيضا يطلق الفتح في اللغة على النصر، أيضا يطلق في اللغة على الحكم بين الخصوم، ففتح بينهم أي حكم بينهم وقضى في خصومتهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، فقد لخصه ابن القيم رحمه الله في أبيات في نونيته نذكرها ثم نشرحها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه نوعان. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران. نعم، الفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. إذن فالفتاح سبحانه وتعالى يرجع معناه في حق الله إلى الفتح الديني أو الفتح الشرعي، والفتح القدري، والفتح الجزائي. الفتح الديني أي بما شرع لهم من شرع، فهو الفتاح الذي فتح لعباده هذا الشرع ودعاهم إليه وهداهم إليه. وهكذا الفتح القدري فيما يقدره سبحانه وتعالى ويقضيه بين عباده من نصرة أهل الحق والتمكين لهم، ومن إذلال أهل الباطل وهزيمتهم، أيضا الفتح الجزائي الذي يكون في الآخرة، فيفتح سبحانه وتعالى بينهم فيبين المحق من المبطل في الآخرة، ويجازي كلا بجزائه، يكرم أهل الحق ويدخلهم جنته، ويعذب أهل الباطل ويعاقبهم. فهذا فتح بين عباده، وهذا كله من فتحه سبحانه، فهو الفتاح بحكمه الشرعي الذي شرعه لعباده، وهو الفتاح بحكمه وفتحه القدري كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح: قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، أي انصرني عليهم، خذلهم. وهكذا قال الله عن نبيه شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فتح النصر بإعزاز لعباده المؤمنين. هكذا بالفتح الجزائي يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين أنهم قالوا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولذا سمي يوم القيامة بيوم الفتح، ويقرن: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسماه الله تعالى بيوم الفتح. فإذن كل هذا من فتحه سبحانه ومما يشمله اسمه جل وعلا الفتاح. أيضا من اسمه الفتاح سبحانه وتعالى الذي يفتح لعباده أبواب الخيرات، فيفتح له باب العلم، يفتح له باب الفقه، يفتح له باب الفهم السديد، يفتح له باب الاستفادة والانتفاع بما يتعلم، هكذا يفتح عليه بالرزق فيرزقه الرزق الدنيوي مما يحتاج إليه، وهذا من فتحه سبحانه. يفتح على عبده بما يجعل في قلبه من الإيمان والصلاح والاستقامة والحب للخير، فكل هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الرحمة وهو في أحسن الأماكن وأحب الأماكن إلى الله تعالى وهي المساجد. تضمن هذا الاسم صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الفتح، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، يفتح على عباده ما شاء وبما شاء ومتى شاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن الله تعالى إذا كان هو الفتاح فأي أمر ينغلق علينا، أي أمر لا نهتدي فيه إلى الصواب، نسأل الله تعالى أن يفتحه لنا. فكم من أمر استغلق على الإنسان ولم يهتدي فيه إلى الصواب، فإذا لجأ إلى الله هداه. فسأل الله تعالى أن يفتح لك ما استغلق عليك من الأمور. وهكذا إذا علمنا أن ذلك من أسماء الله وعلمنا معناه، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في جانب العلم، في جانب الصلاح، في جانب التقوى، في جانب الاستقامة، في جانب العمل الصالح. أيضا نسأله أن يفتح علينا في جانب الأرزاق الطيبة الحلال، فهذا مما يتضمن اسم الله تعالى الفتاح. هكذا نسأل أن يفتح علينا أبواب رحمته، أبواب الخيرات، فالفتاح من معاني من أسماء الله تعالى التي تضمنت معاني عظيمة. أخن يقول: وضح لنا الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. الصفة الذاتية يعبر عنها العلماء يقولون هي التي يتصف الله تعالى بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات، ولذا قيل لها ذاتية، مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة العزة، الحكمة. فهذه الصفات لا تنفك عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فدائما وأبدا وهو متصف بها، صفة العلم، صفة القدرة ونحوها. أيضا من الصفات الذاتية ما يسمى بالصفات الخبرية، كصفة الوجه واليدين والعينين ونحن ما جاء في الأدلة من الصفات الخبرية التي يسميها العلماء خبرية، هي أيضا من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء. كصفة الكلام مثلا، يتكلم الله متى شاء وبما شاء. أيضا ما جاء من الصفات، صفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، فهذه تابعة لمشيئة الله وحكمته، يفعلها الله متى شاء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. المجيء أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، النزول أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، هكذا الفتح كما سبق يفتح على من شاء وبما شاء. فالصفات الفعلية هي التابعة لمشيئته. أخني يقول: هداية الله وتوفيقه هل تكون لعلم الله تعالى بأن هذا العبد يستحق الهداية أو اختيار من الله لمن يريد؟ لا تنافي بين الأمرين، هما متلازمان، هي لمن يريد الله تعالى وممن يعلم سبحانه أنه مستحق للهداية. وذكر الله هذا في آيات، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء أعطاهم الله الإيمان والفضل من بيننا، قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله أعلم بالشاكرين وأعلم من يعطي نعمه. قال الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل فضله وخيره. إلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا تنافي بيننا، فهي لمن يشاء الله، لمن يريد، ممن يعلم أنه يستحق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أن لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك نعم ما جاء في حديث المسعود: وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى ب99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. عند من؟ أنت أحصاها، قلنا يتضمن ثلاث مراتب. مرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء: سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات: وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين، إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار: ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة. مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع، الشارع ليس من أسماء الله ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، ويدعى بصفاته يتوسل بصفاته أيضا يستعاذ بصفاته من الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء ثم يليه في كوني أوسع منه باب الصفات ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسم لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء. صفات، كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات، تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال. فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى: وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة. يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة: إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله. لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا، والإمام ابن القيم، في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن، ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع، في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن، وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم، تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال، وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال، ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمن ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين، رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم، ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فقال هذا الأعرابي للقارئ قال ليس هذا بكلام الله، فقال له القارئ بل كلام الله، قال ليس هذا بكلام الله، فأنكر عليه القارئ وقال أتكذب كلام الله تعالى؟ قال لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم، قال فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال نعم عز فحكم فقطع يد السارق،
0: ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق. أي فذكر هذا الاسم يقول لو في هذا الموضع لا يناسب لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب، أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان، منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان، منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره كاسم الجلالة الله، لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن. ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء الله، الصمد، الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله تعالى تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا أطلقت على المخلوق تكون مناسبة لحاله وضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى بعض خلقه بالسميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بالعزيز قالت امرأة العزيز، وهكذا هذا كثير في القرآن والسنة. فقال أهل العلم ما كان من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غير الله، وما كان من الأسماء المشتركة فهي تطلق على الله، وإن أطلقت في حق غير الله فيكون المعنى مناسبا له ولا يلاحظ المعنى الذي في اسم الله في المخلوق. فمثلا السميع البصير، سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير.
1: بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة، بل هي متفاضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: وقد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أفضل من بعض، وليس معنى متفاضل أن بعضها مفضول، لا، فكلها حسنى، كلها عظيمة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فمثلا اسم الجلالة الله، هذا دل أولا على معنى ليس في غيره، فهو دال على الألوهية التي هي أعظم المعاني التي خلق الله الخلق لأجلها. أيضا من حيث أن الأسماء تكون مع هذا الاسم كالصفات له، يقدم عليه اسم الجلال الله وتتبعه الأسماء، بقية الأسماء كأنها صفات، وهذا في آيات كثيرة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره. وكذا تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم عند أهل العلم تعرب صفات نعتا مع أنها أسماء، ولكن كانت بالنسبة إلى اسم الجلالة الله كأنها صفات وصارت تابعة له. ومما يدل على أنها متفاضلة ما جاء من الأحاديث في اسم الله الأعظم: لقد دعا الله باسمه الأعظم. إذن هذا دليل أن من أسماء الله ما هو أعظم. وأكثر أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم هو اسم الجلالة الله. فهذا يفيد إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أعظم، وله من الخصائص ما ليس لغيره، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وعظيمة وبلغت أحسن ما يكون من الحسن والفضل. إذن فهذه بعض القواعد المفيدة قبل البحث في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله جل وعلا من الدرس الآتي نبدأ في ذكر أسماء الله جل وعلا وما تضمنته من المعاني، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا في ذكر أولا معنى الاسم في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة، قد يرد في اللغة على عدة أوجه واستعمالات وبينها، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، نذكر معناه في حق الله، ثم نذكر الفائدة التي تتعلق بحياة المسلم من معرفة هذا الاسم، وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالفائدة المسلكية، أي ماذا يؤثر معرفة معنى هذا الاسم على حياة الإنسان، وماذا يستفيد منه، لأن هذه هي الفائدة المرجوة. ليس المراد فقط هو معرفة المعاني والمدلولات، نعم هذا مقصود من المقاصد العظيمة، لكن هذا المقصود أيضا مقصود لغيره، وهو أن المسلم يستفيد في حياته من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ويكون درسنا إن شاء الله أولا نبدأ بالأسماء الواردة في القرآن، وهي أكثر الأسماء، ثم الأسماء التي صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله، الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا، لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في كلام العرب

0: يدل على الكثرة. فيقال مثلا فلان أكال، أي كثير الأكل. فلان كذاب، أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى، الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه، والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان: رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان. من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه، فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام. كله من رزق الله، فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام. هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزاني. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزاني. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا: الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان وما يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. فإذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام. كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا، قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق، نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده، كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها، تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب، الغراب أول ما يفقس عنه البيض، يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام. فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام، عدة أيام حتى يسود ريشه؟ يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، أي جائعة ضامرة البطون، وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم، يوم فقط يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر. ولذا يضرب به المثل في التوكل، يرزقه الله، ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم. فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان. كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق. فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزق يسوق الله له رزقه حتى يقيمه. هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء. أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة. فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز، وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه وتضييق على من شاء، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج يستدرجه الله به، وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة. قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا، لأن فهذا اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذ في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا عالما سميعا بصيرا متصرفا فعالا لما يريد، غنيا كريما رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني: صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة، يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال، ويقال مصمت بالتاء. المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل. فالأشياء نوعان: إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا، ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده، والذي تصمد إليه أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء هذا عن ابن عباس ولكن في إسناده ضعف، أنه قال الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل الطعام لا يشرب الشراب، هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح. قال فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف، الذي لا يخرج منه شيء، معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعضهم بالآية التي بعده، قال الصمد تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد. قال ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باق لا يزال. فسر الصمد بالدائم، هو قريب من الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه المعاني كلها حق في حق الله سبحانه وتعالى، ونقل ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عن الطبراني رحمه الله أنه قال وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فكلها حق وكلها صفة الله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الله جل وعلا صمد لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم، من أهل العلم من يعبر عنها بلفظ الاسم، يقول الصمد هو أيضا صفة لله، ومنهم من يقول صفة الصمدية. الصمدية من صفاته جل وعلا ومن الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره، فالله جل وعلا هو الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحريم الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه. فيجب أن نعظمه، فإن صفاته جل وعلا دالة على تعظيمه، وهو العظيم لا أعظم منه. أيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فيجب أن نرد أمورنا إليه، وأن نصمد في حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله حاجتنا ونقصده بما نريد ونسأله ما نحب، فهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي ترجع إليه الخلائق وتقصده في كل حوائجها، فلا معطي لها ولا جابر لها إلا هو. أيضا ما ينبه عليه أن هذا الاسم مما لا يجوز إطلاقه على غير الله، أي بالمعنى الذي سبق، فهو السيد سبحانه وتعالى. نعم، وجد في بعض أشعار العرب الجاهلية يطلقون على بعض كبارهم كما سبق، يريدون به معنى خاصا، أما أن يسمى به غير الله فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور، وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟ هذا إطلاقا لفظان، خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين، ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول، والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ لا على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجد على صورة معينة. نعم، يوجد على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، وفي سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا، معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف، جمع صفات من صفات الكمال: يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف وأن يفعل ما يشاء فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعي في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك. فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أن ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك، لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل. في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فهذه الروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم

ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها، وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه، وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله، كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له. فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب. هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا. ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذا اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى،

0: نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذا ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر. الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي، المالك الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذا ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله. فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله، وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا، وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى، ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك، وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن، واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى ذكر حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. قول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان، رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم، قرنا في القرآن في ثلاث مواضع،
0: ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا في سورة طه في قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه الثلاث المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه الثلاث المواضع، ورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في خمسة مواضع. ثلاثة مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، وورد في موضعين مفردا. في سورة الفرقان في قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري: ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وورد في رواية مسلم: ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء الله، قال: القيوم والقيام والقيم، كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال: الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته. والقائم أيضا كما في قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني. يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال: هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ويقال فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه، بالحفاظ عليه، بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فذي كله من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين، المعنى الأول أنه القائم بنفسه فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله، قال مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمنه اسم القيوم، القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم، في أرزاقهم، في تدبير شؤونهم، في قضاء حوائجهم، في كل شأن المخلوقات الله جل وعلا قائم به. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه، فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران لهذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين: الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله. ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من أسماء، من معنى أسماء الله القيوم، ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن، أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام. وذا قال الطحاوي في عقيدته: حي لا يموت قيوم لا ينام. ومنه آية الكرسي، قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما ذكر الحي القيوم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، مقدمات النوم. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، منه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول. هو موافق لبعض معاني في اللغة، إذن فهذا معنى هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا: الحي القيوم. أيضا مما ينبه عليه، وهو أمر مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله، قال: إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليها جميع معاني الأسماء الحسنى. ووجه ذلك أن الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة. فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل، حياة ناقصة. إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى، في نقص. حي أصم أو أبكم، فيه نقص في حياته. حي وهو في ابتلاءات وأمراض، في نقص في الحياة. فإذا إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره. كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره. المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات الكمال. يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال: فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال، فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا. إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو إما اسم الله الأعظم، وهذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره، وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة، والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات، من صفات الكمال لله جل وعلا. أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة. من هذه الفوائد، أولا، إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لأمور خلقه، نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى بهذه الصفة العظيمة، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره. أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى إذا علم صفات الله تعالى هذه لا يلتفت إلى غير الله، إذا علم أن الله حي لا يموت دائم، وعلم أن الله هو القائم بأموره، أي بأمور هذا المخلوق، المدبر لشأنه كله، وعلم أن الكون كله قائم بأمر الله وهو المقيم له، ولولا إقامة الله له ما قام أمر من أموره. إذن المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، غير الله مهما كان. فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره غير الله، فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى.
2: أشهد أن

0: الاستسقاء على محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام هي الأشياء التي تحرم بسبب الإحرام، لأن كل عبادة لها محرمات. الصلاة مثلا يحرم فيها الكلام، الصيام يحرم فيها الأكل والشرب، الحج له محظورات أي محرمات بسببه. فمحظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، هذه المحظورات. فنبدأ أولا بما ذكر الله عز وجل، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه ثلاثة أشياء كلها في تجتنب في الحج، لكن الأول خاص بالحج ويشركه بعض العبادات، والثاني والثالث عام. فالفسوق منهي عنه دائما لكنه يتأكد في الحج، والجدال الذي يقصد به الممارات والمغالبة منهي عنه في كل وقت وفي كل حال. فما هو الرفث؟ الرفث هو الجماع، هذا هو الأصل، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي فلا جماع في الحج. والجماع هو أعظم محظورات الإحرام، وإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول في الحج ترتب على جماعه خمسة أشياء: الأول الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب إكماله، والرابع وجوب القضاء من العام المقبل، والخامس بدنة يذبحها ويتصدق بجميعها على الفقراء. هذا ما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول. وما الذي يتعلق بهذا المحظور؟ يتعلق به المباشرة والنظر للشهوة وعقد النكاح وخطبة النكاح، كلها تتعلق بهذا لأنها مقدمات للجماع. ولهذا يحرم على المحرم أن يباشر زوجته لشهوة بتقبيل أو غيره، وكذلك يحرم عليه تكرار النظر لشهوة، ويحرم عليه أيضا العقد، عقد النكاح، فلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ويحرم عليه الخطبة، أي أن يخطب امرأة وهو محرم، لهذا الحديث، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن محظورات الإحرام التي في القرآن حلق شعر الرأس، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه حتى يحل. وألحق العلماء رحمهم الله بشعر الرأس شعر بقية البدن كالشارب والعانة والأبط، وزاد بعضهم الظفر، وقال: لا يحل للمحرم أن يقلم أظفاره. فنعود الآن ننظر ماذا حصل من المحظورات: الجماع، المباشر للشهوة، النظر للشهوة ولا سيما مع التكرار، الخامس عقد النكاح، السادس الخطبة، والسابع حلق شعر الرأس ويلحق به بقية شعر البدن، والثامن تقليم الأظفار. هذه موجودة في القرآن نصا في الجماع وفي حلق شعر الرأس وإلحاقا لما نص عليه أو بالقياس أو لكونه من مقدمات هذا المحظور الذي نص عليه. ومن محظورات الإحرام أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل قبل أن أبدأ بهذا. ومن محظورات الإحرام قتل الصيد وهو منصوص عليه في القرآن لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون. ومن محظورات الإحرام أيضا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل ما يلبس المحرم، أي ما الذي يلبسه، قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. هذه خمسة أشياء لا تلبس. القميص هو هذا الدرع الذي نلبسه كلباسنا الآن. وأما السراويل كمعروفة أيضا ما يلبس بدلا عن الإزار، وأما العمائم فهي ما يلف على الرأس، وأما البرانس فهي ثياب واسعة فضفاضة كما يقولون، ولها غطاء على الرأس متصل بها، وأكثر من يلبس ذلك المغاربة. وأما الخفاف فهي الكنادة. فهذه خمسة أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يلبسها. هل يلحق بها غيرها؟ نقول: نعم، يلحق بها ما كان مثلها أو أولى منها. فالقميص مثلا يلحق به الفنيلة، الكوت، السراويل يلحق بها السراويل القصيرة الكمين، وهي ما يعرف بالسراويل الفخاذية. وأما العمائم فيلحق بها الغترة والطاقية لأنها لباس الرأس كالعمامة. وأما البرانس فيلحق بها المشارف لأنها أقرب ما تكون. وهذه الأشياء الخمسة التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس. وبناء على ذلك لو أن الإنسان تلفلف بالقميص بدون لبس فلا حرج لأنه لم يلبس، ولو أنه خاط إزارا خياطة فلا حرج لأنه لا يعدو أن يكون إزارا حتى وإن خيط. ويبقى أن نسأل: هل يلبس الجوارب، يعني الشراب؟ الجواب: لا، لأنها بمعنى الخفين. هل يلبس ساعة اليد؟ الجواب: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لا يلبس كذا علمنا منه أنه يلبس ما سواه. طيب هل يلبس نظارة العين؟ نعم، لأنها لا تدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وليس في معناه. هل يلبس؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: نعم. هل يلبس الكمر؟ نعم. المهم يلبس كل ما سوى المذكور في الحديث أو ما كان بمعناه. ومن محظورات الإحرام الطيب، والدليل على أنه من محظورات الإحرام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، قال اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحنوط الطيب الذي يجعل في الميت، وهو يدل على أن جميع أنواع الطيب لا تحل للمحرم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. وعلى هذا فيحرم على المحرم استعمال الطيب في بدنه واستعمال الطيب في إحرامه، وكذلك استعمال الطيب في فراشه، فلا ينام على فراشه فيه طيب، وكذلك استعمال الطيب في أكله وشربه، فلا يشرب قهوة فيها زعفران ما دامت رائحته موجودة. ويدخل أيضا استعمال الطيب في تغسيله، فبعض الصابون فيه طيب يظهر على الإنسان إذا غسل به، فهذا لا يستعمل. أما الطيب الذي ليس له إلا رائحة طيبة منعشة ولكنها ليست طيبا فلا بأس بذلك. ولهذا نقول للمحرم لك أن تأكل الترج والنعناع وما أشبهها، مع أنه ذو رائحة طيبة ذكية. ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس في أي غطاء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه، سواء كان في منديل أو غطرة أو طاقية أو غيرها. لكن قال العلماء رحمهم الله يجوز للمحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن هذا لم تجد عادة للستر به. ويجوز أن يتظلل بالخيمة، وكذلك على القول الراجح يجوز أن يتظلل بالشمسية وبالسيارة المسقفة وما أشبه ذلك، لأن هذا ليس تغطية وإنما هو استطلال، والممنوع هو تغطية الرأس. ومن محظورات الإحرام لبس القفازين على الرجل والمرأة، فالمرأة لا تلبس القفازين وكذلك الرجل، ولا تنتقب أي لا تلبس نقابا على وجهها، ولكن إذا كان حولها رجال من غير محارمها وجب عليها أن تغطي وجهها، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم أو الزوج. فإذا علمنا هذه المحظورات فلنسأل هل فيها فدية؟ والجواب له أن يقال هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما لا فدية فيه، والثاني ما فيه فدية مغلظة، والثالث ما فديته مثله، والرابع ما فديته على التخيير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة يتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. فأما الأول وهو الذي لا فدية فيه فهو عقد النكاح، إذا عقد المحرم النكاح فإنه ليس عليه فدية، لكن النكاح فاسد يجب أن يجدد بعد حله من الإحرام، لأن كل شيء نهى عنه الشرع فإنه فاسد لا يجوز اعتباره. وكذلك الخطبة، خطبة النكاح، يعني لو أن إنسان خطب امرأة وهو محرم فلا فدية عليه لكنه آثم. وأما ما فيه فدية مغلظة فهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، ففديته بدنة يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء. وأما ما فديته مثله فهو الصيد، بقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأما ما فديته على التخيير بين الصيام والصدقة وذبح الشاة فهو بقية المحظورات. فهذه الأقسام الأربعة تحصر لك الفدية. الأقسام الأربعة نعدها من جديد. أولا الأخ، إيه أنت؟ وين أنت؟ سارة؟ من يعرف؟ تفضل. الفدية المغلظة ما هي؟ الجماع في الحج قبل التحلل الأول. جماع في الحج قبل التحلل الأول. طيب، وما هو الذي لا فدية فيه؟ أيكم؟ كلكم أشهر عليكم السلام. هذا واحد. أين؟ والثاني؟ السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. طيب كمل. عقد النكاح والثاني الذي لا فدية فيه. لا نسيت، خطبة النكاح. طيب، وما هو الذي جزاؤه مثله؟ الصيد. والبقية من المحظورات فديته على التخيير بين الصيام، صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة يتصدق بها كلها ولا يأكل منها شيئا. دليل هذا الأخير قوله تعالى: في حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم اعلم أن هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان فله 3 حالات: إما أن يفعلها متعمدا بلا عذر، أو يفعلها متعمدا لعذر، أو يفعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها. فإن فعلها متعمدا بلا عذر فهو آثم وعليه الفدية. مثال هذا: رجل حلق رأسه متعمدا بلا عذر، نقول هو آثم وعليه الفدية. ونسكه لا يفسد، لأنه لا يفسد النسك إلا بالجماع قبل التحلل الأول. الثاني أن يفعلها متعمدا لعذر، فهذا عليه الفدية وليس عليه إثم، كما فعل كعب بن عجر رضي الله عنه حين أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مريض ورأسه مملوء من القمل، يتناثر القمل من رأسه على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كنت أظن أن البلغ أن الوجع بلغ بك ما أرى. ثم أخبره بالفدية وأمره أن يفدي، لأن هذا فعله متعمدا إيش؟ لعذر. طيب، ومثل ذلك لو اضطر الإنسان إلى صيد، اضطر إلى صيد يعني لم يجد شيئا يأكله إلا الصيد، فقتل صيدا وأكله، فعليه جزاؤه ولا إثم. الثالث أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكره، فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، ولقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشيخ الألباني لكنه شاذ بلفظ ركعتين، والمحفوظ بلفظ أربع ركعات، وبيانه في ضعيف أبي داود. الباب الواحد ومئتان. باب سنة المغرب بعدها وقبلها. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا عزة المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمه الله قصر ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك، أي في مسيره في سيره في طريق هجرته، حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة بزرة بمعنى أنها كانت عاقلة جليلة تبرز وتجلس بفناء بيتها، امرأة برزة، برزة بالباء والراء المسكنة، امرأة برزة بمعنى أنها عاقلة جليلة تبرز وتجلس بفناء بيتها، جلدة تحتمي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسألها هل عندها شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القراءة، بمعنى لن أحرجكم إلى أن تسألوني الطعام، فكان فيها الكرم، من جاء إليها أكرمته بالضيافة وما أحوجته إلى أن يسأل الضيافة، يعني لبادرت من جهة نفسها بهذا. قالت والشاء عازب بمعنى أنها بعيدة عن المرعى، معاشيها لكنها بعيدة ما هي عندها، بعيدة عن المرعى مع زوجها. والشام عازب أي بعيدة المرأة. وكانت سنة شهباء أي جذباء، سنة مجدبة، ما في أمطار ولا في أعشاب وزروع وثمار، فذكرت عذرها، وإلا فكانت من أهل الجود والكرم والضيافة، لكن هذا عذرها في ذلك الوقت. وكان سنة شهباء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة أي في جانب الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قال: الشاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذني لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه وذرت، بمعنى أنها فتحت ما بين رجليها، فتفاجت أي فتحت ما بين رجليها وذرت أي خرج منها اللبن. فدعا بناء فدعا بإناء لها يربض الرهط، بمعنى أنه يسقي الرهط فيربضون أي يثقلون، كما يربط الشخص في مكانه، بمعنى أنه يبقى في مكانه، فهو إناء واسع نعم يشرب به الرهط وهم من 3 إلى 10 ويمتلئون من اللبن ويربضون في أماكنهم من الشبعنان. قال: فدع بناء لها يربض الرهط، فحلب فيه حتى علته الرغوة من شاة واحدة، فسقاها فشربت حتى رويت أي سقى ممعدت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثنايا حتى ملأ الإناء، فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها أي تنك الإناء بما فيه من اللبن، وارتحلوا. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا، بمعنى يتمايلن من شدة الهزال، يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا، فلما رأى اللبن عجبا وقال: من أين لك هذا والشاة عازب أي بعيدة المرأة، كانت عند وشيها في المرأة البعيد، ولا حلوب في البيت. فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا، قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه بمعنى أنه مشرق الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثقلة، لم تعبه ثقلة أي كبر في البطن مع تدلي في أسفله، ما كان ضخم البطن متدلي في أسفله، لم تعبه ثقلة، ولم تزري به صعلة أي ليس بصغير الرأس، وسيم قسيم بمعنى أنه حسن، في عينيه دعج أي سواد شديد سواد العين، وفي أشفاره وطر أي فيها طول، وفي صوته صحل أي بحة، وفي عنقه سطع أي طول، أحور، والأحور يأتي مع الأبيض أو بياض العين مع سواد مع سوادها، أكحل أي خلقة، نعم أكحل أي خلقة. قال نعم أزج أي طويل الحاجب، أقرا أي مقترن ما بين الحاجبين، شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب،
3: حلو المنطق. فصل لا نزر ولا هدر، بمعنى أنه يتكلم كلاما متوسطا، لا كثير الكلام ولا قليل الكلام، بل متوسطا بكلامه. لا نزر أي لا يتكلم الكلام اليسير، ولا هدر أي ليس كثير الكلام، بل يتكلم كلاما متوسطا. كأن منطقه خرزات نضمن يتحدرنا. ردعة، ردعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طوال، بمعنى أنه معتدل القامة. ردعة معتدل القامة، لا تقتحمه إلا تحتقره ولا تزدريه، عين من قصر ولا تشنأه من طوال. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به أي يبرون به، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود أي له أصحاب يخدمونه فهو محفود، ومحشود أي يستمع له أصحابه. محفود محشود لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. والمفند نعم الذي هو نعم كبير السن مثل يقال المخرف، نعم الذي يتكلم بكلام غير معقول لكبر سنه. لولا أن أشقل نعم يعقوب ها إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، هذا هو المفند. قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إني وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت من مكي طيب. وعلى كل إن القصة مشهورة في كتب التاريخ والسير، وإن كانت لا تثبت ولا تصح مع شهرتها وما فيها من المعاني الحسنة. قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت مكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل، جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمة أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيقا فأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي، لأهل بني كعب المكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين المرصد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي. قال أسماء بنت أبي مكمة درينا إنا، توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، والناس يتبعون ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. على كل القصة كما عرفنا لا تصح ولا تثبت. إلى هنا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا أما بعد، فتوقفنا في زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل في بناء المسجد. فصل في بناء المسجد، وقد مر معنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام أسس مسجد قباء، ثم بعد ذلك أسس مسجده المسجد النبوي، وهذا يدل على أهمية المسجد في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اهتم به قبل غيره، فإن منشأ الإسلام من المساجد، وانتشار الإسلام يكون من المساجد. والمسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان له المكان العظيمة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الوحي للناس في المسجد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في المسجد ويعلم الناس ما يحتاجون إليه في المسجد، ويأتي إليه الرسل والوفود، الرسل من الملوك، ويستقبلهم في المسجد، ويأتي إليه الوفود من أماكن متعددة ويستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ومن لا مأوى له ممن جاء مهاجرا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد كأهل الصفوة. وهكذا كان يرسل الغزاة ويجهز الجيش في المسجد عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا جاءته القنائم فيقسم على الناس في المسجد، فكان له الشأن العظيم. المسجد في ذاك الزمن، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان له الشأن العظيم. وإذا حصل التخاصم بين الناس فإنهم يترافعون النبي عليه الصلاة والسلام وهم في المسجد، ويقضي بينهم في مسجده عليه الصلاة والسلام. فالمسجد له شأن عظيم، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام اهتم به اهتماما بالغا، فبنى مسجد قباء ثم اتجه إلى بناء مسجده. فقال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل في بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده. وهذا يدل على أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أسسه النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل، وجعل بروك الناقة دلالة على ذلك، على الموضع الذي شاء الله عز وجل وأراد أن يبنى فيه المسجد. قال: بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وهو يوم إذن يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا لسهل وسهيل غلام يتيمين من أنصار رحمك الله، وكان في حجر أسعد ابن زرارة، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمرمد ليتخذه مسجدا. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكل هذا من عفته عليه الصلاة والسلام في دعوته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام عفيفا في دعوته، فأبى أن يأخذ تلك الأرض إلا بالثمن، كما حصل أو كما ذكرنا ما حصله مع الصديق رضي الله عنه في مبدأ هجرته، في تلك الناقة التي أراد أن يعطيها الصديق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأبى عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالثمن. فكل هذا من عفته، مع أن هذا من نعم مع أن بناء المسجد من المصالح العامة، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن، أخذ الأرض بالثمن. أو مثل بعض الناس، ربما يأتي إلى بعض الناس: ما عندك أراضي كثيرة وعندك كذا وكذا وسوف تموت، وتترك هذه الأرض، اجعلها جعلنا نبني مسجدا في هذه الأرض وأوقفها لله عز وجل. فليس هذا بسديد أن يأتي شخص إلى شخص معين ويطلب منه أن يوقف أرضا من أجل أن يبني فيه مسجدا، فلم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بالثمن كما في هذا الحديث، أخذ الأرض بالثمن. إن كانت هناك أرض موقوفة أوقفها صاحبها من جهة نفسه فتبنى، تبنى تلك الأرض وتجعل ونعم تبنى مسجدا، وما في ذلك حرج. لكن أن يأتي إلى شخص ما أوقف شيئا ويقوم بإحراجه من أجل أن يوقف حتى يبني هو مسجدا فليس هذا بصحيح. لكن إن أراد الدلالة على الخير يدل الناس على الخير على سبيل العموم يعني في الخطب في المحاضرات يحط الناس على بناء المساجد ويرغب في ذلك وفي إيقاف الأرض والمشاركة في بناء المسجد ولو بإيقاف الأرض فيرغب الناس في الخير عموما ومن شاء فعل بنفسه ومن ترك فلا يجرى بعده ويحرج إحراجا لا في هذه القضية ولا في غيرها. حتى في مسألة الصدقات والتبرعات على الفقراء والمساكين والمحاويج ما يأتي الإنسان إلى أناس معينين تصدق بكذا وأنت إيش الذي عندك وكم تعطي أنا أعطي كذا وأنت كم تعطي ليس هذا بصحيح. حينما التعرف في هذا الباب هو الخير. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أولئك القوم الذين قدموا نعموا فيه ورأى فيهم ما رأى من الحاجة هل قال للصحابة تصدقوا على هؤلاء أو جاء إلى أحد من الصحابة وقال لو تصدق على هؤلاء ما فعل وإنما شاهد ما فيه من الحاجة فقام خطيبا بالناس وحثهم على الصدقة ولم يقل تصدقوا على هؤلاء وإنما حث على الصدقة ولم يأتي إلى أحد من الصحابة وقال لو تصدق على هؤلاء ما فعل هذا وإنما حث على الصدقة والناس تصدقوا فجعلها فيهم نعم جعلها فيهم. ولما أراد أن يجهز جيش العسرة ما جاء إلى عثمان ولا إلى عبد الرحمن بن عوف وإنما حث حثا عاما من يجهز جيش العسرة العسرة وله الجنة وهكذا من يحذر بئر روما وله الجنة ما كان يأتي إلى أصحابه مع أنهم غير بخلاء رضي الله عنهم أجمعين وفيهم ما فيهم من الجود والكرم ولو طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من أموالهم لخرجوا ولو حتى ولو عينهم بالصدقة لطابت أنفسهم بذلك لكن كل هذا من عفته عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. نعم فهكذا في بناء مسجده سلك هذا المسلك كما في هذا الحديث نعم كما في هذا الحديث ذكره المؤلف قال فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بمن الذي اتخذه مسجدا فقال بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير وكان جدارا ليس له سقف أي المسجد وقبلته إلى بيت المقدس وهذا في أول الأمر وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه شجرة قرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالخرب سويت وبالنخل والشجر فقطعت في مشروعية قطع النخيل وإن كانت مثمرة والشجر ولو كانت مثمرة لمصلحة من مصالح العامة لما هو أنفع من تلك النخيل ومن تلك الأشجار. وفيه أن قبور المشركين ليس لها حرمة فإنها نبشت بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن إذا كانت القبور من قبور أهل الذمة أو من قبور المعاهدين لها حرمة ولا ليس لها حرمة؟ لها حرمة أي نعم لها حرمة فلا تنبش ولا تزال إذا كانت من قبور أهل الذمة أو من قبور المعاهدين فلها الحرمة. لكن من كان مشركا فلا حرمة لقبره وهكذا من كان مرتدا فلا حرمة لقبره. قد فأمر فصل بالقبور فنبشت وبالخرقة سويت فيه أن القبور إذا أزيل معالمها فإن الشرك أو فإن وسيلة الشرك وذريعة الشرك تنتفي بزوال معالم القبور. فالقبور لما نبشت زال معالمها فيزول المحذور حينئذ بذلك. قال فأمره صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت. وفيه على أن المقبرة إذا لم تكن محترمة يجوز أن يجعلها الشخص مسجدا إذا لم تكن محترمة كمقبرة المشركين، فإن مقبرة ليست محترمة وما فيها حرمة، فيجوز أن تزال وأن تغير إلى مسجد من مساجد، ولا يكون ذاك المسجد من المساجد التي بنيت على القبور، لأن القبور قد أزيلت ونبشت. ولا تدخل تلك الأرض في الأرض المغصوبة فإنها لا حرمة لها. لكن إن فعل هذا في مقبر مقام المسلمين يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، ولا يجوز الصلاة في ذلك المسجد حتى ولو أزيلت القبور، لأنها تبقى أرض مغتصبة، تبقى عن الأراضي المغتصبة، ولو أزيلت القبور منها فهي أرض مغتصبة. قال فأمر صلم القبر فنبشت بالخنق فسويت وبالنخل والشجر فقطعت وسكت في قبلة المسجد وجعل طول مما يلي القبلة إلى مؤخره من الذراع والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه قريبا من ثلاثة أذرع، ثم بنوه باللبن وجعل صلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر رب، هذا أبر ربنا وأطهر. وأصل القصة في صحيح في الصحيحين، وإن كان هناك زيادة أوردها المؤلف، لكن أصل القصة ثابتة في الصحيحين. وفي هذا ما كان عليه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من التواضع، فكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا. وفي هذه الأزمان اهتمي ببناء المساجد وبتزيينها وبالمغالاة فيها وهي خاربة خاوية، وأما ذاك الجيل لم يهتموا بالبناء واهتموا بعمارتها، العمارة المعنوية، فعُبنت المساجد العمارة المعنوية. وأما في هذه الأزمان اهتموا بالعمارة الظاهرة بالبناء الظاهر وهي خاوية على عروشها، مساجد واسعة كبيرة وفيها قبلة من المصلين، وربما ما فيها من يعلم الناس الخير ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، خاوية وقلة من المساجد التي هي معمورة بالخير وبالطاعة والذكر. إلى هنا والحمد لله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: أيها الأبناء اقتلوا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا

0: سبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من ناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من ناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
1: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
2: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
1: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا هذه الزيارة ويسر لنا اللقاء بهذه الوجوه الطيبة السلفية في هذه الدار العامرة المباركة، في هذه الدار العلمية السلفية التي يقوم عليها أخونا الشيخ المفضال أبو عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله، وحفظ الله جميع أهل السنة، مشائخ ودعاه وطلاب علم ومتعلمين وعوام وصغارا وكبارا، وحفظ الله أهل الإسلام من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين. أيها الناس عباد الله، إن الذي يرى مثل هذا الخير في هذه الأعصار المتأخرة ليرى أن هذه من الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده، فإن الناس في هذه الأعصار قد زهدوا في العلم وأعرضوا عنه وأقبلوا على الدنيا وعلومها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، بل صار من أهل الإسلام من يحارب العلم ويقف طريق ويقف حجر عثرة في طريق نشر العلم، شعر أم لم يشعر. هذه الاجتماعات المباركة سواء كان على المحاضرات وذكر الله عز وجل أو في حلقات العلم وحفظ القرآن والسنة تعتبر كرامة يا أهل السنة في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان الذي تكالب فيه أعداء الإسلام على هذه الأمة وجعلوا يرمونها بكل شجر وحجر ومدر، ويمكرون ليلا ونهارا سرا وجهارا، ويؤلبون أتباعهم وأعوانهم من الداخل والخارج لحرب الحق وأهله. فإذا ما تيسر مثل هذا الخير فلنحافظ عليه ولنشد من العزم، ولنجتهد في عبادة الله عز وجل وطاعته، ولنقبل على هذا الخير، فإن العبد لا يدري ما يعرض له وما يقدم عليه، وقد يحول بينك وبين هذا الخير عارض وحائل، فتعرف عظم هذه النعمة عند فقدها. أيها الناس، حديثي معكم في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل عن أمر آخر، وإنما ذكرت هذا لما رأيت من الخير في هذا الدار، ومما تثلج به الصدور وتقر به أعين أهل السنة والأثر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بيّن الله عز وجل أن الميزان عنده والدرجات العلى إنما هي على حسب تقوى العبد واستقامته على دينه، وإلا فالكل خلق من ذكر وأنثى وهو جل العباد، بل الأصل فيهم، ولكن التفاضل بالتقوى. ونوه أنه جعلهم شعوبا وقبائل، وقد بين أهل العلم أن الشعوب في العجم والقبائل في العرب، وكانت العرب قبائل متعددة، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قبائل العرب في قبيلة قريش، كانت قبائل العرب لها دور عظيم في نصرة هذا الدين وفي مؤازرة هذا النبي الأمين وفي الدفاع عن حياض الإسلام، ولهم من المآثر العظيمة والكثيرة. وكان في أول تلك القبائل، ومن أعظم تلك القبائل هي القبائل اليمانية القحطانية في نصرة الدين الإسلامي من أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مر التاريخ إلى يومنا هذا، بل إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وأهل اليمن كما يقول أهل العلم هم العرب العاربة، عرب اليمن، قبائل متعددة، من أعظمها قبائل حمير وهمدان ومدحج وكندة، وهكذا قبائل حضرموت والسراه والمهرة وغيرها وما تفرع منها. هذه القبائل، قبائل اليمن، لو قرأت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدت الخير الكثير في فضلهم ومكانتهم، وهذا لا يخفى عليكم عباد الله، وقد ألفت في ذلك المؤلفات في فضائل أهل اليمن عموما، بل يقول بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الإمام الوادعي: الأدلة في فضل اليمن أكثر من الأدلة في فضل الشام، وإن كانت الشام أفضل من اليمن لو لم يكن إلا أن فيها بيت المقدس، ولكن من حيث الكثرة فأدلة فضائل اليمنيين واليمن كثيرة، وليس هذا الذي أعنيه في هذا المقام، أدلة فضل اليمن وفضائل اليمن وأهل اليمن عموما، وإنما أردت أن أذكر بعض قبائل اليمن بأسمائها وما جاء فيها عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في نصرة هذا الدين، وما يذكر عنها من الخير والنصر المبين، وهي كثيرة جدا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تارة يثني على أهل اليمن، وتارة يدافع عنهم ممن يتكلم فيهم، وتارة يأمر بالكف عنهم. ولهذا جاء عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض خيلا وعنده عيينة بن حصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعيينة: أنا أفرس بالخيل منك. فقال عيينة: وأنا أفرس بالرجال منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك يا عيينة؟ فقال: خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على أعناقهم ورماحهم على مناسج خيولهم، يلبسون البرد من أهل نجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أو قال كذبت، بل خير الرجال رجال اليمن. الإيمان يمان إلى لخم وجذام إلى آخر الحديث. خير الرجال رجال أهل اليمن. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه آت فيقول له: يا رسول الله إلعن أهل اليمن، فإنهم قوم شديد بأسهم، حصينة حصونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذا جاءكم أهل اليمن يحملون أبناءهم على أعناقهم ويسوقون نساءهم فهم مني وأنا منهم. وجعل يلعن العاجم. والحديث عند أحمد عن عتبة بن عبد السلمي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. بل إنه أمر بالكف عن أهل اليمن في أول أمرهم لما يعلم من قبولهم للإسلام ودخولهم فيه. جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث ثروة ابن مسيك الغطيفي المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت له: يا رسول الله، أو قاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم، ائذن لي في ذلك. فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج الرجل منطلقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الغطيفي؟ فخرج بعضهم يناديه ورجع، ودخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أدعهم إلى الإسلام، فمن أجابك إلى الإسلام فاقبل منه، ومن أبى فكف عنه حتى يأتيك خبري أو أمري، عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لما أطلعه الله عز وجل أن أهل اليمن سيستجيبون لنداء الإسلام، فأمر بالكف عن قتلهم في ذلك الوقت. وكما سمعت أن الأحاديث كثيرة في هذا الباب، فمن تلك القبائل قبائل حمير، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ذي مخبر، وهو حديث صححه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير، فنزعه الله عز وجل منهم وجعله في قريش، وسيعود إليهم. وهذه القبيلة من قرأ التاريخ وجد أن رجالها وصلوا إلى أصقاع الدنيا في زمن الفتوحات، سواء كان شمال أفريقيا ومصر أو الأندلس أو الشام أو خراسان، وسل الجيزة في مصر، لماذا سميت الجيزة؟ إنها لما اجتاز الجيش الإسلامي بقيادة بعض رجال حمير فاجتازوا النهر فقيل لها الجيزة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وسيعود إليهم، وهذا يعني آخر الزمان. وهكذا قبيلة همدان التي من أعظم فروعها وعمود فقارها حاشد وبكيل، هذه القبيلة التي ذكر المؤرخون عنها من الخير العظيم، وذكروا عنها من الرجولة ونصرة المظلوم والغيرة على الأعراض، هذه القبيلة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد، كما عند البيهقي من حديث البراء بن عازب، ورواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك وأصله في صحيح البخاري. بعث إليهم خالد بن الوليد فتأخر إسلامهم، فأرسل بعده علي بن أبي طالب، وقال: من كان مع خالد فليرجع، ومن أراد أن يبقى مع علي فليبقى. قال البراء: فأدركنا علي بن أبي طالب عند صلاة الفجر، خرجنا إليه فصلى بنا الفجر وصفنا صفا واحدا، فلما انتهى من صلاته قام في الناس وقرأ رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: فأسلمت همدان. في رواية عند ابن جرير الطبري: وكانوا 20,000 أسلموا في يوم واحد. فأرسل البشير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل إليه الخبر سجد لله شكرا وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وهكذا الأشعريون، وما أدراك ما الأشعريون؟ أصحاب وادي رماع وغيره، الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، حفظة القرآن، الصائمون القائمون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زاد عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم فهم مني وأنا منهم، كما في الصحيحين وفي حديث أنس عند الترمذي وغيره، أنهم لما قدموا مهاجرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: وهم أول من جاء بالمصافحة، فلما اقتربوا من المدينة جعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي حديث أبي موسى الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف بيوت الأشعريين بالليل من صوت القرآن أو من دوي صوت القرآن، يبيتون يقرؤون كتاب الله ويتلونه، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة يعرف بيوت الأشعريين وهو يسمع صوت القرآن من بيوتهم رضي الله عنهم. منهم أبو موسى الأشعري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا قبائل الأزد، وما أدراك ما الأزد، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعم القوم الأزد، طيبة أفواههم، برة أيمانهم، نقية قلوبهم، رواه أحمد عن أبي هريرة وصححه الألباني. قبائل الأزد يمانية تفرقت، فمنهم من سكن عمان، ومنهم من سكن بلاد غسان في الشام، ومنهم من ذهب إلى نجد، وكان منهم قبائل الأوس والخزرج فإنهم يعودون إلى قبائل الأزد، وما أدراك ما الأوس والخزرج الذين فتحوا صدورهم وقلوبهم وبيوتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسماهم الله عز وجل الأنصار، وسماهم سبحانه وتعالى وقال في وصفهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قدموا أرواحهم وأموالهم وأرضهم لنصرة هذا الدين العظيم، وهم من قبائل الأزد. وهكذا معاشر المؤمنين، قبائل دوس، وما أدراك ما قبائل دوس، وهم من أهل اليمن الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من مهاجري أو من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي وقال: يا رسول الله، إن دوسا أبت وكفرت فادعوا الله عليها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: وجدنا أبا هريرة يملأ صفحات الكتاب الذي نقل لنا هذا الموروث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه من هذه القبيلة. وهكذا قبائل مذحج، ويقال مذحج على وزن مسجد كما قال أهل العلم، جاء من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السلمي عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر قبائل العرب، أو قال شر قبائل العرب، نجران وبنو تغلب، وأكثر القبائل في الجنة مذحج. أكثر القبائل في الجنة مذحج، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا معاشر المؤمنين، من ذلك قبيلة المعافر، فقد جاء عن أبي ثور الفهمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجيء له بثوب معافري، وعنده أبو سفيان، فلعن أبو سفيان من صنع هذا الثوب، أو صنع له، أو من صنع هذا الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنهم، فإنهم مني وأنا منهم. رواه الإمام أحمد، وصححه شيخنا رحمه الله تعالى في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة. وهكذا من تلك القبائل قبائل النخع الذين يقبن آخرهم بلاد لودر أو جوار لودر، قبائل النخع. فقد جاء عند الإمام أحمد وصححه محقق المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الحي أو يثني عليهم، أي النخع، حتى تمنيت أني واحد منهم. وكم تخرج من هذه القبائل من العلماء، ومن العباد الزهاد، ومن المجاهدين الأبطال الذين قادوا جيوش أهل الإسلام هنا وهناك. وهكذا جهينة، وهي من قبائل اليمن، قال عليه الصلاة والسلام: أسلم وغفار ومزينة وجهينة موالي الله ورسوله، موالي الله ورسوله. والحديث عند أحمد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: خير هم خير من أشجع، هم خير يوم القيامة. وذكر بعض القبائل الأخرى: أسلم وجهينة ومزينة أو شيء من مزينة خير من غفار وأشجع يوم القيامة. والحديث في الصحيحين بالمعنى. وكم تجد من الأحاديث في هذا الباب عباد الله. ومن ذلك أيضا ما أثنى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أهل عدن ومن يخرج منهم من الصالحين فينصرون دين الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. يخرج من عدن أبين، وقال عدن أبين حتى يميزها من عدن لاعة التي تقع في محافظة حجة، فتلك يقال لها عدن لاعة، وقد صارت في أيامنا خرابة خرابا وأطلال، وهذه يقال لها عدن أبين. يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. كل هذا الثناء على التفصيل على قبائل اليمن لما فيهم من الخير، لما فيهم من حب السنة، لما فيهم من الغيرة على دين الله، لما فيهم من التضحيات في سبيل الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى يقول في أهل اليمن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث قرة ابن إياس: وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي أجد ما يحصل من التنفيس، تنفيس الله عز وجل بأهل اليمن على المسلمين في تلك الغزوات وفي تلك الفتوحات. ومن تلك القبائل أيضا قبيلة مراد اليمانية التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أوائلها، والتي تخرج منها العلماء والمحدثون، والذي صار آخرها في أيامنا يجابهون الرفض والكفر والناس ينظرون إليهم وكأن الأمر لا يعنيهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أسير بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي عليكم رجل من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، هو سيد التابعين، كان به برص فبرئ منه إلا موضع في بطنه كالدرهم، وهو بار بأمه. فقال لعمر رضي الله عنه: فإذا لقيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر لك. فكان عمر رضي الله عنه حين يأتيه إمداد أهل اليمن وقبائل اليمن للجهاد يعرض القبائل قبيلة قبيلة: أين مراد؟ أين قبيلة مراد؟ فلما وصل رجال مراد قال عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر القرني؟ قالوا: نعم. فدعاه عمر وقال له: أكان بك برص فبرئت منه إلا موضع في بطنك كالدرهم؟ قال: نعم. قال: أولك أم وأنت بار بها؟ قال: نعم. قال: استغفر لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فقال: أستغفر لك وأنت أمير المؤمنين؟ قال: استغفر لي يا أويس. أويس بن عامر القرني المرادي. ثم إنه طلب منه، قال له: أين تريد حتى أكتب لك إلى عامل البلاد التي تريد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أكون في غبراء الناس. فذهب إلى الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا قبائل اليمن لو نظرت في تاريخهم لوجدت أنهم إمداد أهل الإسلام وردء أهل الإسلام، لا يرضون بالضيم ولا بالظلم ولا بالمنكر ولا بالأفكار الهدامة المنحرفة، ولهذا تجدهم أسرع الناس إلى الخير وأشد الناس إقبالا عليه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يأتي أولهم أو أوائلهم فيقولون: يا رسول الله، حين قال لهم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا: قبلنا يا رسول الله. ما كان عندهم تردد في قبول الخير وفي نصرة الدين. قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في هذا الأمر، في هذا الدين، ونسألك عن أول هذا الأمر. يحبون السنة، يريدون العلم، ولهذا صار فيهم العلماء والعباد والزهاد والمجاهدون والأبطال الذين قادوا كثيرا من المعارك في فتوحات أهل الإسلام. وانظر إلى هذا الصحابي الذي نذكر طرفا من تاريخه وترجمته من أهل اليمن بما ذكر ذلك أهل التاريخ والسير. هذا الصحابي الجليل هو زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي القضاعي، وهو يعود إلى القبائل قبيلة قضاعة المشهورة من أهل اليمن. زيد بن حارثة الذي نسمع عنه أنه حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي كان يدعى في أول الإسلام زيد بن محمد، هذا من أهل اليمن. هذا الرجل كما ذكر الحافظ في الإصابة، وهكذا ابن عبد البر وغيرهم من أهل التاريخ والسير، أنه أرادت أمه أن تزور أهلها في قبائل معن، فاستأذنت زوجها حارثة ابن شراحيل وانطلقت برفقة زيد من بلاد صعدة متجهة إلى قبائل معن عند أهلها، فذهبت بابنها. ولما وصلت إلى تلك القبيلة ومكثت فيها، جاء على تلك القبيلة حرب وشر، وقامت بعض العصابات بمهاجمة تلك القبيلة، وكان هذا الغلام الصغير يلعب مع الصبيان في العراء، فاختطفهم تلك العصابة وأخذوهم سبيا، فرجعت تلك الأم مكسورة إلى بلادها إلى زوجها وليس معها زيد. فلما سألها زوجها: أين زيد؟ أخبرته الخبر، فانزعج حارثة من هذا الأمر وانطلق مع بعض رجال قبيلته وجعل يبحث هنا وهناك، يذهب إلى الحيرة ويرجع إلى مكة ويطوف بلاد نجد لعله أن يجد ولده يباع أو يشترى في بعض الأسواق فيفديه ويعيده. ومكث على هذا فترة من الزمن، واشتد حزنه وعظم ألمه، فعابه بعض قومه ونهوه، فقال قصيدة مشهورة ذكرها صاحب الاستيعاب من طريق هشام الكلبي، وهو من قبيلة هذا الرجل، وهو يتألم على ولده وأنه لن يقف ولن يتوانى عن البحث عن ولده. ومرت الأيام وذهب بعض بني كلب للحج، وكان المشركون يحجون في الجاهلية، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية أعوام. فلما وصلوا إلى مكة وجدوا زيد بن حارثة وعرفوه، وعرفهم فقالوا له: أبوك وإخوانك وأهلك في هم وغم، وهم يبحثون عنك هنا وهناك. فأرسل إليهم رسالة يطمئنهم ويقول: إني عند خير الناس، وعند خير أب، وعند خير أسرة. وأرسل رسالة فيها بعض الأبيات لأبيه، وكان زيد بن حارثة أخذته تلك العصابة وأوصلته إلى بعض أسواق مكة التي يباع بها العبيد، فباعوه لحكيم بن حزام بن خويلد، فأخذه حكيم بن حزام وأعطاه هدية لعمته خديجة بنت خويلد، فأخذته خديجة وأعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ذلك قبل الإسلام، قبل البعثة. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لما رأى من خلقه ولما رأى من معاملته. ولما رجع بنو كلب أخبروا أباه بالخبر، فانطلق هو وأخوه كعب بن شراحيل وأخذ مالا جزيلا لفداء ابنه. ولما وصل إلى مكة سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين محمد بن عبد الله؟ فلما دلوهم على بيته جاءوا إليه وقالوا له: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم تطعمون الجائع وتفكون العاني والأسير، وهذا ابننا نريد أن تعطينا إياه وتأخذ فداء ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هو؟ قالوا له: زيد. قال: زيد؟ قالوا: نعم. قال: أو تريدون غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: آتي بزيد فأخيره، فإن اختاركم أخذتموه بغير فداء، وإن اختارني فوالله لا أترك من اختارني. قالوا: لقد أحسنت وأنصفت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فلما وصل عند قال: أتعرف هذين؟ قال: نعم، هذا والدي وهذا عمي. فقام إليهما وقبلهما ثم قال له: يا زيد، إما أن تختارني أو تختارهما. فقال زيد بن حارثة: والله لا أختار عليك أحدا. هذا قبل البعثة. والله لا أختار عليك أحدا، فأنت مكان أبي وعمي. فقال له أبوه: ويحك يا زيد، أتفضل الرق على الحرية؟ فقال: إنكم لا تعرفون هذا الرجل، إنه مكان الوالد والعم والأم، أو كما قال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه وما عندهم من الحزن عليه، أخذه بيده وخرج إلى جوار الكعبة ونادى الناس: يا معشر الناس. فاجتمع الناس حوله وقال: أشهدكم أن زيدا هو ابني، يرثني وأرثه. فطابت نفس والده ثم انصرفا إلى بلادهما. انظروا إلى هذا الخير الذي ساقه الله عز وجل إلى زيد بن حارثة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حينها نبيا، لم يكن حينها نبيا، لم يدري زيد رضي الله عنه أن يكون يوما من الأيام من المقربين إلى رسول هذه الأمة ومن أحب الناس إليه، ومن أحب الناس إليه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أميرا على بعض الجيوش، فطعن في إمارته بعضهم، فقال: إنكم تطعنون في إمرته، وإنه خليق للإمارة، وإن أباه كان خليقا للإمارة، وإن أباه كان خليقا للإمارة. وكان يقال له: حب رسول الله. وأسامة: حب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان زيد بن حارثة أبيض شديد البياض، وأسامة أسود شديد السواد، فغمز فيه بعض الناس، فدخل مجزز المدلجي وكان من أصحاب القافة، ووجدهما نائمين تحت لحاف، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صار من المقربين. بعث النبي عليه الصلاة والسلام فكان أول الناس إسلاما، من الأحرار من الموالي كان أول الناس إسلاما. ولما كان في العام الثامن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش لملاقاة الروم في مؤتة، جعل أمير الجيش زيد بن حارثة وقال لهم: إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فقتل زيد وقتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة، فبكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قام على المنبر وعيناه تدمعان وذكر ما حصل لهم في تلك المعركة والغزوة. فانظروا عباد الله ماذا جمع هذا الرجل اليماني من الخير العظيم، وكم تعدد غيره من أهل اليمن. يا أيها الناس، هذه القبائل التي جمعت هذا الخير العظيم على مر التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا، في هذه الأيام عليها مؤامرة عظيمة ومؤامرة كبيرة لتدنيس أخلاقها وإذهاب إسلامها وتمزيق شملها وإضعاف قوتها وإهانة كرامتها وهتك أعراضها قبيلة قبيلة. أين أولئك الأبطال الذين ناصروا النبي صلى الله عليه الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم أجدادهم؟ أين هم في نصرة دين الله عز وجل في هذه الأيام؟ يا أيها الناس، المؤامرة عظيمة، المؤامرة كبيرة، ليست في مجرد مجموعة من الروافض، وإنما هو مكر كبار. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يا أيها الناس، الرافضة ينفردون بقبائل اليمن قبيلة قبيلة، والناس يتفرجون، والضر سيشمل الجميع، والبلاء سيصل إلى كل دار إذا تقاعس أهل اليمن وخذل بعضهم بعضا واختلفوا لأجل الدنيا ومناصبها. ولو اجتمع أهل اليمن فوالله لن يضرهم أحد بإذن الله عز وجل، لا الرافضة ولا اليهود ولا النصارى، ولكن التفرق هو الذي يسبب الخلل والضعف، ولكن التفرق هو الذي يسبب تسلط الأعداء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إننا نرى في هذه الأيام أن أهل اليمن يخدرون عن قتال الرافضة بالسياسات الكاذبة والأقوال الباطلة. هذا يقال له: أنت لست بمستهدف. وهذا يقال له: إن شاركت بالقتال فستضرب بالطيران الأمريكي. وهذا يقال له: الرافضة ليسوا حولك حتى مزقوا قبائل اليمن وأضعفوا قوتهم وأهانوا كرامة كثير منهم. أو ما تسمعون عباد الله ما يحصل في بلاد صنعاء وغيرها من الإعدامات الجماعية بغير محاكمة؟ أو ما تسمعون عباد الله بمن يسحب برجليه من شارع إلى شارع، وكان من أسياد قومه وأشرافهم. أو ما تسمعون عباد الله عن النساء الثكلى والشابات اليمنيات اللاتي يؤخذن من الشوارع إلى السجون؟ أو ما سمعتم ما يقوله الرافضة في بعض المدارس النسائية مما يحثونهن عليه من جهاد النكاح؟ يريدون إخراج بنات المسلمين إلى الجبهات للتمتع بهن والعياذ بالله. أين نخوة أهل اليمن؟ أين غيرة أهل اليمن؟ أين حرقة أهل اليمن على هذا الدين وعلى هذه العقيدة؟ أين غيرة أولئك الرجال الأبطال الذين سمعتم آباءهم وأجدادهم الأولين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخرج الجيش من أقصى اليمن مدد لعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، مشيا على الأقدام وركوبا على الإبل حتى يصلون إلى المدينة النبوية، ثم يرسلون إلى بلاد الشام والعراق ومصر والأندلس وغيرها من البلدان، حتى صار لأهل اليمن ذرية كثيرة في كل البلدان من كثرة المجاهدين في سبيل الله الذين استوطنوا تلك البلدان وعاشوا فيها. يا أيها الناس، إنه لا حياة لنا بغير سنة رسول الله، لا حياة لنا وقد هددت عقيدتنا، لا حياة لنا إذا كانت ستذهب كرامتنا، لا حياة لنا إذا كانت ستدنس مساجدنا، لا حياة لنا إذا كانت ستنتهك أعراضنا. ما قيمة الطعام والشراب حتى نخنع ونخضع للرافضة؟ فإن أعداء الإسلام يخططون لتسليم اليمن كلها للرافضة بزعمهم أنهم يحاربون الإرهاب. سبحان الله، الرافضة يحاربون الإرهاب، يفجرون بيوت الله عز وجل، وقائلهم يقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وهم يفجرون بيوت الله عز وجل، يطؤون المصاحف بأقدامهم ويحاربون الإرهاب. نعم، يحاربون الإرهاب في نظر الأعداء، لأن الإرهاب في نظر اليهود والنصارى هو القرآن الكريم والسنة المطهرة، ووجدوا من يحارب القرآن والسنة بغير كلفة. فأعداء الإسلام لا يريدون أن يضحوا بجندي واحد ولا أن يسفك دم رجل واحد من النصارى أو اليهود، فقد وجدوا من يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وأحسن حال، وهم الرافضة. وقد قاموا بالواجب العظيم في بلاد العراق، واسأل أهل العراق كيف يعيشون، وقاموا بالواجب في بلاد لبنان، وقاموا بالواجب في بلاد إيران، وها هم يسعون اليوم لإقامة ذلك في بلاد اليمن. ولكن هيهات هيهات، فأهل اليمن من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضون بالذل، لا يرضون بالذل ولا الإهانة، وإن حصل شيء من الضعف لكنهم لا يرضون بالذل ولا بالإهانة. واقرأوا التاريخ وانظروا حال اليمنيين، وإنما يجب علينا أن ننظر أين موضعنا وأين مكاننا أهل السنة، لا نكون متخاذلين كأولئك الذين أعمى الله بصائرهم فجعلوا يبررون للرافضة ويمجدونهم ويبحثون لهم الأعذار، بل ويحاولون التزلف لهم والتقرب إليهم بالأقوال الباطلة والفتاوى الجائرة، كما يفعل ذلك محمد الإمام عليه من الله ما يستحق، فإنه قد أضل أمة من الناس بمدحه للرافضة. تارة يقول ديننا ودينهم واحد، إخواننا ديننا ودينهم واحد، وعدونا وعدوهم واحد، وتارة يمجد أئمتهم ويمجد رموزهم وأنهم أئمة، أئمة أهل اليمن، وأنهم ينقلون من صحيح البخاري وأنهم يقبلون بصحيح البخاري. من يقبل هذا الكلام ومن يصدق هذا الكلام؟ ولكن هذا يضر يوم أن يتبعه فئام من الناس على ذلك، فهل هؤلاء سيقاتلون الرافضة ويدافعون عن عقيدتهم؟ إذا كان الرافضة يمدحون من على منابرهم، وقبل فترة من الزمن ورسوله يقول لزعيمهم نتمنى أن تصلوا إلى المناطق الجنوبية لتؤمنوا أئمة المساجد، سبحان الله. ومتى كان الرافضة يؤمنون أئمة المساجد؟ ومتى كان الرافضة يرقبون في أهل الإيمان إلا ولا ذمة؟ الرافضة في عقائدهم، من لم يكن رافضيا فإن دمه حلال وعرضه مباح وماله مباح. لا بد أن نفهم هذا أيا كان الناس، لا بد أن يفهموا هذا. يا أيها الإخوان المفلسون، ويا أصحاب الجمعيات، ويا سائر الأحزاب، ويا أصحاب المجلس الانتقالي، ويا أيها الناس أجمعون، ويا أصحاب محمد الإمام، ويا أرباب الفيوش، اعلموا أن دماءكم حلال عند الرافضة، فإن تخاذلتم فإن ذلك سيكون عليكم عارا وشنارا إلى يوم القيامة، أن تؤخذ بلدانكم وتنتهك أعراضكم. ألم يكن الرافضة وهم في صعدة وما زالوا يناوشون حول صنعاء وهم يقولون القضية الجنوبية، القضية الجنوبية، الجنوبيون مظلومون، إذا مسكنا صنعاء سنعطي الجنوبيين ما يريدون. فلما وصلوا إلى الجنوب ماذا صنعوا يا أهل الضالع؟ ماذا صنعوا يا أهل عدن؟ ماذا صنعوا يا أهل أبين؟ ماذا صنعوا يا أهل يافع؟ ماذا صنعوا يا أهل ردفان؟ ماذا صنعوا؟ كيف فعلوا بعدن وأهلها وأهلها؟ كيف فعلوا بالناس بعد أن وصلوا إلى عدن، وصلوا إلى البحر، لم يتركوا مكانا استطاعوا الوصول إليه إلا وصلوا إليه، بل جعلوا يقتلون الهاربين وهم على قواربهم في البحر من الرجال والنساء والعوائل، يضربونهم وهم في البحر، لتعلم أن الرافضة لا عهد لهم ولا ذمة لهم، فهم أشد الناس خيانة ونقضا للعهود، أعظم من اليهود الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم. فلنصحى من غفلتنا ولنجمع أمرنا ولنوحد صفنا في قتال هذه الفرقة المارقة الكافرة الفارسية التي تسعى لتحويل اليمن إلى طهران الثانية. علينا أن نتقي الله عز وجل.

0: ثلاثة أعوام دخلوا الصومعة فجلسوا في مساجدها يأكلون القات، وبعض من ينتسب إلى السنة يعطيهم الطعام والشراب ويطبخ لهم بوصية من بعض أولئك القوم المخذولين. فعلينا أن نتقي الله عباد الله، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن دين الله عز وجل هو ناصره سبحانه وتعالى. فهو القائل في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدين الله منصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. دين الله، الله أغير عليه منا، ولكن أين نحن من دين الله ومن نصرة دين الله عز وجل؟ فكن من أنصار دين الله لا من أنصار الشيطان، كن من أنصار دين الله عز وجل. إن استطعت بنفسك فبنفسك، وإن استطعت بمالك فبمالك، وإن استطعت بقولك ولسانك فبقولك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يا أيها الناس لا نغالط أنفسنا، المجتمعات تتطلع أنظارها إلى أهل السنة والجماعة، فإذا خضع أهل السنة وغفل أهل السنة وسكت أهل السنة ذلت المجتمعات. ارجعوا إلى التاريخ وتتبعوا الفتوحات، وانظروا في غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قوافل الشهداء هل كانت من قطاع الصلاة أم أنها كانت من العلماء وحفظة القرآن وأرباب العلم وأهل الخير والصلاح؟ في معركة اليمامة كاد القراء أن ينتهي أمرهم، مات كثير منهم، حتى خشي أبو بكر على ذهاب القرآن فأمر بجمع القرآن لما رأى أن كثيرا من القراء هلكوا في تلك المعركة. فهل هلك دين الله؟ هل انتهى أمر الله؟ هل ذهب سنة رسول الله؟ لا والله، ولكن من نصر دين الله عز وجل فهو شرف له في الدنيا وعند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك علينا أن ندعو الله وأن نجتهد في دعاء الله عز وجل أن يهلك الرافضة، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يضرب قلوب بعضهم ببعض، وأن يجنب البلاد اليمنية شرهم، وأن يدفع عنا كيدهم ومكرهم. ندعو الله عز وجل: فرب دعوة مستضعف مسكين مستجاب الدعوة في ظلمات الليالي، ينكب الله عز وجل بها دولا من دول الكفر. فلا تبخلوا بالدعاء، لا تبخلوا بالدعاء ولا تستهينوا به، فإن الله عز وجل هو الذي يغير الأحوال وهو الذي يصلح أحوال الأمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرد كيد الرافضة ومن وراءهم في نحورهم، إنه قوي متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، ومعذرة إن كنا أطلنا عليكم، وإن كان هناك من تعقيب أو شيء لأخينا الفاضل الشيخ رشاد فليتفضل، وبارك الله فيكم.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين.

الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.

ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات

لا لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً.

أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج كان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم
لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها

0: قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا

أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني

كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى

فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا

0: بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في برنامج نور على الدرب. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: حياكم الله. سماحة الشيخ، على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من السائل محمد سعيد يستفسر عن معنى قوله تعالى: على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، ما المقصود؟ يقول: ما هو الذي ينهار به في هذا الجرف؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآية يفسرها ما قبلها. يقول جل وعلا: ولن يتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا يلحسنا والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. المسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون الطهر والله يحب الطاهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف من النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يبين سبحانه وتعالى أن ما فعله المنافقون من تعمير مسجد للضرار، كان المنافقون بنوا بيتا سموه مسجدا وقالوا إنه لذوي الحاجة في الليلة الشاتية والمطيرة، وكان هذا عند عزمه صلى الله عليه وسلم على التوجه إلى تبوك وطلبوا منه يصلي فيه، فقال: نحن على سفر ولكن إذا رجعنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمة،
4: يكون حربا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فأطلع الله جل وعلا نبيه على مقصدهم الخبيث ونهاه ويقوم فيه. لما يسعى التقوى أول من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون الطهر والله يحب المطهرين. ثم قال سبحانه: أفما أسس بنيانه ولا تقوى من الله ورضوان خير كمسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد أسس التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون الطهر والله يحب المطهرين. ثم قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه ولا تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يعني كهؤلاء الذين أسسوا هذا البناء وهو سبب لسقوطهم في جهنم، هم ببنيانهم هذا، والمقصود وعيدهم هم، البنيان ليس المقصود للبنيان، المقصود أنه أسسوا عملهم الخبيث على شفا جرف هار، فإن هذا الذي أسسوه وهو قصدهم أن يأتي أبو عامر الفاسق ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب المسلمين، أن هذا أساس خبيث، أساس باطل، أساس يقود أهله إلى أيه بهم في جهنم، نسأل الله العافية.
3: جزاكم الله خيرا. السائل السائلة ميم سين المالكي تقول: ما حكم البكاء على الميت بعد موته دون شق الجيوب أو التلفظ بالمحرمات، ولكن بكاء الحزن والخشوع، هل يعذب هذا الميت؟
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الأكبر والدلائل على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه مستحق للعبادة. ولهذا يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه الإبل التي جعلها الله للناس متاعا يحملون عليها أثقالهم ويأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها ويوقدون من بعرها ويستمتعون بجلودها، لهم فيها منافع عظيمة، لهم فيها منافع كثيرة، وعليها وعليهم يتحملون، كما قال جل وجل وعلا: والأنعام خلقها لهم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فهي آية مخلوق عظيم فيه منافع كثيرة، فالله يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقتها، يعني وما فيها من المنافع العظيمة والعبر في خلقتها وفي منافعها، وإلى الجبال كيف نصبت هذه الجبال العظيمة وما فيها من الآيات والعبر، كلها من آياته العظيمة التي خلقها لعباده ليعتبروا. وهكذا السماء كيف رفعت، هذه السماء فوقنا وزينها الله بالنجوم والشمس والقمر، وهكذا الأرض كيف سطحت وسطها لعباده، فهذه آيات أربع: إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وهكذا غيرها من البحار والأنهار والأشجار والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار وغيره، كلها آيات، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم، اللهم المستعان.
1: اللهم المستعان، جزاكم الله خيرا. سمعت.
0: نعم.
1: أيضا تستفسر عن الآية الكريمة: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، تقول ما المقصود بالصلاة هنا؟
0: المقصود الدعاء، يعني يدعو لهم، هم من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، يعني يأخذ الصدقات منهم يدعو لهم بالتوفيق والرحمة والخلاف الجزيل، هذا معنى صل عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة، بارك الله لكم، أثابكم الله، تقبل الله منكم، زادكم الله من فضله، وما أشبه ذلك.
1: تقول في آخر أسئلتها: إذن هل يجوز الصلاة والصيام عن الميت؟
0: يصام عنه إذا كان عهدين، إذا كان رمضان أو نذور يصام عنه، أو كفارات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه، يعني صوم واجب من رمضان مرض ولا صام ثم عافاه الله وتساهل ولا صام ولا مات يصام عنه، أو الحائض كذلك، أفطرت في رمضان أو النفساء ثم ظهر رمضان وتساهلت ثم ماتت قبل أن تقضي يقضى عنها، وهكذا كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، كفارة القتل، إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا هو المشروع. أما رمضان نفسه إذا كان معذور فلا، مثل أفطر في رمضان مريض ولكن مات في مرضه ما يقضى عن شيء لأنه معذور مات في مرضه، والتطوع لا يتطوع عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد تطوع، إنما يصوم عنه إذا كان عليه واجب عليه قضاء فلم يقضه تساهل، فيستحب لأولياءه من الورثة أن يقضوا عنه ولو جماعة يتقاطعونه، صار من رمضان كل واحد يصوم بعض الأيام، أما الكفارة لا، لابد صومها واحد لأنها متتابعة، صوم كفارة القتل شهرين متابعين، أو كفارة الجماعة في رمضان شهرين متابعين لمن عجز عن الرقبة، أو كفارة القتل لمن عجز عن الرقبة شهران، هل يصومها واحد لأنها متتابعة، يستحب لأقربائه أن يصومها منهم واحد، هذه الكفارة متتابعة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى القصيم والسائل ألف ألف، يقول: سماحة الشيخ، ما الحكمة من أننا نتوضأ إذا أكلنا لحم الجزور عن بقية الأغنام جزاكم الله خيرا؟
0: الله أعلم، مشهور عند العلماء أنها تعبدية، أمرنا الله بها تعبدا فعلنا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولو لم نعلم الحكمة، مشهور عند العلم أن هذا تعبد لا نعلم الحكمة فيه، والله جل وعلا هو الحكيم العليم في كل ما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى، وإن لم نعرف الحكمة علينا أن نعمل بما أمرنا جل وعلا وإن لم نعرف الحكمة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى الأردن، والسائل محمود محمد يقول في هذا السؤال: هل يحل للرجل المسلم أن يتزوج من امرأة مشركة كتابية يهودية كانت أو نصرانية جزاكم الله خيرا؟
0: يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية أهل الكتاب إذا كان محصنة عفيفة معروفة بالعفة وحرة، لقول الله جل وعلا في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الأوتكاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الأوتكاب من قبلكم إذا آتيتمون أجرهن محسنين غير مسابحين ولا متخذي أخدان. فإذا كانت محصنة عفيفة وزوجها الرجل العفيف فلا بأس،
1: جزاكم الله خير.
0: ولكن كون يتزوج من مسلمات أولى وأبعد وأحبط عن الشر، وأن يأخذ مسلمة أسلم، لأنها قد تضر أولادها قد تدعوهم إلى دينها الباطل. فكونه يتزوج مسلمة حنيفية يعني على دين الإسلام أولى من تزوج كتابية وإن كانت مباحة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من الأردن له سؤال ثاني يقول: هل علي إثم إذا لم أصلي الصلاة المكتوبة في المسجد علما بأنني لا أسمع النداء إلا بمكبرات الصوت، أي أن المسافة بيني وبين المسجد هي كيلومتر واحد تقريبا، وأنا أجد مشقة في المحافظة على حضور الصلوات الخمس في المسجد؟ هذا السائل من الأردن، تفضل.
0: الواجب على من سمع النداء أن يجيب المؤذن وأن يصلي مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني يا مسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا أمره النبي أن يجيب إذا كان يسمع النداء بالصوت العالي دون مكبرات. أما إذا كان لا يسمع النداء إلا بمكبر فهو معذور، إذا صلى في بيته أو صلى مع جيرانه في بيت أحدهم حتى يوجد عندهم مسجد يكون صوته المؤذن يسمعونه بدون مكبر. أما إذا كان لا يسمع إلا بمكبر فهو بعيد إذا شق عليه الذهاب، لكن أنت تجشم مشقة وصبر وذهب بالسيارة أو على رجل هذا خير عظيم وفضل كبير، لكن لا يلزم إذا كان في مشقة. لكن بعيد لا يسمع صوت المؤذن إلا بمكبر فهو لا يسمع، لكن إذا تجشم المشقة وصبر وأحب المشاركة بالخير هذا خير عظيم. في الصحيح أن رجل كان بعيد عن المسجد، كان أبعد الناس عن المسجد، وكان يأتي إلى المسجد حافيا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الناس: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء أو في الليلة الظلمة. فقال الرجل: إني أحب أن يكتب الله لي أثر خطاي ذاهبا وراجعا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن الله قد جمع له ذلك كله، جمع له أثر خطاه ذاهبا وراجعا. وكان بعيدا لكن صبر على التعب حرصا على الأجر، لكن من كان لا يتحمل ويشق عليه ذلك لا بأس يصلي في بيته أو مع جماعة الله كان عندهم، من كان عنده جماعة يصلي وياه في بيت أحدهم، وإن استطاعوا يعمروا المسجد وجب عليهم أن يعمروا المسجد ويصلوا فيه فيما بينهم في حارتهم، لأن بناء المساجد أمر واجب على المسلمين مع القدرة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ من الأردن له فقرة أخرى تتبع الفقرة الأولى، يقول: نصلي في البيت أحيانا الصلاة المكتوبة أنا وإخواني ووالدي وإخوتي، ولكننا نصليها كل واحد لوحده ولا نصليها مع إمام واحد منا على شكل جماعة، هل علينا إثم في ذلك إذا تركنا الجماعة في نفس البيت؟
0: نعم، لا يجوز. الواجب أن تصلوا جماعة، صلاة الجماعة واجبة وأداؤها في المسجد واجب، كل هذا. فالواجب عليكم أن تصلوا جماعة، إذا لم يتيسر الصلاة في المسجد واجب أن تصلوا جماعة، يأمكم أقرأكم وأحسنكم يأمكم. وإن استطعتم أن تذهبوا المسجد وجب عليكم الذهاب المسجد إذا كنتم تسمعون النداء، يجب الذهاب المسجد والصلاة مع المسلمين لما تقدم من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الصلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فالواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة ويحرص ولا يصلي في البيت، إلا إذا بعد لا يسمع النداء هذا بأس، لكن يجتهد في أن يقيم هو جيران المسجد حولهم حتى يصلوا فيه، يلزمهم إذا قدروا أن يقيموا مسجد حولهم ويصلوا فيه.
1: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول هذا السائل: هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الكبيرة في السن والتي لا ترجو نكاحا؟
0: لا تجوز مصافحة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. فلا تجوز مصافحة النساء ولو عجائز، حسبا لمادة الفتنة وحذرا من الشر. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائل هذا يقول: هل نزيف الدم من الأنف وبشكل متكرر يبطل الوضوء، حيث إنه ينزف أحيانا خلال الوضوء نفسه، فهل أعيده من جديد؟ أفيدونا سماحة الشيخ.
0: إذا كان قليلا يعفى عنه، وإن كان كثير فالأحوط الإعادة، وأما إن كان قليل يعفى عنه والحمد لله، لأن في نقض الوضوء الضعاف الكثير خلاف بين العلماء، فإذا كثر الدم فالأحوط أن تعيد الوضوء إذا وقف الدم، وأما إن كان قليل يعفى عنه، تمسحه ويعفى عنه.
1: جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعث بها السائل رضا متولي، مصري ومقيم بالرياض. يقول: سمعنا بأن والد ووالدة الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم على ملة قريش، وذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن الله ليستغفر لهم فلم يأذن له، فبكى وأبكى من حوله. وجهونا في ضوء هذا السؤال.
0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لعمه أبي طالب فلم يأذن له، واستأذن أن يستغفر لأم فلم يأذن له، وقال لما سئل عن رجل مات في الجاهلية قال: إنه في النار، فلما رأى ما في وجه الرجل قال: إن أبي وأباك في النار. وهذا محمول عند أهل العلم على أنهم بلغتهم دعوة إبراهيم، الذين ماتوا في الجاهلية وقد دعوت بلغتهم دعوة إبراهيم قد قامت عليهم الحجة إذا ماتوا على الكفر بالله، فهم من أهل النار. أما الذين ما بلغتهم الدعوة ولا عرفوا شيئا فهذا أمرهم إلى الله، يعتبرون من الفترة وأمرهم إلى الله، يمتحنوا يوم القيامة، فمن نجح دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أما من بلغته الدعوة في حياته دعوة إبراهيم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد قامت عليه الحجة، وعلى هذا يحمل ما جرى في حق أمه وأبيه، استأذن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، وقال في أبيه: إن أبي وأباك في النار، محمول على أنهم بلغتهم الدعوة. وأما أبو طالب فقد بلغته الدعوة ودعاه ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام واجتهد ودعاه في مرضه فأبى وأصر على الكفر نعوذ بالله من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله في ذلك قوله جل وعلا: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فدل على أن من مات على الكفر بالله فإنهم أصحاب الجحيم نعوذ بالله.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل الذي رمز لاسمه بنون راء ميم، مصري ومقيم في خميس مشيط، له مجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول، يقول: إذا دخل الشخص إلى المسجد وقال لشخص آخر يقرأ القرآن: السلام عليكم، فهل يرد الذي يقرأ القرآن السلام أم لا يرد؟
0: الواجب عليه يرد، يقطع القراءة ويرد السلام، أما إذا كان في الصلاة يرد بالإشارة بيده، أما إذا كان في قراءة فقط ليس في الصلاة فإنه يقطع القراءة ويرد يقول: وعليكم السلام. نعم.
1: إذا دخل الشخص المسجد ويقول هذا السائل أيضا أثناء الصلاة إذا تثاءب شخص فهل يضع يده على فمه؟ وهل تعتبر هذه حركة زائدة في الصلاة؟
0: لا حرج في هذا، لأنه مأمور بذلك، إذا تثاءب في الصلاة يضع يده على فيه ولا يفقره، يجتهد في أن لا يفقره لا يفره ولكن يضع يده على فيه، لأن الرسول أمر بهذا صلى الله عليه وسلم، وهذا يعم تثاؤب في الصلاة وفي خارج الصلاة.
1: جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال الله: أنا مصري ومقيم في خميس مشيط، وإن شاء الله أريد أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، أريد أن أعرف من أي مكان يتم الإحرام للحج.
0: يتم الإحرام من ميقات الطائف، ميقات نجد، إذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل وادي قرن، وإن جئت من طريق اليمن تحرمية لملم ميقات أهل اليمن، هذا هو المشروع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت الخمسة للحليفة والجحفة قرن المنازل ويلملم وذات عق، قال هن لهن ولمن أتى عليهن ماري أهلهن ممن أراد الحج وعمره. فإذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل، من طريق اليمن تحرم من يلملم ميقات أهل اليمن، إن بدأت بالمدينة تحرم ميقات المدينة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل محمد جميل مقيم بالمدينة.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استو استو ولا تختلف. الله أكبر الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الجنة. قالوا وإن كان شيء يسير رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. فالواجب الحذر، يقال لها اليمين الغموس، يعني تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، تغمسه في الإثم والعصيان لله ثم تغمسه في النار، هي من أسباب دخول النار نسأل الله العافية.
1: يقول هذا السائل سماحة الشيخ، هل يجوز للحائض أو النفساء أن تمس المصحف وتقرأ فيه، وهل يجوز لها أيضا أن تدخل المسجد لتتلقى العلوم الشرعية وهي حائض؟
0: ليس لها الجلوس في المسجد وليس لها مس المصحف وهي حائض حتى تطهر، لكن لو دعت الحاجة إلى مسه من وراء قفازين، من وراء حائل لمراجعة آية أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما أن تمسه من دون حائل لا، ليس لها ذلك، لأن حدثها أكبر كالجنوب، فالجنوب لا يقرأ ولا يمس المصحف، أما الحائل فلها أن تقرأ لأجل طول المدة، والنفس كذلك على الصحيح لها أن تقرأ عن ظهر قلب، لكن لا تمس المصحف إلا إذا دعت الحاجة إلى مراجعة آية، فلا بأس أن تمسه من وراء حائل.
1: هذا السائل العتيبي الدوادمي من السر يقول سماحة الشيخ، إذا كان أبي وأخي يقصرون في الصلاة فأرشدوني إلى الطريقة الأفضل لنصحهم وتوجيههم، ماذا أعمل تجاههم؟
0: عليك النصيحة المستمرة وتخوفهم من الله جل وعلا لعل الله ينفع بك، وكذلك تستعين بالطيبين من أقاربك وجيرانك ينصحونهم، تعاونوا على البر، الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تمل ولا تيأس، انصحهم وجههم إلى الخير وخوفهم من الله جل وعلا وأبشر بالخير العظيم. وهكذا من يساعدك من إخوانك من جيران أو أقارب على هذا الخير أنتم على خير كثير، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن باب التواصي بالحق، والله لا يضيع عمل عامل سبحانه وتعالى. نعم.
1: يقول هذا السائل، صمت رمضان وأفطرت يوما واحدا فيه بغير عذر وتبت إلى الله عز وجل وقضيت هذا اليوم من غير تأخير والحمد لله، فهل علي مع صومي هذا اليوم كفارة وجزاكم الله خيرا؟
0: إذا كان إفطارك بغير الجماع فليس عليك كفارة، عليك التوبة والحمد لله والقضاء، أما إذا كان بجماع جماعة زوجتك أو جماعة محرمة نعوذ بالله فعليك الكفارة، مع قضاء اليوم مع التوبة عليك الكفارة، وهي العتق رغبة مؤمنة، فإن عجزت صوم شهرين متابعين 60 يوما، شهرين متابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاع كل مسكين له نصف صاع، يعني 90 كيلو كل مسكين له كيلو ونص كفارة. إذا كنت جامعة في رمضان سواء زوجتك أو غيرها نعوذ بالله من الشيطان، الحاصل أن الجماع يوجب الكفارة مع قضاء اليوم، أما إفطار بالأكل أو الشرب نحو ذلك لكن من غير جماع هذا يوجب القضاء فقط والتوبة، القضاء والتوبة.
1: جزاكم الله خيرا. يقول، الأفضل للشاب المسلم البحث عن زوجة صالحة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، فإن لم يجد ووجد زوجة قد يؤثر عليها، فهل يتزوجها؟ وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
0: إذا تيسرت الزوجة الصالح فليحرص، لقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تليب اعتداء، وقوله صحيح ومتائها زوجة الصالحة، فليحرص على الزوجة الصالحة التي تحافظ على دين الله، تحافظ على الصلاة، بعيدة عن تهمة الفواحش، بعيدة عن سائر المعاصي، يحرص لعله يجدها، فإن لم يجد تزوج ما من تيسر، ما دامت مسلمة عفيفة تزوج، ولو كان عندها نقص ليست من الناس المعروفين بمسابقة الأعمال الصالحات، وليس معروفة ببعد عن شيء من المعاصي لضرورة، فاتقوا الله ما استطعتم ما دامت مسلمة والحمد لله. لكن إذا تيسرت المرأة السليمة المعروفة بالاستقامة والصلاة الحميدة فليحرص عليها مهما أمكن.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة من المدينة النبوية، سائلة فا ميم ألف، تقول، إذا رضع الطفل من امرأة لمدة أسبوع كامل ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب، فهل يعتبر ابنا لها أم لا؟
0: إذا تضع منها ولو دهرا طويلا، إذا كان ما فيها لبن ما يصير ولد لها، لابد من لبن فيها، ولابد من خمس رضاعات أو أكثر يشرب اللبن ويذهب إلى جوفه عن يقين، وإلا فمص الثدي وهو ما في شيء ما ينفع، ولو شهر ولو سنة ما ينفع، لكن لابد يكون فيه لبن ويذهب إلى بطن الصبي خمس رضاعات أو أكثر، حال حول الصبي في الحولين قبل أن يفطن، قبل تمام الحولين يكون ولدا لها بهذه الشروط، كونها في الحولين وكونها ترضع لبن حقيقة موجود وكونها خمس رضاعات أو أكثر. أما المص من وجود لبن ما ينفع.
1: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة سماحة الشيخ، ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟
0: غير مشروع، مشروع الرأس فقط، يمسح الرأس مع الأذنين، أما الرقبة لا تمسح.
1: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة، إذا أدى الحاج مناسك الحج مفردا، فهل عليه بعد أن يكمل المناسك أن يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة بعد الحج؟ وما معنى قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله؟
0: إذا كان ما اعتمر يعتمر، إذا كان يعتمر سابقا وأحرم بالحج وحده فإنه إذا فرغ من الحج يعتمر من التنعيم كما فعلت عائشة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمد من التنعيم بعد حجها. أما إذا كان قد اعتمر سابقا فالحمد يكفي عمرتها السابقة والحمد لله. وأما قوله أتم الحج عمرة لله، معنى إذا لبى بهما يتمهما، إذا لبى بالحج يتمه في أركانه وواجباته، وإذا لبى بالعمرة كذلك يتمها بطوافها وسعيها وحلقها أو تقصيرها إن كان رجل، أو بالطواف والسعي والتقصير إن كان مرة، لا بد من تمامها، لأن بالشروع وجبت، شرع في العمرة وجب إتمامها، شرع في الحج وجب إتمامه ولو كان نافلة.
1: جزاكم الله خيرا. تقول في آخر أسئلتها، إذا توضت المرأة لصلاة الضحى فهل يجوز لها أن تصلي الظهر وهي على نفس الوضوء؟
0: نعم، من توضأ الضحى لصلاة الضحى أو ليقرأ فله يصلي بها الظهر إذا جاء وقت الظهر على طهارة، ويصلي بالعصر أيضا، لو توضأ الضحى صلاة الضحى وبقي على طهارته صلى بها الظهر والعصر حتى والمغرب، لو بقي على طهارة صلى بها المغرب أيضا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح الصلاة الخمس في وضوء واحد عليه الصلاة والسلام، قال إن عمدا فعلت هذا ليعلم الناس عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان على طهارة يصلي الأوقات الكثيرة والحمد لله. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعثت بها أختكم في الله فتاة الإسلام من اليمن. تقول سماحة الشيخ، إذا كان الزوج لا يحافظ على الصلاة فيصلي أيام ويدعها أخرى، وكذلك الصيام، هو رجل طيب القلب ولا يمنع زوجته عن مجالس العلم وحرية الالتزام، فما حكم الزواج في مثل هذه الحالة؟ هل أستمر معه أم لا، علما بأن لي منه ابن وبنت وهو ابن عمي؟ وهل الامتناع في الفراش عنه يعتبر معصية؟ أفتونا مأجورين.
0: إذا كان الرجل لا يصلي بعض الأوقات لا يجوز البقاء معه، لأن ترك الصلاة كفر. فإذا كان زوجه لا يصلي بعض الأوقات فالواجب عليك البعد عنه والذهاب إلى أهله والامتناع منه حتى يتوب إلى الله ويصلي، هذا هو الصواب من قوله العلماء. وقول الثاني أنه لا يكفر بذلك، أنه كفر دون كفر وأنه عاصي معصية عظيمة، ولكن لا يكفر بذلك إلا إذا جحد الوجوب، وهذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنه متى تركها عمدا كفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فكل امرأة زوجها يترك الصلاة يجب عليها أن تفارقه وأن تمنعه من نفسها حتى يتوب إلى الله، وإلا فعليها أن تفارقه إلى أهلها وأن تطلب صك الطلاق من جهة المحكمة، ولا يجوز البقاء معه، لأنه بترك الصلاة صار كافرا في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية، ولو ما جحد وجوبها، لكن متى جحد وجوبها قال هي واجبة كفر عند الجميع نعوذ بالله ولو صلى، نسأل الله العافية.
1: نسأل الله العافية. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. السائلة من اليمن تقول، لي جارة ملتزمة بشرع الله والحمد لله، ولكن زوجها شارب للخمر، وهناك شبهة في بيعه للخمر، ما حكم الأكل الذي تهديه لي هذه الجارة؟ هل أقوم بأكله أم لا؟ وهل أقبل ما تهديه إلي من هدايا، علما بأنها تدعوه إلى الله فلا يجيب؟ وجهونا بذلك.
0: لا حرج في ذلك، إذا كان سامحا لها تهدي، إذا كان سامحا لها تهدي من ماله فلا بأس، لأن المال المختلط يجوز أخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام أهل الكتاب واشترى منهم وهم يكون الربا، ومع هذا اشترى منهم طعاما وأكل من طعامهم، فدل ذلك على أن المال المختلط الذي فيه ربا أو فيه ثمن خمر أو ما أشبه ذلك وعندهم مال أخرى حلال لا بأس. الأصل حل والإباحة حتى تعلم أن هذا المال ربا أو هذا المال من ثمن الخمر، فلا إذا علمت أن هذا الطعام اشتراه من ثمن الخمر أو اشتراه من الربا فلا يجوز، أما إذا لم تعلم فالأصل الإباحة والحل، ولكن هذا الزوج ينبغي لها أن تبتعد عنه مهما أمكن، وإن كان مسلما لكن كون يعتاد شرب الخمر هذه معصية عظيمة وفسق ظاهر، فكونها تطلب الطلاق منه وتعافه خير لها وأولى لها وخير لذريتها أيضا، نسأل الله العافية والسلامة.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول: ما حكم خروج الفتاة بدون علم والدها للدعوة إلى الله أو لزيارة المرضى وفعل الخيرات، هذا مع أن الوالد لا يمنعها من ذلك، وهل إذا افترضنا أنه يمنعها هل تخرج للدعوة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
0: نعم، لها الخروج للدعوة وزيارة الأقارب وحياة المريض والتحفظ والعفة والتستر والحجاب لا بأس، وإن لم تستأذن والدها، إلا إذا كان في خروجها خطر فلا بد من إذن والدها وأخذ رأيه في الكيفية التي تخرجها حتى لا تقع في الخطر، لأن والدها مسؤول عنها وهكذا إخوتها، فإذا كان خروجها لا يترتب عليه شر في خروجها لعيادة المريض أو سماع المواعظ أو سماع خطبة الجمعة، إذا كان خروجها مضبوطا متسترة وليس هناك ما يجيب التهمة فلا بأس، أما إذا كانت تخشى أن تتهم فينبغي لها أن تحذر وأن لا تخرج إلا بإذن، ويكون معها من يصحبها من أخواتها من زوجة أبيها من غيرهم من النساء الثقات حتى لا تتهم بالسوء.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الحقيقة أمامي رسالة كتبتها ابنتكم عين عين، كتبت هذه الرسالة بأسلوبها الخاص، تقول: الحقيقة سماحة الشيخ لا أدري من أين أبدأ رسالتي هذه لكم، فمجمل قصتي بأنني فتاة جامعية على مشارف التخرج والحمد لله، وأنا الآن لم أتزوج، أعلم بأنك ستقول بأن الطريق ما زال أمامي، ولكن العادات في قريتنا هي السبب، حيث أن الآباء يزوجون البنات وهن في سن 15، أما والدي فإنه يرفض جميع من يتقدم لخطبتي بحجة إكمال الدراسة الجامعية، فأصبحت الآن محط أنظار الناس باعتباري أنني من البنات اللاتي كبرنا على الزواج في نظر أهل القرية، وأنا والحمد لله لا أشكو من أي مشاكل عائلية، ولكنني أخشى من الزمن ولا أدري ماذا أعلم ماذا في علم الغيب. وتذكر هذه السائلة وتقول: كل ما أريده منكم سماحة الشيخ أن تقوم بنصح والدي، لأنني أعلم أن ذلك غير مجدي معه، ولكن لعله يستجيب، وأطلب منكم الدعاء سماحة الشيخ، فأنا أعتبركم جزاكم الله خيرا من الدعاة إلى الله، وجهوني في ضوء هذه الرسالة بالنصح والتوجيه، لعل والدي يتغير ولعل حالي يتغير ما أنا فيه، فادعوا لي جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السائلة من الرياض عين عين.
0: نوصي جميع الرجال بأن يتقوا الله في بناتهم وأن يحرصوا على تزويجهن بالأكفاء ولو لم يكمل الدراسة، متى جاء الكفو يشاورها، وإذا رضيت زوجها سواء كانت في المتوسطة أو في الثانوية أو في الدراسة الجامعية لا يرد الكفو، ما دامت المرأة توافق فإنه يزوجها ولا يمنعها الزواج حتى تكمل الدراسة، فإن قد يفوت الكفو وقد تكمل الدراسة ولا تجد الكفو بعد ذلك. فالواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن يزوجوا البنات متى جاء الكفو، متى خطبهن الكفو، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي الأرض فساد عريض. فالواجب على الولي متى جاء الكفو وخطب إليه أن يزوجه ولا ينظر إلى دراستها كملت أو ما كملت، ويشير عليها وينصح بأن توافق حتى لو قالت دعوني أكمل، لا، يقول: لا، أنا أنصحك أن تقبلي. ما الرجل كفو ما هو على كل حال نحصله متى أردنا، قد يذهب الكفو ولا يجي كفو، فينصح لها حتى يزوجها ولو كانت في المتوسط أو الثانوي، إذا كانت أهلا للزواج سليمة وقد عافاها الله يزوجها بنت 15 أو 14 أو 16، ما لا بأس. المقصود يختار لها الرجل الطيب، فإذا خطبها الكفو فالواجب عدم التفريط فيه، والواجب على البنت أن تقبل أيضا، وعلى الأب والأخ والعم أن يوافق على ذلك، على كلهم أن يحرصوا، على الأولياء أن يحرصوا، وعلى البنات أن يقبلن إذا جاء الكفو ولا يضيعن من أجل الدراسة، بل الكفو غنيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الآباء أن يتقوا الله، وعلى الأولياء جميعا أن يتقوا الله، وأن يزوجوا البنات متى خطبهن الأكفاء، ولو كنا في الدراسة الثانوية أو المتوسطة، ولا يؤخرن تزويجهن ولا يؤخر تزويجهن لإكمال الدراسة الجامعية، فإن هذا في خطر، قد تكمل الدراسة ثم لا تجد الكفو. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية،
1: اللهم
0: نسأل الله للسائلة
1: آمين
0: الزوج الصالح،
1: اللهم آمين.
0: نسأل الله أن يسأل لها الزوج الصالح،
1: اللهم آمين،
0: ويوفق آباها لما فيه صلاحها وصلاح إخوتها،
1: اللهم آمين. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل محمود العثمان وثامر العثمان السائلان. يقول هذا السائل: شاب يبلغ من العمر 19 من العمر، ظهر الشيب بشكل واضح جدا في شعره، يقول: ماذا تنصحونني سماحة الشيخ أن أفعل بهذا الشيب؟ يقول: شاب يبلغ من العمر 19 من العمر، وظهر الشيب بشكل واضح جدا في شعره ورأسه، ماذا تنصحونه أن يفعل بهذا جزاكم الله خيرا؟
0: يصبغ بغير السواد، والحمد لله، يصبغ بالحمرة بالسواد، بينما مع الحمرة لا يكون خالص سواد، أما بالسواد فلا، لأن الرسول قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، ولم يقل إلا أن يكون في شاب، قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، فإنه يغيره بما أحب، لكن لا بالسواد الخالص، إذا كان سواد مو بخالص مخلوط بالحمرة بين الحمرة والسواد لا بأس، أو الحمرة الكاملة أو الصورة الكاملة لا بأس، أما سواد خالص لا، ولو كان شاب.
1: جزاكم الله خيرا. السائل عصام آدم مقيم بالمملكة يقول في هذا السؤال: أديت فريضة الحج وأنا محرم في منى، وبتنا في منى، وحصل لي حدث واغتسلت وذهبت في الصباح إلى عرفة، هل حجتي صحيحة أم يلزمني شيء؟
0: إذا كان أراد بهذا أن احتلم فلا يضره ذلك، الاحتلام هو باختياره، إذا احتلم وراء المني ما يضر حجه، عليه يغتسل والحمد لله وحجه صحيح. الممنوع أن يتعمد جماع الزوجة، هذا ممنوع، أما كونه يحتلم في الليل أو في النهار وهو حاج أو في رمضان لا يضره ذلك، لا يضر حجه ولا صومه، لأن ليس باختياره. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجب دفن الشعر المتساقط والأظافر المقصوصة في التراب؟ نرجو منكم إفادة.
0: ليس بلازم، يلقيها في القمامة والحمد لله، ما في دليل على دفنها، إذا ألقاها في القمامة كفى والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، بارك الله فيكم سماحة الشيخ وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في إذاعة القرآن الكريم، معي في الإذاعة الخارجية زميلي فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: يلقموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم ها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة،

ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم

أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب الرفق بالأدب المفرد. ما معنى حديث الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة؟ أي أن هذه من خصال الأنبياء وأفعالهم وصفاتهم، فاقتدوا بهم وتابعوهم عليها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرفق في المعيشة. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد ابن كثير ابن عبيد، كنيته أبو العنبس، ثقة، قال حدثني أبي، وهو كثير ابن عبيد أبو سعيد رضيع عائشة مولى أبي بكر الصديق، كذا في الأسانيد رضيع عائشة، وفي ترجمته وفي بعض الكتب في هذا الإسناد كما عند ابن سعد في الطبقات عن كثير بن عبيد: وكان رضيعا لعائشة. الحافظ رحمه الله في الإصابة يقول: الذي كان رضيع عائشة هو أبوه عبيد. وظاهر الآثار والأسانيد وترجمة هذا الرجل من التهذيب وفروعه أن كثير بن عبيد هو رضيع عائشة، ولذا دخل عليها رضيع أخوها من الرضاع، رضع معها، رضعت هي وإياه من امرأة واحدة. قال حدثني أبي كثير بن عبيد قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا هو الظاهر أنه هو رضيع عائشة، ولذا كان يدخل عليها لأنه أخوها من الرضاعة، فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي. ما هي النقبة؟ الحجاب، ذاك النقاب وليست النقبة. نحن هنا نسمي النقبة هذا الخمار، والنقبة هو سراويل ليس له ساق. قال هنا في الحاشية، وهذا منقول عن فضل الله الصمد، وهو كذلك بمثل هذا الكلام في النهاية لابن الأثير، قال: النقبة السراويل الذي لا يكون فيه موضع لشد الحبل، أي يكون له حجزة ولا يكون فيه نيفق، والنيفق الموضع الذي يخاط يدخل فيه التكة، فإذا كان لها نيفق فهي سراويل. النيفق يعني أريت هذا الذي يكون فيه على السراويل مثل بيت هذا المطاط الذي يدخل فيه المطاط، والتكة هي هذا المطاط، يقال لا التكة. فالنيفق المكان الذي يدخل فيه يخاط بقدر الأصبع أو نحو ذلك، يدخل فيه لأجل يشد على الجسم. وكان في الزمن الأول يجعلون حبلا يدخلون فيه ثم حبل ويربطون. فالنقبة هو سراويل ليس في هذا الشيء الذي هو النيفق، بل يلبس هكذا ويكون من نفسه قابض على الجسد، وأيضا ليس له ساق، أي أنه قصير الساق، فهذا معنى النقبة. فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. فقالت: أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق، خلق البالي. هذا الحديث أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات، وابن أبي الدنيا في إصلاح المال وفي كتابه التواضع، وابو نعيم في الحلية، كلهم من طريق أبي سعيد كثير بن عبيد، روي عنه من طرق

0: عن كثير بن عبيد رضيع عائشة قال دخلت على عائشة. وكثير بن عبيد هذا روى عنه جمع من الرواه، نحو 10 من الرواه، وذكر ابن حبان في الثقات. وكان رضيعا لعائشة ولا يعلم فيه جرح، فمثل هذا حديثه حسن، فالحديث فالأثر هذا حسن. قال باب ما يعطى العبد على الرفق. حدثنا موسى قال حدثنا حماد هو ابن سلامة عن حميد بن أبي حميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، وقد سمع الحسن منه كما في تحفة التحصيل قال أحمد سمع الحسن من عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة والدارمي من طرق كثيرة عن حماد بن سلمة، والإسناد صحيح. وقد جاء الحديث في صحيح مسلم عن عائشة بهذا اللفظ تماما، وجاء الحديث أيضا عن جماعة من الصحابة آخرين. قال وعن يونس ابن عبيد عن حميد مثله، هكذا عندكم جميعا، وعن يونس ابن عبيد عن حميد أو وعن يونس ابن عبيد وحميد، من عنده وعن يونس ابن عبيد وحميد؟ ما في نسخة فيها عن يونس ابن عبيد وحميد. طيب كل من أخرج الحديث أحمد وأبو داود والدارمي وابن أبي شيبة ذكروا هكذا من طريق حماد بن سلمة عن يونس ابن عبيد وحميد مقرونان عن الحسن، فينظر هذا الذي وقع هنا لعله تصحيف يحتاج إلى تأكد. حتى النسخة الأخرى التي هي دار ابن الجوزي مطبوعة على 10 نسخ خطية وقع فيها هكذا عن يونس بن عبيد عن حميد، وكل من أخرج الحديث أخرجه عن يونس بن عبيد وحميد مقرونين. هذان بابان، الباب الأول الرفق في المعيشة، ومعنى الرفق في المعيشة أي السهولة فيها، ليست حياة الترف والبذخ والإسراف والتبذير، ولا حياة البخل والتقتير والإمساك، بل يعيش الإنسان حياة سهلة فيها رفق ويسر وسهولة. وهذا من أنفع ما يكون للإنسان، فعيشة البخيل متعبة، البخيل الشحيح الذي يحبس عن نفسه ومن يلي ما أعطاه الله جل وعلا، هذا مذموم. وعيشة المسرف المبذر الذي لا يبالي بالمال يتلفه فيما لا يعود عليه بالنفع، هذا مذموم. ولكن بين ذلك، تأمل هذا العثر عن عائشة، قال كثير بن عبيد دخلت على عائشة فقالت أمسك انتظر حتى أخيط نقبتي، أي أنها تخيط ثوبها، ليس معنى أنه انقطع ترميه تتلفه. أم المؤمنين رضي الله عنها من خيرة النساء تخيط بعض ثيابها، لم يؤدي بها الحال التي هي عليه، وكان قد وسع الله عليها أن ترمي أو تتلف، ولم تر هذا نقصا أنها تخيط ثوبها. قال فأمسكت فقلت يا أم المؤمنين لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا، أي لو خرجت فأخبرت من في الخارج أنك تخيطين هذه النقبة لرأوا أن هذا من البخل، وفي رواية ابن سعد وأبي نعيم قال لها قال يا أم المؤمنين أليس قد وسع الله عليك؟ قال دخلت على عائشة وهي تخيط نقبتها فقلت يا أم المؤمنين أليس قد وسع الله عليك؟ فقالت أبصر شأنك، انظر في أمرك، كأنها تقول لا تبحث في هذه الأمور، لا تدخل فيها، فأبصر شأنك، انظر في نفسك. في رواية ابن سعد وابن نعيم قالت دعنا منك، أي اتركنا منك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق، أي لا جديد لمن لا يلبس البالي. إذا كان الإنسان دائما يلبس الجديد فمعنى لا جديد له ولا يشعر بالجديد ولا يجد لذة للجديد وفرح به، لكن إذا كان يلبس الخلق ثم لبس الجديد رأى نعمة الله عليه به وشكر الله وفرح به. وهكذا من كان شأنه الإسراف ستفقد عنه النعمة، يعني أيضا مما يحتمل هذا الأثر من المعاني لا جديد لمن لا يلبس الخلق، أي من كان مسرفا لا يبالي، إذا بدأ الثوب يخلق شيئا رماه ولا يبالي به، فهذا قد يحرم النعمة كلها ولا يجد الجديد بعد ذلك ولا يصل إليه بأن يسلب تلك النعمة التي أعطاه الله تعالى إياها. وفي هذا الأثر تنبيه من أم المؤمنين رضي الله عنها على الباب الذي بوب عليه البخاري على الرفق في المعيشة والسهولة فيها واليسر بعيدا عن حياة ومعيشة أهل الكبر والترفع، وبعيدا عن حياة أهل الإمساك والبخل والتقتير. والباب الثاني باب ما يعطى العبد على الرفق، وذكر حديث عبد الله بن مغفل وهو في مسلم وغيره عن عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، وهذا مما يرغب الإنسان في الرفق، أن الله تعالى مسمى بالرفيق وموصوف بالرفق ويحب هذه الصفة التي هي الرفق، ويعطي على الرفق أو يعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ما معنى يعطي عليه؟ قال بعض العلماء يعطي عليه من الأجر والثواب ما لا يعطي على العنف، وقال بعض الشراح يعطي على الرفق أي من النيل المطالب والحصول إلى على المقاصد ما لا يحصل لصاحب العنف، أن الرفيق يصل إلى مطالبه ويعطى مطالبه ومقاصده التي يريدها بما لا يحصل لصاحب العنف. والحديث شامل للمعنيين، فالمعنيان صحيحان، فالله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، أي يعطي على الرفق من الأجر والثواب والحسنات في الآخرة ما لا يعطي على العنف، وأيضا يعطي على الرفق من نيل المطالب والوصول إلى المقاصد ما لا يعطي على العنف، فإن العنف يؤدي إلى حرمان المطلوب وعدم الوصول إلى المقصود. فهذه فائدة عظيمة جدا لمن يرفق أنه يصل إلى مطلوبه ويحصل على ما يريده، يعطيه الله جل وعلا ما لا يعطي العنيف، العنيف قد يفوته المقصد الذي يريد ويذهب عنه، مربي عنيف يذهب عنه، معلم عنيف يذهب عنه، داعي عنيف يذهب عنه المطلوب الذي يقصده، هكذا تاجر عنيف يذهب عنه الذي يريده. فالله جل وعلا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الرفيق، يصل إلى مطلوبه، يحصل على ما يريد، يتحقق له ما يسعى لأجله غالبا بعد توفيق الله جل وعلا، والعنيف يفوت ذلك. فهذه من فوائد الرفق ومن المرغبات فيه. حتى عند الناس مثل يقولون إذا يدك تحت الحجر خرجها ببصر، يعني ارفق في إخراج، إذا ما أخرجتها ربما تقطع يدك، لكن بالهدوء والرفق تخرج اليد. فهكذا في كل شيء، حتى الذي في أزمة وفي ضيق يكون رفيقا في معاملته لهذه الضائقة التي نزلت به حتى يفرج الله تعالى عنه. أخن يقول هل عبيد رضيع عائشة صحابي؟ نعم هو عبيد صحابي، لكن بقي رضيع عائشة هذا كثير، يعني قد يقول قال إذا قلنا إنه رضيع عائشة يقتضي أنه صحابي، هل هذا يلزم؟ ها؟ لماذا؟ محتمل أن التي أرضعت عائشة أرضعتها ثم أرضعته هو بعد زمن، بقي هل يطلق على هذا رضيع؟ نعم إذا كان يطلق عليه رضيع الذي أرضعته امرأة واحدة ولو مفترقان فهذا يتوجى ما جاء في هذه الأسانيد. وإن كان الرضيع لا يطلق إلا على من شارك الرضاع في نفس اللبن مرة واحدة في ذلك اللبن بعينه، فهذا يقوي ما ذهب إليه الحافظ بن حجر أن الرضيع هو عبيد لأنه صحابي. وإن كان الرضيع يطلق على من رضع من امرأة الذي هو ظاهر الأسانيد والآثار على من رضع من امرأة، محتمل عائشة رضعت منها ثم هذا رضع منها بعد 20 سنة بعد 30 سنة محتمل، فيقول رضيع لعائشة إذا كان يطلق هذا المعنى يحتاج إلى نظر، وإلا فهو يقوي ما ذكره الحافظ رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما قرأنا في باب في الأدب المفرد باب الرفق في المعيشة، والذي يلي ما يعطى العبد على الرفق. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسكين. والتسكين بمعنى السكينة، تسكين وعدم التنفير. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. الحديث متفق عليه بهذا اللفظ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير جرير ابن عبد الحميد الضبي عن عطاء عطاء ابن السائب ابن مالك عن أبيه السائب ابن مالك عن عبد الله بن عمرو قال: نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة لهم، فقالوا: يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، فصحن الجراء في بطنها. الجراء جمع جرو، والجرو هو ولد الكلبة، أي صاحت التي في بطنها هي حامل بها. وقوله فصحن الجراء في بطنها هذا على لغة اللغة المشهورة بلغة أكلوني البراغيث، أي يلحقون بالفعل ضمير التثنية أو ضمير الجمع، والفصيح أن يقال فصاحة القراء في بطنها. قال فصحن القراء في بطنها فذكروا لنبي لهم فقال إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها. هذا الأثر فيه عطاء بن السائب وهو مختلف، وجرير ابن عبد الحميد ممن روى عن عطاء بعد اختلاطه، تابعه خالد ابن عبد الله الطحان كما في كتاب الحلم لابن أبي الدنيا، فروى عن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو به موقوفا. وخالد ابن عبد الله الطحان أيضا ممن روى عن عطاء بعد اختلاطه، وقد خولف هذان الراويان جرير بن عبد الحميد وخالد بن عبد الله، خالفهما أبو عوانة عند أحمد في المسند، وأبو حمزة السكري عند البزار في المسند، وشعيب ابن صفوان عند الطبراني في الأوسط، هؤلاء ثلاثة، اثنان ثقات أبو عوانة وأبو حمزة وشعيب بن صفوان في ضعف، فرووا هؤلاء الثلاثة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا روايتهم ضعيفة. أما أبو حمزة السكري وشعيب بن صفوان فلم يذكروا ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط، فإن الذين رووا عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط جماعة محصورون، منهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة عند الجمهور على خلاف، وبقي راوي أو راوية نحو ستة رواة الذي روى عنه قبل اختلاطه، فلم يذكروا شعيب بن صفوان وأبا حمزة السكري ممن روى عنه قبل الاختلاط. وأما أبو عوانة فهو ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، قال ابن معين فلا يحتج بحديث، يعني كأنها اختلطت، لم يتميز الذي رواه قبل اختلاطه من الذي رواه بعد اختلاطه فضعف. فمدار الحديث مرفوعا وموقوفا على عطاء بن السائب وهو مختلط، والظاهر أن هذا الاختلاف هو من قبل عطاء، أيضا هذا مما يؤكد أن عطاء رواه بعد اختلاطه، ولذا تارة يرويه موقوفا وتارة يرويه مرفوعا. أيضا في خلاف في المتن، الموقوف فيه فذكروا لنبي لهم، هكذا فيه ذكروا لنبي لهم، هم ذكروا. المرفوع فيه فأوحى الله إلى رجل منهم، كذا قال أبو عوانة وشعيب بن صفوان أوحى الله إلى رجل منه، وقال أبو حمزة فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقوم، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أي جعله من تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم، لا من تمثيل النبي كان فيهم ولا من رجل فيهم. أيضا اللفظ الذي هنا عند البخاري أنهم هم قالوا لها يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، واللفظ الذي عند الآخرين أنها هي قالت في نفسها، قالت لا أنبح على أضياف أهلي. على كل الحديث ضعيف، وهذا الاختلاف مما يؤكد أن عطاء رواه بعد اختلاطه، فضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. هذا الباب باب التسكين، وناسب أن يذكر باب التسكين بعد أبواب الرفق وما يتعلق به. معنى التسكين، السكون هو خلاف الحركة، خلاف الاضطراب، فالتسكين بمعنى الثبات، الطمأنينة، السكون. والمعنى أن البخاري رحمه الله يحث على كل قول أو فعل يكون فيه تثبيت للناس وتطمين لهم، بل تثبيت الإنسان لنفسه وتطمين لها، وينهى عما يؤدي إلى التنفير والاضطراب. وليستدل بحديث أنس: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. يسروا معنى يسروا، أي أسلكوا سبيل التيسير. ليس معنى يسروا أي شرعوا أنتم للناس ما هو يسير، لا، فإن التشريع قد تم. وليس معنى يسروا أي أحلوا ما حرم الله تعالى، ولكن المراد بيسروا أي أسلكوا سبيل التيسير في أنفسكم وفي غيركم. إذا تعارض عندكم أمران، أحدهما فيه يسر والثاني فيه مشقة، وليس في أحدهما إثم، فاسلكوا الذي فيه اليسر فإنه أنفع لكم. وذا جاء في حديث عائشة في الصحيحين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما بشرط ما لم يكن إثما. قالت: فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التيسير لأن هذا هو مراد الله جل وعلا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمطلوب من الإنسان لا يشق على نفسه ولا يتنطع، يسلك سبيل اليسر، الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ما يأخذ أحد الدين بالشدة إلا غلب وينقطع ويترك. وهكذا يسروا في معاملتكم لغيركم كما تيسرون على أنفسكم، يسروا في معاملة غيركم في تعليمهم، في دعوتهم، في البيع والشراء معهم، في كل معاملتهم يسروا. أنتم مأمورون بالتيسير. ولا تعسروا أي لا تعسروا على أنفسكم ولا تعسروا على غيركم. لا تعسروا على أنفسكم بسلوك ما فيه مشقة وعسر مع قدرتكم على غيره. والمراد أي ما فيه مشقة إذا كان يمكن فعله بدون مشقة، أما الشيء الذي يفعل بمشقة لابد منها فهذا يتحمله الإنسان. بل أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك، إسباغ الوضوء على المكاره مشقة فيه، لكن يسبغه لأنه لا يمكن يصل إليه إلا به، فهذا يحتسب فيه الأجر. أما أن يعسر على نفسه في باب هو ممكن أن يسهل فيه وييسر، فإن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو مراد الله جل وعلا أن يسلك سبيل اليسر. وهذا حديث عظيم، ولذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو وصى به معاذا وأبا موسى حين بعثهما إلى اليمن، قال: يسر ولا تعسر. لأن اليسر والتيسير بدون مخالفة أمر الله بدون ارتكاب الإثم فيه خير. أما إذا كان التيسير بمعنى تضييع أوامر الله وأحكامه فإن هذا ليس من التيسير بل من التعسير، من التعسير على الناس. وسكنوا ولا تنفروا، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. سكنوا أي اسلكوا ما فيه تسكين، ما فيه طمأنينة، ما فيه تثبيت، لا تسلكوا ما فيه تنفير، ما فيه اضطراب، ما فيه إبعاد عن الخير والهدى، بل اسلكوا ما فيه التسكين، التسكين لأنفسكم والتسكين لغيركم. وكما سبق أن التسكين مأخوذ من السكون، والسكون هو ضد الحركة، خلاف الحركة، خلاف الاضطراب، خلاف التنفير. ففي عبادة الإنسان يسلك ما يعين على الثبات، على السكون، على الطمأنينة، ويترك ما يؤدي به إلى النفور، إلى البعد. هكذا في معاملة للناس، في سائر المعاملات، هكذا في تعليمه وفي إرشاده ودعوته. فهذه إرشادات عظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتزام مثل هذه الأوامر العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير، فيه الصلاح، وهو دليل العلم. ولذا جاء في جامع بيان العلم لابن عبد البر أثر جميل عن سفيان الثوري، وأيضا ذكر عقبه مباشرة عن معمر نفس الأثر، أنهم كانوا يقولون إنما العلم الرخصة من الثقة، وأما التشديد فكل أحد يحسنه. إنما العلم الرخصة من الثقة، أي ثقة عالم عنده علم ورع تقوى لله، يفتي الناس بما لا يضيق عليهم بعلم وتقوى لله لا عن هوى. أما التشديد أي التضييق، وهذا لا تفعل وهذا لا ينبغي لك، فكل أحد يحسنه، أي لا يعجز أحد أن يقول لا لا تفعل. وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر به لما في ذلك من البركة، دون مخالفة لأمر الله، دون ارتكاب للإثم. والأثر الثاني كما سبق أنه ضعيف، والشاهد منه في قوله يغلب سفهاؤها علماءها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا حفظكم الله، أحد الكتاب في أحد الصحف يقول ذكر عن بعض الأمور ثم قال بأنها ليست بدع، مثل قول الشخص عندما يقول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يمسح فهامي يديه بعد ما يسلم عليهما عينيه، فما تقول في هذا الشيء؟
2: أقول لأي شيء يفعل هذا
1: عبادة شيخ،
2: وش العبادة؟ نعم يجل البصر. طيب، نقول هذا بدعة من وجه، ونوع من الشرك من وجه آخر. مسح العين عند الأذان لا سيما إذا قال أشهد أن محمد رسول الله فهو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يذكر فعلا، ما ذكر تمس عينك ولا أذنك ولا رأس، فيكون هذا الفعل بدعة. ثاني نوع من الشرك لأنه اعتقد أنه ينفع وهو لا ينفع، فهو مثل التمائم التي يعلقونها بالجاهلية يرون أنها تنفع المرضى وهي لا تنفع. فإذا رأيت أحد يفعل هذا فانصحه بلطف ورفق وقل له هذا ما جاءت به السنة، يعني لم تأت به السنة، وانصح. نعم.
3: ما حكم مس تجريدة المصحف بدون طهارة؟
2: مس ايش؟
3: تجريدة المصحف.
2: ايش؟
3: تجريدة المصحف.
2: تجريدة؟
3: إيه؟
2: متصلة به ولا غلاف جراب؟
3: متصلة به.
2: ايه، المصحف لا يجوز مسه الا بوضوء، سواء الورق او الكتابة او الجلد الذي يحفظ به المصحف اذا كان متصلا بالمصحف. اما الجلد الذي يدخل به المصحف فلا بأس له على أنه يمس بلا طهارة ولو كان المصحف في وسطه. نعم.
4: هل صح الإجماع على تحريم حلق اللحى وسمع الأغاني؟
2: ها؟
4: هل صح الإجماع على تحريم حلق اللحى وسمع الأغاني؟
2: لا لا، ما صار إجماع لا في حلق اللحى ولا في سمع الأغاني. ولكن هل كل حكم يلزمنا لا بد أن يكون مجمعا عليه؟ أجب لا. إذا كان فيه نزاع فمرجعنا إلى شيئين فقط، الكتاب والسنة، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأما ما وقع فيه بعض أهل الأهواء الذين إذا جاءت المسألة فيها خلاف قال هذه مسألة فيها خلاف، حتى الربا الآن يستجدون يقول ما في باس لأنه فيه خلاف. فهمت؟ الأغاني والمعازف تلقاها حرام قال هذا فيه خلاف، حلق اللحية قال هذا فيه خلاف، هذا مو صحيح، ولن ينفع الإنسان يوم القيامة عند الله هذا العذر، لأن الله حدد ماذا يسأل عن الإنسان، ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولو أننا ذهبنا نحلل كل مسألة فيها خلاف تبعا لأهوائنا انفلسنا من الدين. نعم.
5: أحسن الله إليك، البسمة يا شيخ أول الصورة واجب ولا سنة؟
2: لا سنة، حتى في الفاتحة الصحيح أنها ليست من الفاتحة، وأنها يسر بها في الصلاة الجهرية ولا يجر بها، وأن الإنسان لو تركها عمدا فصلاته صحيحة. نعم.
6: هل يجب عليه إنكار المنكر إذا رأيت إنسان مسبل أو حالق لحية أو شارب دخان أو سامع أغاني؟ يجب عليه إنكار كل منكر؟ كان كل في المسجد مثل في الحرم وأرى كثير مسبلين.
2: هو اتقوا الله ما استطاع، الواجب إنكار كل منكر على كل فاعله، لكن اتقوا الله ما استطعتم، لأن كون الإنسان مثلا في مجتمع أكثرهم حالق لحاه ليس من المستطاع أن الإنسان يمسك كل واحد يقول هذا حرام لكن استقل لها ما استطعت، ربما إذا جمعك مجلس مع أحد من هؤلاء تنصحه. نعم.
7: هل يسمح لي أن أسأل؟
2: أسأل كيف؟
7: واحد متزوج اثنتين، الأولى وداها بلاد وتركها وله 4 وما شافها من 16 سنة، فهل يسمح لها أن يطلقها ولا يترك على ذمته؟
2: أولا نقول لهذا الزوج لا يحل له أن يجور في القسم بين الزوجات، يجب أن يعدل بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما. فإن كانت هي التي نشدت، يعني هي التي تقول أذهب إلى أهلي ولا أبقى عندك، فليس لها حق على زوجها وهي آثمة، ويجب عليها أن ترجع إلى زوجها. فصار الحكم إن كان الزوج يجور بينها وبين ضرتها الجديدة فهو آثم ولها حق أن تبعد عنه، وإن كان قائما بالواجب فليس لها الحق أن تبعد عنه وعليها أن ترجع إلى بيتها. نعم.
8: شيخ بارك الله فيك، درج على وصف فئة معينة من المسلمين بالسلفيين.
2: إيش؟
8: درج على وصف فئة معينة من المسلمين بالسلفيين.
2: يا معين؟
8: فئة معينة.
2: قم عشان نسمع يا أخي، وعرب لسانك لا تلويه له. ها قل.
8: أنه درج على وصف فئة معينة من المسلمين بالسلفيين.
2: على وصف
8: فئة معينة من المسلمين بالسلفيين.
2: أي نعم.
8: وأن هذا الاسم لا يمتد إلى غيرهم من المسلمين.
2: نعم.
8: السؤال هنا، وأن إذا كان الإسلام والسلفية شيء واحد، وأنه لا فرق بين مسمى سلفي ومسلم، وعليه كما أن في الإسلام هناك مسلم ملتزم ومسلم عاصي ومسلم مبتدع، فهل ممكن أن نقول أن هناك سلفي ملتزم وعاصي ومبتدع، حتى أننا ممكن أن نصف مغنيا فاسقا بأنه مسلم، ولكن هل نستطيع أن نسمي هذا المغني الفاسق بأنه سلفي؟
2: وشو نطول هالسؤال؟ أولا يجب أن نعلم السلفي ليس محبوسا على فئة معينة، كل من تمسك بمذهب السلف هو سلف، هذا السلف سواء تقدم زمنه أم تأخر. وأما أن نجعله في فئة معينة نقول هؤلاء سلفيون وهؤلاء عقلانيون فهذا غلط، ولكن ليعلم أن من العلماء من يغلب جانب العقل ومنهم من يغلب جانب الشرع، ولهذا تجد في كتب الخلاف الفقهية تجدهم إذا أرادوا أن يتكلموا عن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يصفونهم بأنهم أصحاب الرأي، أصحاب الرأي، لأن عندهم أصحاب الدليل وأصحاب الرأي. فخذ هذا القاعدة: السلفي من تمسك بمذهب السلف ولا يختص بطائفة معينة، ولا يجوز أن نصنف الناس ونقول هؤلاء سلفيون وهؤلاء عقلانيون أو ما أشبه ذلك. نعم. أقول السلفي من انتسب من أخذ بمذهب السلف عقيدة وقولا وعملا في أي مكان، ولا يصح أن نقسم المسلمين نقول هذا عقلاني وهذا سلفي وما أشبه ذلك، بل يجب على الجميع أن يكونوا سلفيين، لا على أنها مسألة حزبية، لا، على أنها هي الحق. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
9: حلمت على زوجتي بالطلاق بأن لا تذهب إلى شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وهو متوفى.
2: إيش؟
9: وهو متوفى. بأن لا تذهب إلى الشيخ فلان. وكان نيتي التهديد وليس الطلاق.
2: نعم.
9: وذهبت في غيابي. هل تعتبر طلاق؟
2: ذهب سلوي.
9: نعم.
2: إلى أين ذهب؟
9: ذهبت إلى هذا الرجل.
2: وهو ميت؟
9: وهو ميت.
2: تدعوه؟
9: نعم.
2: تدعوه؟
9: نعم.
2: هي الآن بانت منك. بانت منك مو بالطلاق. لأنها أشركت. وارتدت عن الإسلام. هذا شرك أكبر. الذي يدعو القبور مشرك شركا أكبر. فالآن شف هل تابت أو ما تابت؟ مشكلة هذه. إن انقضت العدة قبل أن تتوب فلا بد أن تجدد العقد، وإن تابت قبل انقضاء العدة فذلك المطلوب. وإن كانت جاهلة لا تدري أن هذا شرك فهي معذورة، ويبقى طلاقك أنت يكون يمينا، تكفره كفارة يمين ولا تتعود لهذا. لا تعود، النساء ما هي رخيصة. نعم.
10: عندي يا شيخ جدتي عندها غسيل كلاب.
2: نعم.
10: يفوتها صلاة العصر والمغرب، صلاتين
2: العصر والمغرب.
10: اي نعم. وش يجوز تقدمها؟
2: هذه سهلة، تجمع العصر إلى الظهر قبل أن تبدأ الغسل، وتجمع المغرب إلى العشاء.
10: قبل أو بعد؟
2: لا قبل، ما دام يفهم بكلامك أنها تبدأ بالتغسيل بعد الظهر
10: الساعة 2.
2: الساعة 2 بعد الظهر.
10: نعم.
2: نقول اجمع العصر إلى الظهر، صلي الظهر أول ما يذن ثم العصر، وسيبقى إلى بعد المغرب، تجمع المغرب مع الأخير إلى نصف الليل. نعم.
11: قول الله عز وجل: وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا.
2: فإذا
11: جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، إلى أن قال: قل كل من عند الله. ثم قال في الآية التي بعدها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابتك من سيئة فمن نفسك.
2: نعم.
11: فكيف الجمع بارك الله فيك؟
2: الجمع بينهما أن الآية الأولى تقديرا، يعني من الله هو الذي قدره، والآية الثانية سببا، يعني أن ما أصابك من سيئة فأنت السبب، والذي قدر السيئة وقدر العقوبة عليه هو الله. نعم.
7: شخص مثلا هو في الصلاة مع الإمام، مثلا بالسجود قال سبحان ربي العظيم ونتذكر، هل يصلي صلاة
2: تذكر وقال سبحان ربي الأعلى ولا ما قال؟
7: ها؟
2: لما تذكر قال سبحان ربي الأعلى ولا ما قالها؟
7: لا يا ما تذكر هو السجود يوم
2: يوم قام.
7: إيه يوم قام تذكر، هل يصلي سجود السهو؟
2: أي يصلي سجود السهو إلا لصار ما فات الشيء، إذا صار مع الجماعة ولا فات الشيء ما يسجد.
7: طيب وإن فات الشيء؟
2: لا إن فات يسجد قبل السلام.
7: إن فات الحال هو
2: الحال يسجد قبل السلام لأنه ترك واجبا. نعم.
12: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب 53 في الوقوف بعرفة وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. 710. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمسة، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، سورة البقرة الآية 199، أخرجه البخاري 4520. 711. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص، أخرجه البخاري 1664. الباب 54 في الإفاضة من عرفة والصلاة بالمزدلفة. 712. عن كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبالا وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي، أخرجه البخاري 139. الباب 55 صفة السير في الدفع من عرفة. 713. عن عروة قال: سئل أسامة وأنا شاهد، أو قال: سألت أسامة بن زيد رضي الله عنهما: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، أخرجه البخاري 1666. الباب 56 في صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة. 714. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعتين، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله، أخرجه البخاري 1673. الباب 57 صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة. 715. عن سعيد بن جبير قال: أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف، فقال: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. الباب 58 التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة. 716. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، أخرجه البخاري 1682. الباب 59 الإفاضة من جمع بليل للمرأة الثقيلة. 717. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، يقول القاسم والثبطة الثقيلة، قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. أخرجه البخاري 1680. الباب 60 تقديم الظعن من مزدلفة. 718 عن عبد الله مولى أسماء قال: قالت لي أسماء رضي الله عنها وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بي. فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، فقلت لها: أيها انته، لقد غلسنا. قالت: كلا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. أخرجه البخاري 1679. الباب 61 تقديم الضعفة من مزدلفة. 719 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، من جمع بليل. أخرجه البخاري 1856. 720 عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 1676. الباب 62 تلبية الحاج حتى يرمي جمرة العقبة. 721 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل رضي الله عنه من جمع، قال: فأخبرني ابن عباس أن الفضل
14: الله أكبر الله أكبر

0: الباب السابع والستون رمي الجمار تو. 727 عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. الباب 68 حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. 728 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، أخرجه البخاري 1726. الباب 69 في الحلاق والتقصير. 729 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. أخرجه البخاري 1728. الباب 70 الرمي ثم النحر ثم الحلق والبداية بالحلق بالجانب الأيمن. 730 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر، فقال أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه، أخرجه البخاري 171. الباب 71 من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. 731 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارمي ولا حرج. قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر، فيقول انحر ولا حرج. قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج، أخرجه البخاري 83. 732 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج، أخرجه البخاري 83. الباب 72 تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. 733 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. الباب 73 البعث بالهدي وتقليدها وهو حلال. 734 عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زيادا كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. أخرجه البخاري. 1735 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. أخرجه البخاري. 1701
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

0: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.
0: ذريتي بواد غير ذي زرع

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر

هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر البأس؟ فأجاب إنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم، يحذيا أي يعطيا، قال في الحديث حامل المسك إما أن يحذيه أي يعطيه،

0: أن يحذي من غنائم القوم، وفي لفظ أي لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بالسهم فلم يضرب لهن. وأخرج أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه من حديث عمير مولى أبي اللحم أنه شهد خيبر مع مواليه، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع، وهذا الحديث أخرجه من ذكر الشوكاني وداود بن ماجه والترمذي، أيضا أخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريق محمد بن زيد ابن المهاجر ابن قنفذ، محمد بن زيد ابن المهاجر ابن قنفذ. قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم فذكره، وهذا إسناد صحيح. قال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث حشرج ابن زياد، وقوله من خرثي المتاع، خرثي المتاع أي أثاث البيت ومتاع البيت. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث حشرج ابن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر سادسة ست نسوة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ وقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق، قال قمنا فانصرفنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك؟ قالت تمرا. وفي إسنادي رجل مجهول وهو حشرج، وقال الخطابي إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. أخرجه هؤلاء أحمد وأبو داود والنسائي، النسائي في السنن الكبرى من طريق رافع ابن سلمة ابن زياد الأشجعي، من طريق رافع ابن سلمة ابن زياد الأشجعي عن حشرج ابن زياد فذكره. وحشرج ابن زياد مجهول، تفرد بالرواية عنه رافع ابن سلمة ولم يوثقه معتبر، الإسناد ضعيف. قال وأخرج الترمذي عن الأوزاعي مرسلا قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، أخرجه الترمذي من طريق علي بن خشرم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الأوزاعي فذكره، وهذا معضل. قال وحديث حشرج كما عرفت ضعيف، وهذا مرسل فلا ينتهي ضال لمعارضة ما تقدم. وقد حمل الإسهام هنا على الرضخ جمعا بين الأحاديث، هي أحاديث ضعيفة، معضل الأوزاعي وحديث جدة حشرج بن زياد ضعيفة الأحاديث، وعلى فرض ثبوته محمولة على أنه رضخ لهم، أسهم لهم أي أعطاهم رضخا وليست سهاما كسهام المقاتلين. قال: وقد حمل الإسهام هنا على الرضخ جمعا بين الأحاديث، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم للنساء والصبيان بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك. هذه المسألة في مسألة إعطاء من ليس من أهل الغنيمة أو من ليس من أهل القتال، إعطاء من ليس من أهل القتال نصيبا من الغنيمة. ويدخل فيه المرأة، يدخل فيه الصبي، يدخل فيه العبد، يدخل فيه الكافر، كما سيأتي بيانه. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة المرأة إذا خرجت في الغزو وغنم المسلمون، فهل يضرب لها سهم؟ ومعنى السهم أي النصيب المقدر للمقاتل من الغنيمة، فهل يضرب لها سهم أو أنه لا يضرب لها سهم؟ هذه المسألة فيها قولان، قول مشهور وقول ضعيف. القول الأول أنه لا يسهم لها وإنما يرضخ لها، بمعنى يعطيها الإمام شيئا من الغنيمة حسب ما يرى من المصلحة، يعطيها شيئا من الغنيمة على حسب ما يراه من المصلحة دون السهم، ليكون نصيب هذا الرضخ دون السهم، لا يكون سهما كاملا. وأيضا لا تقدير له، بل هو راجع إلى اجتهاد الإمام. وهذا قول عامة العلماء. ودليلهم حديث عبد الله بن عباس الذي في صحيح مسلم الذي سبق ذكره الشوكاني، قال: لم يكن يضرب للنساء بسهم، إنما كنا يحذين يرضخ لهن من سهام المقاتلين. قالوا: هذه الأدلة صحيحة صريحة في أن هذا الذي كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعطى المرأة من الغنيمة سهما وإنما يرضخ لها. والقول الثاني أنه يسهم للمرأة، وهذا قول الأوزاعي. وقد استدل لهذا القول بأدلة كلها ضعيفة، منها حديث حشرج بن زياد عن جدة الذي ذكره الشوكاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن، قال: فقلت لها: يا جدة ما كان؟ قالت: كان تمرا. استدلوا بأثر لأبي موسى الأشعري أنه غزا تستر وكان معه نسوة أربع أو خمس كن يسقين الماء ويداوين الجرحى فأسهم لهن أبو موسى وهو من طريق العوام ابن مراجم عن خالد بن سيحان قال شهدت تستر مع أبي موسى فذكر وخالد بن سيحان راوي هذه القصة مجهول الإسناد ضعيف عن أبي موسى وروي في الباب أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها الصحيح هو القول الأول أن النساء لا يسهم لهن وإنما يرضخ لهن من الغنيمة ويحذين منها دون السهم القول أو المسألة الثانية في العبد المملوك إذا شهد القتال هل يسهم له؟ وأيضا هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم القول الأول أنه لا يسهم له وإنما يرضخ له شيء من الغنيمة أي يعطى شيء من الغنيمة دون السهام على حسب ما يراه الإمام وهذا قول أكثر العلماء استدلوا بالأحاديث التي ذكرها الشوكاني حديث ابن عباس أنه لم يكن يسهم للمماليك وأيضا حديث عمير مولى أبي اللحم حين غزا مع مواليه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من خرفي المتاع ولم يعطه سهما كسائر المقاتلين وخالف في هذا جماعة فقالوا يسهم للعبد قال بذلك أبو ثور وروي هذا القول عن جماعة من التابعين عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والنخعي واحتجوا قالوا بأن العبد حرمته كحرمة الحر فإذا جاهد وقاتل كما يقاتل الحر يعطى كذلك وأيضا قالوا في غزوة القادسية شهدها عبيد فضربت لهم سهامهم ذكر هذا ابن قدام الأثر معلقا لم يسنده وقال الشيخ الألباني في الإرواء قال لم أقف على إسناده وقد ذكره ابن قدامة مصدرا إياه بقوله روي أي مشيرا إلى تضعيفه وهناك قول ثالث قال به الأوزاعي أن العبد ليس له سهم ولا يرضخ له إلا أن يجيء بغنيمة إلا إذا جاء بغنيمة أو كان له يعني جهد كبير فيرضخ له. هذا قول الأوزاعي، والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول أنه يرضخ للعبد إذا شهد القتال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الشيء الذي يحتاجه الذي قد لا يأخذه عليه سيده، قد يحتاجه كثياب يلبسها أو شيء يأكله أو شيء من متاع البيت يحتاجه كفراش ينام عليه أو لحاف أو نحو ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا
0: الله. وعلى القول بأنه يملك أي لا يعني يملك ملكا لكنه غير مستقر، والأحاديث صريحة أنه لم يكن يسهم للعبيد. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة الصبي إذا شهد القتال هل يسهم له؟ أكثر العلماء على أن الصبي يرضخ له ولا يسهم له، قال به أبو حنيفة والشافعي وأحمد والليث والثوري وأبو ثور أنه يرضخ له ولا يعطى سهماً.

مستدل ببعض الآثار أسانيدها ضعيفة. إنه كان يرضخ للصبيان يعني.

وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم له، يعطى الصبي سهما، وجاء عنه كما سبق أثر ذكره الشوكاني قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان يوم خيبر وهو معضل.

وما استدل به أو قاله الأوزاعي قال أسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب، وقد جاء حديث في ذلك، وجاء في حديث سند ضعيف أنه كان يسهم للمولود إذا ولد في أرض الحرب أو يرضخ. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى تفصيل وقال إذا قاتل كما يقاتل الرجال وأطاق ذلك فإنه يسهم لا كما يسهم للرجال، قال لأنه حر ليس بعبد، ولأنه ذكر ليس بأنثى، ولأنه قاتل وكان من أهل القتال، والغنيمة لمن شهد الوقعة وهذا شهدها، وليس هناك ما يمنع من أخذه. قال فإن كان كذلك كان يطيق القتال وقاتل كما يقاتل الرجال فإنه يسهم له وإن لم يكن بالغا. وهذا مذهب الإمام مالك، وما جعل الإمام مالك هو أقرب الأقوال. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلب أبي جهل لمن قتله، وكان غلامين أعطاه أحدهما لأن قتله له كان أبلغ، فإذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلب فكذلك يستحق من الغنيمة سهما، فهو كالمقاتلين. فالصبي إذا بلغ القتال وقاتل كما يقاتل الرجال فإنه يسهم له. فإن لم يبلغ ذلك ولم يكن من أهل القتال فهذا يقال كما قال الجمهور أنه يعطى، يرضخ له شيء كما يرضخ للمرأة وللعبد. أيضا مما يتعلق بذلك الكافر إذا غزا مع المسلمين فليعطى من الغنيمة، سبق معنا أن الكافر يجوز الاستعانة إذا احتيج إلى ذلك وكان مأمونا على المسلمين، إذا حصلت إليه حاجة وكان مأمونا. فهل إذا غزا مع المسلمين يعطى من الغنيمة سهم يسهم له أو لا يسهم له؟ الكافر غزوه مع المسلمين له حالتان، الحالة الأولى أن يغزو بدون إذن الإمام، أن يغزو بدون إذن الإمام فهذا لا سهم له، ولم يذكر أهل العلم خلافا في هذا أنه إذا غزا بدون إذن الإمام لا سهم له لأنه غير مؤتمن على الدين. والصورة الثانية إذا غزا بإذن الإمام، أذن له الإمام فهل له حاجة فاستعانوا به، فهل يسهم له؟ في قولان للعلماء، القول الأول أنه لا يسهم له ولكن يرضخ له كالعبد، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية.
أنه لا يسهم له ولكن يرضخ له. قالوا لأنه ليس من أهل الجهاد. ليس من أهل الجهاد فلا يسهم له. والقول الثاني أنه يسهم له كالمسلم. يسهم له كالمسلم. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وبهذا قال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وقال الجوزجاني رحمه الله، قال هذا مذهب أهل الثغور وأهل العلم بالصوائف والبعوث. قل هذا هو الذي سار عليه أهل العلم الذين كانوا مرابطين في الثغور، أن الكافر إذا شهد القتال معهم يسهمون له. واستدل هؤلاء بما جاء عن الزهري في سنن سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم. استعان بأناس من اليهود في حربه وأسهم لهم. وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وهو مرسل كما ترى. واستدل أيضا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان ابن أمية يوم حنين أسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة، شهدها وهو مشرك لم يسلم بعد، فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة. قالوا ولأن الكفر نقص في الدين فلا يمنع استحقاق السهم، كالفاسق الذي عنده نقص في الدين بحسبه يستحق سهمه، وكذلك الكافر يستحق سهمه. وأيضا قالوا هو يقاتل كما يقاتل أحد المسلمين، صفوان بن أمية الأثر الذي جاء عنه الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من سهم المؤلفة، ليس في أنه أعطاه سهما، أعطاه 100 من الإبل ثم أعطاه 100 ثم أعطاه 100 300 من الإبل. قال لم يزل يعطيني حتى رضيت أو حتى أحببته. فإن صح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهمه، عني ما رأيته بهذا اللفظ يحتاج مزيد نظر، والذي في الصحيح أنه أعطاه من سهم المؤلفة. فلو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهمه وأعطاه من سهم المؤلفة يكون هذا عمدة في الباب، وإلا فيكون قول الجمهور قول الأئمة الثلاثة ومعهم رواية عن أحمد أقرب، لأن المال أيضا هذا قوة للمسلمين يتقوى به أهل الإسلام يستعينون به. أيضا من المسائل المتعلقة بالرضخ، هل الرضخ يكون من أصل الغنيمة قبل إخراج الخمس
أو يكون بعد إخراج الخمس؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول أنه من أصل الغنيمة قبل إخراج الخمس، وعللوا ذلك قالوا لأن هذا السهم أو لأن هذا الرضخ استحق بالمعاونة في تحصيل الغنيمة، كان استحقاقه بسبب المعاونة في تحصيل الغنيمة، فأشبه أجرة النقالين للغنيمة والحافظين لها، كما سيأتي معنا إن شاء الله أن أجرة الناقلين للغنيمة وأجرة الحافظين لها تكون من أصل الغنيمة قبل إخراج الخمس. قالوا فكذلك هؤلاء أعانوا على تحصيل الغنيمة، فيكون الذي أعان على تحصيلها والذي أعان على حفظها يستوون، يأخذون من أصل الغنيمة. وهذا القول هو أحد القولين عن الإمام الشافعي، وهو وجه للحنابلة. والقول الثاني أنه يعطى من الأخماس الأربعة بعد إخراج الخمس ولا يعطى من أصل الغنيمة، عللوا أيضا بتعليل، قالوا لأن هذا الرضخ استحق بشهود الوقعة، بشهود الوقعة وحضورها، فأشبه سهام الغانمين الذين شهدوا الوقعة، وسهام الغانمين تكون في الأربعة الأخماس، وكما أن سهام الغانمين الذين شهدوا الوقعة واستحقوا الغنيمة بشهودهم يكون لهم من الأربعة الأخماس، قالوا فكذلك صاحب الرضخ استحق ذلك الرضخ بشهود الوقعة فيعطى من الأربعة الأخماس. قالوا بخلاف النقالين والحافظين فهم لم يشهدوا الوقعة ولم يستحقوا ذلك الشيء بشهودهم الوقعة، إنما استحقوا بحفظهم للغنيمة بنقلهم لها. وهذا القول أيضا هو قول عن الإمام الشافعي، وهو وجه عند الحنابلة. وهذا القول الثاني أقرب، ولعل في الحديث الذي ذكره الشوكاني إشارة إليه، حديث ابن عباس حين سئل عن المرأة والعبد قال لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم. فجعل ما يرضخ لمن حضر، ما يحذى من حضر من غنائم القوم، أي مما يقسمونه غنيمة، وهي الأربعة الأخماس. فالأقرب أنه يكون من الأربعة الأخماس بعد إخراج الخمس. أيضا مما ينبه عليه الرضخ، هل يكون كالسهام بحيث يختلف فيه الفارس والراجل، أو يكونون على حد سواء؟ أولا ما ينبه عليه أن الرضخ لا يبلغ للفارس مقابل سهم فارس، ولا يبلغ للراجل مقابل سهم راجل، كما سبق نبهنا عليه أن الرضخ يكون دون السهم، لا يصل إلى مستوى السهم، السهم من الغنيمة. فإذا لا يعطى الفارس في الرضخ مثل نصيب الفارس في السهام، والراجل لا يعطى في الرضخ مثل نصيب الراجل في السهمان.
بقي هل يفاضل بينهم الإمام أو يسوي بينهم؟ أهل العلم على أن الإمام مخير في ذلك، إن رأى أن يفضل بعضهم على بعض باعتبار ما لهم من العمل أو الجهد فله ذلك، وإن رأى المصلحة في أنه يسوي بينهم فله ذلك، ولا يلزم التسوية بينهم. قد يقول قال لماذا لا يسوى بينهم كما يسوى بين أهل السهمان؟ والجواب أن يقال إن السهمان أمر منصوص عليه، ليس موكولا إلى اجتهاد الإمام، بل هو ثابت بالنص، بخلاف الرضخ فهو غير مقدر، فالرجوع فيه إلى اجتهاد الإمام وما يراه من المصلحة.

0: وبقي بعض المسائل تتم لهذا الباب، مسألة أو مسألتان للدرس الآتي إن شاء الله. أخ يقول: إذا فاتتني الأربع ركعات قبل الظهر هل يجوز أن أصليها بعد الظهر، أي بعد صلاة الظهر؟ إذا فاتت لعذر فنعم يجوز أن تقضيها، قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر، وقضى بعض السلف راتبة الفجر بعد طلوع الشمس، فالراتبة إذا فاتت تقضى، وهذا إذا فاتت العذر. أما لو تركتها عمدا وأخرتها حتى ذهب وقتها فليس لك أن تفعلها بعد صلاة الظهر، لأن لها وقتا محددا في الشرع، ولا يجوز إخراجها عن وقتها لغير عذر. أخ يقول: هل يجوز في هذا الزمان أن تخرج المرأة إلى الغزو تعالج الجرحى؟ إذا احتيج إلى ذلك نعم يجوز، وإذا وجد رجال فيكتفى بالرجال، لكن إذا لم يوجد الرجال مشغولون بالقتال، وإذا لم تقم النساء بمعالجة الجرحى أو سقيهم الماء يتضررون أو يموتون فيجوز ذلك. قد يأتي أحيان يكون فيها شدة ولا يتمكن بعض الرجال من التفرغ لعلاج الجرحى، مشغولون بالقتال والجهاد، فإذا احتيج إلى ذلك فهذا جائز. وإذا وجد رجال يتفرغون لهذا الأمر ووجد من يكفي للقتال فيقتصر على الرجال. أخونا يقول: هل يجوز للابن أن يدعو أباه باسمه؟ مر معنا في الأدب المفرد أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه في أوائل الأدب المفرد أنه سأل بعض الناس رأى يمشي مع أبيه قال: هذا أبوك؟ قال: نعم. قال: لا تأكل قبله ولا تناديه باسمه، وأرشده إلى وصايا. فمن حق الأب وإكرامه ألا ينادى باسمه، لو نودي بكنيته فهذا وارد عن السلف أنه يناديه بكنيته، والأكثر أنه يناديه بلفظ الأبوة: يا أبي أو يا أبتي، وهذا الذي كان يفعله السلف والذي ذكره الله في القرآن عن الأنبياء كإبراهيم، فهذا هو الأصل أنه لا ينادي أباه باسمه بل يناديه بالأبوة أو بكنيته إن كان معروفا بكنيته، فالكنية أيضا إكرام. أثر أبي هريرة في أول الأدب المفرد مرة معنا في أبواب بر الوالدين. كم؟ 44. قال: أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ قال: أبي. قال: لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. بوب عليه البخاري: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. ثم ذكر بعده بابا: هل يكني أباه؟ وذكر أثرين عن ابن عمر، أو ذكر أثرا عن ابن عمر وأثرا عن سالم ولده. أثر عن ابن عمر أنه قال: لكن أبو حفص عمر قضى، يعني اذكره بكنيته. وأثرا عن سالم ابن عبد الله أنه قال لأبيه عبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، في شهر بن حوشب، وفي السدل به البخاري على ذلك. حتى هذا ليس من الحسن المعاملة، يأتي إنسان أبا يقول له: كيف حالك يا صالح؟ وهو أبوه ما يناسب، وليس هذا من الإكرام للأب. وأخ يقول قال أنا طالب علم ووالدي طلق أمي وأنا في بطنها حمل، وهو الآن مع الروافض ويريدني أن أترك طلب العلم وأذهب إليه، هل يجوز أن أهجره؟ لا لا تهجره، ولكن لا تصدقه فيما يدعوك إليه. فالله تعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، والمصاحبة بالمعروف تقتضي أنك لا تهجره. واستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد صلة أمها، وكانت مشركة حين زارتها، قال صلي أمك، ولم يقل اقطعيها واهجريها. فيوصل تدعوه إلى الله تعالى وتدعو له، وإن واصلك واصلته، ولا تطعه في فكره ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، والرفض من أعظم المعصية لله. أخ يقول ما حال الشيخ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله؟ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله وجد في فترة جاهد فيها جهادا عظيما، صبر ودعا إلى الله تعالى ونشر العلم بما آتاه الله، دعا إلى التوحيد، دعا إلى السنة، ومن قرأ مؤلفاته يرى أنه كان مجتهدا في الدعوة إلى الله. كتابه إصلاح المجتمع من أحسن الكتب، اختار 100 حديث من الصحيحين التي تعالج أمور المجتمع، تعالج قضايا الناس، أخطاء الناس، بر الوالدين، الصلاة، إحسان الجار، ترك المحرمات، ترك المسكرات والمخدرات، كثير من هذا الحديث، 100 حديث، وشرحها بأسلوب خطابي جميل. كذلك كتاب الفتوحات الربانية في الخطب المنبرية يدعو فيه إلى التوحيد وإلى الأخلاق وإلى العبادات، وله غير ذلك من الكتب. فهو وجد في فترة جاهد فيها جهادا عظيما، أوذي من قبل الشيوعيين، بل أخرجوه وطردوه من مسجده، وضيق عليه، وذكر في رسالة له يراسل فيها الشيخ ابن باز رحمه الله، كما في كتاب الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز وبين العلماء، موجود عندنا في المكتب، ذكر 5 أو 6 رسائل بينه وبين البيحاني، يشكو له ما يجد من الغربة وما يجد من الأذية للدين أيام الاشتراكية، أيام الشيوعيين. قال ولقد شهدت الأيام التي كان فيها النصارى أي البريطانيون في عدن، فكان الدين قائما وكانت شعائره ظاهرة، وكنا ندعو إلى الله تعالى. قال فلما جاءت هذه الفكرة، فكرة الشيوعية، أطفئ الدين وضاعت الشعائر، وشكى من أمور كثير، فجاهد ودعا إلى الله تعالى، وجد في زمن نفع الله به. لا شك أنه لم يكن كالإمام ابن باز أو الإمام الألباني أو الشيخ مقبل أو العثيمين الذين كانوا في زمنه، لم يكن كذلك سواء في علم الحديث أو في الدعوة إلى ما هم يدعون إليه، التوحيد والسنة، لم يكن كذلك، لكن نفع الله تعالى به نفعا عظيما، وجاهد جهادا كبيرا في ذاك الزمان، وكان مرجعا للناس في هذه البلدان، يحارب الأفكار الصوفية، يحارب الأفكار الدخيلة الغربية الحداثية، كثير حاربها، ونسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له. قرأ كتب السنة في زمن وجود النصارى في عدن وفي زمن وجود الشيوعيين، درس سبل السلام، درس صحيح البخاري، درس تفسير ابن كثير وأمثال هذه الكتب السلفية في تلك الأزمنة المظلمة التي كانت الدعوة فيها ضعيفة، وكان مشهورا بفصاحته وبلاغته، حتى إنه كان إذا ذهب إلى الحج أو العمرة كانوا يقدمونه في الحرم للوعظ، وكان إذا وعظ أبكى الناس. وأناس من أهل العلم عاشوا في أزمنة كان فيها الجهل كثير، وكان فيها الأفكار المنحرفة كثيرة مسيطرة، نفع الله تعالى بهم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: يقول: هل يعرف مكان يأجوج ومأجوج ومكان السد الذي يوجدون فيه؟ الله أعلم، ولله حكمة في ذلك كون الناس لا يعلمونه، والله على كل شيء قدير، فالله قادر أن يعميهم على الناس وأن يخفي مكانهم لحكمة يعلمها. فإن الآية صريحة أنهم لا يخرجون إلا قبل قيام الساعة، فالقول بأنهم هذه الدول دول الكفر قول ضعيف يخالف ظاهر القرآن، فالله ذكر خروجهم وعقبه بقيام الساعة، وأنه حين خروجهم اقترب الوعد الحق. وهكذا سيأتي في الآية التي بعد هذه الآية التي قرأنا: وتركنا بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور، أي خروجهم قبل قيام الساعة بوقت يسير. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ذكروا أيضا في التفسير أن الخليفة العباسي الوافق قال: أرسل جيشا أو أرسل سرية من جنوده ينظرون السد، قال: فطافوا في أماكن كثيرة من الأرض وغابوا عن الخليفة مقدار سنتين، قال: حتى إذا وصلوا إلى بعض البلاد المتاخمة لبلاد الترك أو قريب منه، قال: وجدوا السد، فوجدوا بناءه، ووجدوا آثار العمل التي بني بها، ووجدوه بناء شاهقا عظيم الارتفاع لا يستطيع أحد الوصول إلى أعلاه. وذكر أيضا أنهم وجدوا أن له بابا عظيما وعليه أقفال كبيرة، فالله أعلم بحقيقة الحال. وإلا هذا ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآيات من تفسيره، فليرجع إليه. أخن يقول في الحديث: ثم يأتي عيسى قوم، الذي في مسلم قوم بالرفع، وعند ابن ماجه وهو كذلك في رياض الصالحين: ثم يأتي عيسى قوما بالنصب، ظاهر أنه عيسى يأتيهم يصبرهم يثبتهم بما قد حصل لهم قوما عصمهم الله من الدجال، فهذا ظاهر، ممكن أنهم هم يأتونه، ممكن. أخنين يقول: هل يقال عمن يسب هؤلاء الأئمة الألباني وابن باز وابن عثيمين، هل يقال إنه زنديق وهو يمجد أئمة الصوفية؟ هذا لا شك أنه زيغ، دلالة زيغ، فقد كان السلف يعتبرون الشخص بحبه لعلماء السنة، فإذا رأوا الشخص يحب علماء السنة علموا أنه صاحب سنة، وإذا علموه يبغضهم ويطعن فيهم علموا أنه صاحب بدعة. فهذا يدل على زيغه وعلى أنه من أهل الأهواء والبدع الذي يطعن في هؤلاء الأئمة. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذه السمة ظاهرة فيهم، علامة لهم. وهكذا ذكر الأئمة، هذا في كتب العقائد، ومن ذكره أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتاب اعتقاد أهل الحديث، اعتقاد السلف أهل الحديث، قال: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا وفلانا من أهل السنة فاعلم أنه من أهل السنة، وإذا رأيت الرجل يبغض فلانا وفلانا عدد من أئمة السنة قال فاعلم أنه مبتدع. فهؤلاء الأئمة، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، أيضا في زمانهم الشيخ مقبل رحمه الله، هؤلاء كانوا يمثلون الدعوة السلفية التي هي اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن فيهم، يذمهم، يقدح فيهم، هذا علامة زيغة، فهو زائغ. بقي الزندقة، قد يكون هذا من بعض الزنادقة كالرافضة يطعنون في هؤلاء الأئمة، كالصوفية الغلاة الزنادقة يطعنون في هؤلاء الأئمة، فقد يكون زنديقا. وإن كان الطعن في أئمة الحديث ليس بالسهل، الإمام أحمد رحمه الله ذكر له ابن قتيلة، قيل له: يا أبا عبد الله إنه يطعن في أهل الحديث، فقام الإمام أحمد ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق، وحذر منه. فالطعن في أئمة الحديث، أئمة السنة، دليل الزيغ والضلال. فالمبغض لهم هو مبغض لطريقهم، مبغض لما هم عليه من الدعوة الحق إلى الحق، مبغض ما كانوا عليه من اتباع السلف. وأخ يقول: أراد بعض الحزبيين أن يلقي محاضرة في مساجدنا السلفية فرفضنا، فذهبوا إلى العامة يلبسون عليهم بأن هذا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ويستدلون بالآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فهل قولهم صحيح؟ وما النصيحة لإخواننا تجاه ذلك؟ أولا، الذي يمنع أناسا من المتحزبين أن يلقوا محاضرة في مسجده ليس هذا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن السعي في خرابها. فالآية في حق من يمنع ذكر الله تعالى في المساجد، إقامة الصلاة، وهكذا يمنع ما فيه الخير والصلاح، وهكذا يسعى في خراب المساجد. وأما إذا منع شخصا من أهل البدع من المتحزبين أن يلقي محاضرة ومسجده قائم، فيه ذكر لله، فيه الصلوات، فيه المحاضرات، فأين هذا من خراب بيوت الله؟ بل هذا من إبعاد المفسدين عن بيوت الله تعالى. فإن هؤلاء المتحزبين غالبا ما يأتون لإدخال الناس في أهوائهم وحزبياتهم، أو يريدون الطعن في أهل السنة أو الكلام فيهم وتشويههم،

0: الصلاة والسلام أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، منعها من المسجد إذا أصابت بخورا لما فيه من الفتنة. قد قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من التساهل لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لأن الرسول يمنع النساء المساجد، تقول عائشة، للمصلحة. فمنع أهل البدع، منع الحزبيين من مساجد أهل السنة، هذا في مصلحة، ليس هذا من منع مساجد الله جل وعلا أن يذكر فيها اسمه ومن السعي في خرابها، بل هذا من النصيحة للمسلمين. ألم يقم مسجد الضرار فهدمه الرسول عليه الصلاة والسلام وأحرقه؟ هل يقال هذا مسجد كان يصلى فيه ويذكر فيه اسم الله؟ لا، هدمه الرسول لأن فيه ضرر. وقال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فعلى كل من له قدرة على منع أهل البدع، أهل الحزبيات من مساجد أهل السنة والجماعة ومنعهم، فهذا من نصيحته للمسلمين ومن حرصه على نفعهم وليس من الظلم. والنصيحة، يطلب النصيحة، قال تجاه ذلك النصيحة أن ننصح المسلمين ألا يقتروا بأهل البدع ولا بالحزبيات وألا يصدقوا فتنهم. على سبيل المثال، الحزبيون هؤلاء عندهم مساجد، لماذا ما يذهبون مساجدهم؟ لماذا يأتون إلى مساجد أهل السنة فقط؟ يريدون الفتن، يريدون الأذية، يريدون المحاربة والتشويش على الناس، وهم ما يشوشون إلا على أنفسهم، ولا يضرون بهذا الفعل إلا أنفسهم، فإن هذا بغي، والبغي يعود صاحبه، يعود على صاحبه. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فبغي الباغي يعود عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أقدر من أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. فهؤلاء في الحقيقة بغاة، يبغون على مساجد أهل السنة لقصد الشوشرة والتشويه وإشغال الناس وبث الفتن فيهم. وإلا إذا كانوا أصحاب دعوة فعلا يقيمون دعوتهم في مساجدهم، ينشرون دعوتهم في مساجدهم. لماذا التوثب على مساجد أهل السنة وإرادة إثارة الفتن فيها؟ هذا يبين لإخواننا في الله جميعا أن هؤلاء الحزبين أصحاب فتن، فلا ينبغي أن يتأثروا بهم ولا أن يقبلوهم ولا أن يصدقوا كلامهم.
1: ويقول سؤال آخر: هناك مال مشاع، وكان أحد الورثة مجنونا تقوم به ابنته، فطلبت من نصيب أبيها وهو حي، فأعطيت أرضيتين، فعملت لها سورا وكتبت باسم أبيها، فمات والدها ورثته ابنته هذه وأخته الشقيقة، كل واحدة ورثت نصفا، فهل هاتان الأرضيتان تقسم لهما أم أنها خاصة بالبنت؟ إذا كان أبوها قد وهب لها ذلك، مع أنه يقول هو مجنون، والمجنون ليس له تصرف لأنه لا يصح تصرفه، لكن إن كان مثلا الورثة الآخرون إخوان أبيها ميزوا لها هذا الشيء خاصا بها، كما أنها تقوم بأبيها وتعتني به وهو مجنون، فسائر الورثة ميزوا لها هذا الشيء خاصا بها.
2: الله أكبر، الله

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: القرية. إذا جعلوا بيتا للإمام ويكون تابعا للمسجد، يكون القائم على المسجد هو الذي يسكن فيه، فلا بأس، هو لا يزال من أوقاف المسجد، يكون تابعا للمسجد ومن أوقافه المتعلقة، فلم يخرج عن كونه وقفا في المسجد، واستمراره على ذلك فيه دوام للأجر للذي بناه. أما مدرسة فلا، لأن هذا وقف للمسجد والمسجد لا يزال قائما لم يتعطل، فيجعل للمسجد ومصالحه، سكن الإمام هو من مصالح المسجد، لأنه هو الذي يقيمه ويعلم الناس فيه، يخطب ويصلي ويعتني بالمسجد، فسكنه فيه هو من الأوقاف التابعة للمسجد، فلا يضر سكنه فيه. أما جعله مدرسة معنى إخراج الوقف عما وضع له، والوقف لا ينقل عن ما وضع له بعد الموقف إلا إذا تعطل هذا الوقف فينقل إلى وقف مستمر ونحو ذلك. أما هنا فالمسجد لا يزال قائما ولم تتعطل منافعه، فيستمر هذا المسجد القديم وقفا كما هو للمسجد. وأخ يقول: والدي يتشاجر مع أمي كثيرا، وكثيرا ما يقول لها: لماذا أنت في بيتي وأنا قد طلقتك؟ ومرة تشاجر معها فقال لها، قال: هذا المطوع يسمع، يعني أنا، أنت طالق طالق طالق. فإذا ذهب هذا الشجار عادوا وكأن شيئا لم يحصل، هل يعد هذا طلاقا؟ وما النصيحة لوالدي بشأن هذا الكلام؟ الطلاق لفظ شرعي وحكم من أحكام الله، آية من آيات الله الطلاق، لما ذكر الله الطلاق قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. في هذه الآية التي هي الطلاق لا يجوز أن تستعملها على سبيل الهزوء وعدم الجد، وهذا اللفظ الشرعي شرعه الله تعالى وجعله لإرادة مفارقة الزوجة، فإذا أراد الإنسان أن يفارق زوجته فإنه يأتي بهذا اللفظ فيفرق بينهما، فلم يجعل الله هذا اللفظ للحلف به ولا للمزاح به ولا للتهديد به ولا لغير ذلك، إنما جعله الله في لإنسان أراد أن يفارق زوجته وينهي الحياة الزوجية معها، فيأتي بهذا اللفظ، فاستعمال معناه الفراق. فهذه الألفاظ التي تصدر من هذا الرجل فراق لزوجته، معناه أنها تصير امرأة ليست زوجة له، فلا يجوز استعمالها في غير ذلك، ولا يجوز الهزء بها واللعب بمثل هذا اللفظ. وهذا الرجل إن كان يطلق زوجته طلاقا وليس في نيته شيء آخر فزوجته تكون مطلقة، إلا إذا حصلت منه رجعة لها بعد الطلاق وكانت طلقة أولى أو ثانية، وإلا تعتبر مطلقة ليست زوجة له. ولا يجوز له العبث بذلك كما سبق أن هذا من آيات الله التي نهى الله تعالى عن استعمالها في غير ما شرعت له، بعد أن ذكر الله الطلاق: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إلى أن قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال ابن عباس بمعنى كلام الله، قال هو أن يطلق الرجل أو يتلفظ بالطلاق ولا يريد الطلاق. هذا اتخذ آيات الله هزوا. وكان عمر رضي الله عنه من سياسته في أيام حكمه وخلافته، كان إذا سمع من يتلفظ بهذا اللفظ يطلق ثلاثا في لفظ واحد يمضيه عليه ثلاثا ويفرق بينه وبين زوجته، زجرا للناس عن الاستهزاء، مع أنه يعلم أن الطلاق في الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وبعض خلافته كانوا الثلاث يجعلونها واحدة، لكن من باب سياسة الرعية وتدبير شؤونهم كان من طلق ثلاثا بلفظ واحد يمضي عليه الثلاث. فمثل هذا يستحق العقوبة والزجر، أنه يتلاعب بأحكام الله تعالى، يطلق ثم يرجع إلى زوجته وكأن شيئا لم يحصل.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: الباب الرابع والستون: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.

الله لمن حمده. الله أكبر.

رواه البخاري، وشعف الجبال أعلاها. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. يطير أي يسرع، ومتنه ظهره، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه، ومضان الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها، والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح اسم

0: بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدرق. والدرق جمع درقة، وهي الترس الذي يكون من الجلد أو ما يلبسه المقاتل من الدرع على جسده، كدرقة السلحفة، فيكون وقاية له، قريب من معنى المجن في الباب الأول. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب

0: قال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. قال أبو عبد الله قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل، لأن بعض الرواة روى اللفظ الأول فلما عمل كما بينه الحافظ في رواية أبي ذر عمل، بعض الرواة قال غفل وهو أنسب، قال قال عياض، ورواية الأكثر هي الوجه.
1: وقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية.
0: قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري. ما معنى العري؟ ها ها، ما سمعت؟ لا، الفرس العري ها ليس عليه السرج الذي يكون على ظهره، يعني ركبه مباشرة بدون السرج. قال وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف. نعم، كان هذا الفرس بطيئا، كان بطيئا يقارب الخطى كما جاء في روايات أخرى، فلما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم صار سريعا، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال وجدناه بحرا، أو قال إنه لبحر، أي الفرس والبحر بمعنى واسع الخطو بعد أن كان بطيئا. هذان بابان، الباب الأول باب الدرق وهو جمع درقة، ما يستتر به المقاتل أو ما يلبس على جسده، وسبق في الباب الماضي أن هذا من العمل بالأسباب ولا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل حتى يقطع الإنسان باب الوساوس ولا يتسلط عليه الشيطان فيعمل بالسبب ويصدق في توكله على الله تعالى ويحسن ذلك. وأيضا بوب بهذا الباب لجواز اتخاذ ذلك، جواز أن يلبس الإنسان هذه الدروع يتقي بها، فإن القصد كما سبق، القصد أن الإنسان يخرج إلى الجهاد لينصر الدين، لتكون كلمة الله العليا، ليس معنى أنه يخرج

0: لأجل يقتل وليس في همه نصرة الدين أبدا، لا بل يكون همه نصرة الدين ويحافظ على نفسه ما استطاع، فإن في بقائه النصر والقوة. فإن قدر الله تعالى له بالقتل وأكرمه بالشهادة فهذه نعمة، وإن قدر الله تعالى فحي وعاش على صلاح واستقامة فهذه أيضا نعمة. فيتخذ السبب ويجعل هذا الدرق الذي هي من آلات الحرب مما يعمل في الحرب ويجعله سببا. قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاه، وهذا يفهم من معنى الغناء يعني أشعار رددها الناس في حرب جرت بينهم في يوم قتال صار بينهم، فليس كما يفهم بعض المنحرفين وأن المغنيات قد كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه استقبل المغنيات في بيته، كذا يقول بعض الضلال ومن آخرهم الكلباني الذي الآن يشيع ويذيع تحليل الغناء واستقبال المغنيات الفاجرات العاريات باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل المغنيات في بيته، وهذا والله من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتان جاريتان ترددان أشعارا قيلت في يوم اقتتل فيه الناس، ليست أشعار ماجنة وليست أشعار مصحوبة بالمزامير، وليست هذه النساء من المتعريات المتبرجات، فكيف يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل المغنيات في بيته؟ وللفائدة ففي كتب العلم، في كتب العلم وفي كتب اللغة يطلق الغناء على ترديد الشعر، ولذا ترى العلماء يقسمون الغناء منه غناء مباح ومنه غناء محرم، ويريدون بالغناء المباح أي ترديد الأشعار وما يسميه الناس الآن بالزوامل، إذا كان هناك حاجة كعرس أو نحو من الأمور أو فرح يوم عيد تفعل النساء. قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه أي إلى الجدار، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد به الدف، لأنه قد جاء في رواية كانتا تغنيان وتضربان بدف. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، أي هذا يوم عيد كما جاء في رواية: إن لكل يوم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أي وهذا جائز للنساء تضرب بالدف يوم العيد أو نحو من المناسبات. فلما غفل أي أبو بكر غمزتهما فخرجتا. قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، أي في المسجد كما تقدم، والحراب جمع حربة وهي التي يطاعن بها، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما فيه من المصلحة ولما فيه من تعلم الفروسية والتدرب على آلات الحرب، وهذا أمر مطلوب. فإما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراء خدي على خده، وعائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى لعبهم لا إلى أشخاصهم. فليس في أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، ولكن تنظر إلى لعبهم، كما إذا رأت امرأة أناسا يصلون في مصلى عيد مثلا، أو أناسا يصلون في مسجد ونظرت إلى صلاتهم لا إلى أشخاصهم، فهو من هذا الباب. فكانت تنظر إلى لعبهم وإلى جماعتهم. ومنهم من حمل أن هذا قبل نزول الحجاب، فقال: دونكم يا بني أرفدة، وأرفدة هو جد لهم ينسبون إليه، حتى إذا مللت قال: حسبك، قلت: نعم، قال: فاذهبي. فالشاهد من لعب السودان بالدرق والحراب وأنها من آلات الحرب، وكانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ويجوز اتخاذها. وفي هذا الحديث أيضا حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله. والباب الثاني باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. هذا الباب أراد أن يبين به أنه يجوز تعليق السيف بالعنق، لأن بعض أهل العلم قال إذا لبس يعلق السيف بالحزام الذي يكون في وسطه. فاستدل البخاري بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق السيف في عنقه، فيجوز أن يلبس السيف ويعلق هذا السيف في حزامه الذي في خاصرته، ويجوز أن يعلقه في عنقه، ويجوز أن يعلقه على كتفه، على ما يتيسر له ويسهل. مثله السلاح، سواء لبس هذا المسدس في جنبه أو علقه على ظهره أو على عنقه أو كذلك غير هذا المسدس. فهدي السلف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلون ذلك. وإذا قال الحافظ قال ابن المنير: مقصود المصنف من هذه التراجم أن يبين زي السلف في آلة الحرب وما سبق استعماله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون أطيب للنفس وأنفى للبدعة. ولكن من تزي السلاح ولبسه فله آداب، يجب عليه أن يراعي هذه الآداب فلا يرفعه على مسلم، ولا يمر به في شيء من المساجد أو الأسواق إلا وقد ستره وغطاه أن يؤذي أحدا، وهكذا لا يعبث به ويتخذه آلة للعب بها والعبث. فمن حمله وتزيى به يراعي آداب ذلك. هكذا لا يلبسه في وقت نهي عن لبسه فيه، أو في مكان نهي عن لبسه فيه، فقد نهي عن لبس السلاح في يوم العيد، وقد نهي عن لبس السلاح في بلد الله الحرام، كما قال ابن عمر للحجاج حين قال له: لو نعلم من جرحك، قال: أنت جرحتني. لما جرح ابن عمر في الحج قال: وكيف ذاك؟ قال: أدخلت السلاح إلى بلد لم يكن يدخل فيه، وأذنت في لبس السلاح في يوم أي يوم العيد لم يكن يلبس فيه، أي فأنت الذي تسببت في جرحي حيث أذنت بحمل السلاح في هذا اليوم وفي هذا المكان وكان يوم عيد. فالحمائل أي ما يقلد به السيف ويعلق به، وهكذا زي السلف في لبس السلاح. وأن من فعل ذلك فهذا جائز كما قال ابن المنير، وليس في ذلك بدعة. أخي يقول أيضا صالح المغامسي يقول: لم يأتي دليل على أن الموسيقى حرام، وقد رد عليه الشيخ الفوزان وغيره من العلماء، وهل الكلباني هو عادل الكلباني الذي ذكر؟ نعم، هو عادل الكلباني المقرئ. أنا سمعت له كلاما ما كنت تظن ولا تصدق أنه سيأتي من هو إنسان ينتسب إلى الاستقامة يتكلم بذلك الكلام. لما سئل عن الحفلات التي تقام الآن في بعض أماكن المملكة، حفلات الغناء واستقبال المغنيات الفنانات، فجعل يأتي بمثل هذه الأحاديث والشبه، يقول هذا أمر مشروع، هذا أمر تركه الناس، وإلا هو قال من هدي السلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل المغنيات في بيته، ومن هذا التلبيس، وقد رد عليه العلماء. والضلال كثير والمنحرفون كثير، سواء هذا عادل الكلباني أو صالح المغامسي، هؤلاء منحرفون، ولا يجوز للإنسان أن يضيع وقته أو يشغل نفسه بالسماع لهم ويسمع للعلماء الناصحين الذين يستفيد منهم علما ونصحا وتقوى لله جل وعلا. أخني يقول جاء في رواية عن عائشة قالت وليست بمغنيتين، أي الجاريتين، نعم كانت عندي جاريتان تغنيان وليست بمغنيتين، أي ليس هذا الأمر مهنة لهما أو شغل لهما أو عرفتا بذلك، إنما بنات جواري تردد بعض الأشعار التي قيلت في بعض الحروب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حلية السيوف، أي تزيين السيوف كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد ابن محمد، هو أحمد ابن محمد ابن موسى أبو العباس السمسار، مشهور بمردويه، وحديثه أخرجه البخاري أيضا الترمذي والنسائي، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الله، من عبد الله هنا؟ ابن المبارك، نعم، تلميذه مروزي، وسيكون عبد الله هو عبد الله ابن المبارك ابن واضح أبو عبد الرحمن المروزي الخرساني. ذكروا عنه الكثير من خصال الخير، حتى قالوا فيه جمعت له خصال الخير، وقال بعض العلماء لم يسبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفضل الصحبة. قال أخبرنا الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي، واسمه عبد الرحمن ابن عمرو الشامي الدمشقي الفقيه، إمام أهل الشام. قال سمعت سليمان ابن أيوب، كنيته أبو أيوب. قال الحافظ هو المحارب قاضي دمشق في زمن عمر ابن عبد العزيز وغيره، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، فهذا الموضع أو هذا الحديث الوحيد الذي يرويه البخاري من طريق هذا الراوي سليمان ابن حبيب أبو أيوب الشامي الدمشقي، وأخرج حديثه مع البخاري أيضا أبو داود وابن ماجه. قال سمعت أبا أمامة هو الباهلي صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه يقول: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت، ويعني الصحابة، ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. هذا الباب ذكره البخاري في هذا الموضع، فقد سبق وذكر رحمه الله أنواع ما يستعمله المجاهد من الترس والدرق، ثم انتقل إلى السيف وحمائله كيف يحمله المسلم والمجاهد، ثم أعقب ذلك بالكلام عن حلية السيوف أي عن تزيينها. قال: باب ما جاء في حلية السيوف. قال الحافظ: أي من الجواز وعدمه، هل يجوز تزيين السيف بالحلية من الذهب والفضة أو لا يجوز؟ وذكر هذا الحديث، وهذا الحديث جاء في بعض ألفاظه خارج البخاري، وهكذا عند ابن ماجه وغيره، أن لهذا الحديث أو لذكر هذا الحديث من أبي أمامة سبب، فجاء بعض التابعين ودخلوا على أبي أمامة فرآهم وعليهم السيوف وفيها شيء من الفضة، قال: نزلنا حمص قافلين من الروم، أي راجعين من الجهاد من بلاد الروم، فإذا عبد الله ابن أبي زكريا ومكحول، فانطلقنا إلى أبي أمامة فإذا شيخ هرم، فلما تكلم إذا رجل يبلغ حاجته، أي يبلغ كلامه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به وأنتم تبلغون عنا. قال: ثم نظر إلى سيوفنا فإذا فيها شيء من الفضة فغضب حتى اشتد غضبه. إذن أبو أمامة رضي الله تعالى عنه لما ذكر هذا الحديث كان لذكره سبب، وهو أنه رأى هذا أو رأى سيوفهم وفيها شيء من الفضة فغضب وقال لهم: لقد فتح الفتوح، أي فتح البلدان ودخلها الإسلام، قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، يعني كما تفعلون أنتم الآن، إنما كانت حليتهم العلابين والآنك والحديد. والعلابين كما فسرها الحافظ جمع علباء بكسر العين وسكون اللام، فسرها الأوزاعي بأن العلاب هي الجلد الخام قبل أن يدبغ، وقال غيره: العلاب هو العصب، تؤخذ رطبة فتشد بها جفون السيوف، أي يشدون سيوفهم إما بالجلد الخام أو بالعصب الذي يكون رطبا قبل أن يجف، فهذا يكون أقوى في هذه الأمور، فهذه حلية سيوفهم. والآنك والرصاص والحديد معروف. فأبو أمامة رضي الله تعالى عنه أنكر عليهم لما رأى الفضة في سيوفهم. ذكر الحافظ قال: وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلة الحرب بغير الفضة والذهب أولى، وأجاب من أباحها، الذي أباح تحلية السيوف بالذهب أو بالفضة، أجاب عن كلام أبي أمامة وما كان من بابه في المنع، وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو، أي أن الأصل أنه ممنوع، ولأجل هذه المصلحة تخويف العدو جاز أن تحل السيوف بالذهب أو الفضة. قال الحافظ: وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم. يقول مع الكلام: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استغنوا عن تحلية سيوفهم بالذهب والفضة لوجود البديل، وهو الشدة، كانوا شديدين في أنفسهم، وأيضا كانوا أقوياء رضي الله تعالى عنهم. والصحيح بارك الله فيكم أن هذه العلة ليست صحيحة ولا تجوز هذا الأمر، فإرهاب العدو لا يكون إلا بالأمر المشروع الذي لم يمنع منه مانع، وتحلية السيوف بالذهب والفضة فيه من المخالفات: أولا فيه إسراف في تحلية السيوف بالذهب والفضة، ويكون فيه شيء من الخيلاء والفخر والعجب، وهكذا قد نهي عن استعمال الذهب للرجال، ومن أراد أن يجعله زينة للسيف أو لغيره حتى الفضة لا يجوز استعمالها إذا قصد الزينة، لأن الزينة من شأن النساء. حتى ذكر بعض العلماء قال: لو فرض أن المرأة لها سيف لا يجوز أن تجعل حليته الذهب والفضة، لأنه من التشبه بالرجال، فحليتها لنفسها، أما للسيف فلا يجوز لما في ذلك من الإسراف وهكذا الكبر والعدب، وأيضا إرهاب العدو لا يكون إلا بالأمر المشروع، وهذا أمر قد نهي عنه. كذلك إذا قصد من حل سيفه بالذهب أو الفضة قصد الزينة، فهذا سبب آخر للمنع، لأنه لا يجوز أن يلبس الرجل شيئا بقصد الزينة في الذهب أو الفضة، حتى لو أراد أن يجعل خاتما لا يريد أنه زينة، وإنما من باب العادة أو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاز ذلك. أما أن يجعل الذهب أو الفضة زينة لسيفه أو لحزامه الذي يضعه على في صدره أو على جنبه، كل ذلك لا يجوز لما فيه من الإسراف والعجب، والزينة بهذه الأمور ليست من شأن الرجال، وإنما الزينة بالذهب والفضة من شأن النساء. أخ يقول: أيهما أفضل لطالب العلم، أن يحضر المحاضرات العامة التي هي في مثل هذا اليوم، أم أفضل له أن يجلس للقرآن؟ وهل المحاضرة تعتبر مثل الجنازة، أي لا تعوض؟ الجنازة يعني عمل صالح يفوتك، وهكذا المحاضرات، ومن السنة التخلل بالمواعظ بين الحين والآخر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة في كل خميس عليه الصلاة والسلام، فهذه المحاضرات بين الحين والآخر فيها فائدة وفيها منافع، وفيها زيارات، وفيها جلوس في الله جل وعلا، وأيضا فيها استفادة، وفيها ترقيق للقلوب. فمثل هذا الشيء يعني هو ليلة واحدة وساعة واحدة، فحضور المحاضرات أولى من تركها والانشغال بالقرآن مثلا، لأنه يعوض إلا من كان لعذر أو لشغل ولا ود، فهنا لا بأس. أما أن يبقى في المسجد يقرأ القرآن أو يحفظ الأحاديث ولا يحضر المحاضرات، إن كان لأجل هذا العذر فقط فهذا خطأ، فالحضور إذا لم يكن مشغولا أو مريضا فيه تكثير سواد أهل السنة، وأيضا فيه ترقيق للقلوب وتذكير، لا سيما وغالب هذه المحاضرات غالبها مواعظ يحتاجها الجميع. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. تلك الرسل

في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع

له الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يأتي

أو بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، ولما تبين له قال أعلم أن

إن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى

الله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا.

أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتقون.

فهو خير لكم، فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير.

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا

فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما

0: بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد

يلقون أقلامهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

فمن الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.

عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص

قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
2: تقليلا لشأنهما، والوجه الأول أبلغ، يعني بمعنى أقرب إلى قواعد اللغة العربية. قلت وش محل من الإعراب؟ جواب لولا لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما يحتمل أن تكون موصولة، ويحتمل أن تكون شرطية. فإن جعلتها موصولة فهي خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا ما شاء الله، هذا ما شاء الله، يعني ليس هذا بإرادتي وحولي وقوتي، ولكنه بمشيئة الله، يعني هذا الذي شاءه الله. وإن جعلتها شرطية ففعل الشرط شاء وجواب الشرط محذوف، كلكم تعرفونه. وش التقدير؟ ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، كلنا نقول ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يعني لو كان ينبغي لك أن تقول حين دخلت جنتك ما شاء الله كان، لتتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب بجنتك. وقوله لا قوة إلا بالله، لا نافية للجنس، وقوة نكرة في سياق النفي، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف. قول لا قوة إلا بالله، محمد نور، لا قوة إلا بالله، إيش معناها؟ يعني ما ليس شيء من المخلوقات فيه قوة إلا الله، ها؟ الجواب لا، لأن المخلوقات فيها قوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. قالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ولم يقل لا قوة فيه. فأثبت للإنسان القوة. بناء على هذا نحتاج إلى الجواب عن قولنا إن قوة نكرة في سياق النفي فتعم. والجواب أن نقول نعم هي عامة، حتى القوة التي في المخلوق بماذا كانت؟ بالله عز وجل. لا قوة إلا بالله، يعني ليس أحد عنده قوة إلا الله عز وجل، والقوة التي عند الإنسان مخلوقة لله عز وجل. فلا قوة في الحقيقة إلا بالله، أنت لا تقوى على أن تعمل أي عمل إلا بالله عز وجل. وعليه فتكون الآية ظاهرة أنها للعموم. وإن أردت أن تفصل قوة المخلوق عن الخالق فإن المراد بقوله لا قوة أي لا قوة كاملة، لا قوة كاملة إلا بالله عز وجل. وبناء على هذا إذا جعلت المراد لا قوة إلا بالله، اللي هي قوة الله هي وصفه، تكون الباء بمعنى في، الباء بمعنى في، إذا جعلنا القوة هنا قوة الله. أما إذا جعلنا القوة قوة المخلوق التي من الله فالباء هنا إيش؟ السببية، يعني لا قوة في المخلوق إلا بسبب الله عز وجل. طيب، على كل حال، نعم حسن، على كل حال هذا الرجل الراشد الصالح أرشد صاحبه أن يقول، أن يتبرأ من حوله وقوته ويقول هذا بمشيئة الله وبقوة الله، وأنا لا قوة لي على شيء، وأنه لا قوة لك على شيء إلا بالله عز وجل، والله أعلم. العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على السمع والبصر بأقسامه، ولا حاجة لإعادة المناقشة لأنه تمت المناقشة فيه. قوله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قلنا إن في هذا إثبات المشيئة لله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل هي إرادته الكونية، وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحبه، ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل، ولا بد من وجود ما شاءه بكل حال، فهي إذا نافذة. وش هذا الصوت؟ إيه. نعم. صار لا دقيت هسكت. طيب. المشيئة هي الإرادة الكونية، فكل ما شاء الله تعالى وقع ولا بد، سواء كان فيما يحب ويرضاه أو لا. هنا يقول ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو حرف امتناع لامتناع، وإذا كان جوابها منفيا فإن الأفصح حذف اللام. ولو شاء الله ما اقتتلوا، وإذا كان مثبتا فالأكثر ثبوت اللام. لو نشاء لجعلناه حطاما، هذا جواب لو، إن كان منفيا فالأفصح حذف اللام، وإن كان مثبتا فالأكثر. ما نقول في الأفصح لأنه ورد الإثبات، ورد إثبات اللام وحذفها في القرآن الكريم. لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء جعلناه أجاجا، فالأكثر ثبوت اللام. طيب، قولنا إن الأفصح حذف اللام في المنفي، لماذا؟ لأن اللام تفيد التوكيد والنفي عدم، ينافي التوكيد. ولهذا كان قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا كان خلاف الأفصح، والأفصح ولو نعطى الخيار ما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. نعم. طيب، يقول لو شاء الله ما اقتتلوا، الضمير يعود على من؟ ها؟ على المؤمنين والكافرين، كقوله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. وفي هذا رد واضح على القدرية الذين ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله، لأن الله قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، وضدها ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا. وبهذا يكون ردا صريحا على القدرية الذين أنكروا تعلق أفعال العباد بمشيئة الله عز وجل. ثم قال ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد يعني يفعل الذي يريده، والإرادة هنا إرادة كونية، ويفعل يعني يقدر عز وجل أن يفعل، أن يفعل إذا كان بالنسبة للعباد، ويفعل إذا كان بالنسبة إليه، يعني إذا أراد شيئا فعله. وقد يقال إن الآية مطلقة يفعل ما يريد، فيكون الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعلا مباشرا، وباعتبار ما يقدره على العباد فعلا غير مباشر. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وتوضأ وحج وجاهد، فالفاعل من؟ الإنسان، الفاعل الإنسان بلا شك. ومعلوم أن فعله هذا بإرادة الله، ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن مباشر للفعل الإنسان، لكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق، على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرة. نعم. وما يريد أي الإرادتين؟ الكونية لا الشرعية، لأن الشرعية قد يريد الله الشيء ولا يفعل، ما يقدره الله. يريد الله عز وجل من كل أحد أن يؤمن به، ولكن هل يؤمن كل أحد؟ لا. قال وقوله وقوله كل بالجر معطف على ما سبق. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وحلت لكم، المحل هو الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم لكن بإذن من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتان ودماء. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يحل يقول إن الله حرم عليكم كذا وكذا، يخبر عن أنه حرم، وربما يحرم تحريما يضيفه إلى نفسه. ولهذا قال أحلت لكم، يعني أحلها الله ورسوله، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب، والنعم هي هذه الثلاثة الإبل والبقر والغنم. وقوله بهيمة سميت بذلك لأنها إيش؟ مبهمة، يعني أنها لا تتكلم عجماء. إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا الذي يتلى عليكم في هذه السورة، وهي المذكورة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره. فالاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب، بهيمة الأنعام الميتة من بهيمة الأنعام ولا لا؟ إلا يا جماعة، تموت الشاة ويموت تموت البعير وتموت البقرة. المهم أحلت إلا هذا، أحلت البهيمة إلا الميتة، صح؟ لكني أقول إن هذا الاستثناء فيه منقطع وفيه متصل. فبالنسبة للميتة متصل، بالنسبة للحم الخنزير منقطع. ليش؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام، ليس من بهيمة الأنعام. وعلى هذا فنقول بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم في هذه السورة، وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، عشر عشر هاي محرمة. نعم. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، هذه غير حال من الكافي لكم، يعني حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حرم. وهذا الاستثناء منقطع أيضا لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام، فإن بهيمة الأنعام ليس الصيدا. وطيب، وقوله غير محليه، كيف محليه؟ يعني مستحليه في الإحرام، لأن الذي يفعل الشيء معناه كالمحل له. والصيد هو الحيوان البري المتوحش المأكول، هذا هو الصيد الذي حرم في الإحرام. إن الله يحكم ما يريد، قول إن الله يحكم ما يريد، هذا الإرادة كونية ولا شرعية؟ وش الدليل؟ ها؟ لأن المقام مقام تشريع، فهي إرادة شرعية، ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية، ونحكم الحكم هنا نحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي، فما أراده كونا حكم به، وما أراده شرعا حكم به وشرعه لعباده. طيب، وقال عز وجل وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يلا من فضلك، هذه علامة. من يريد الله أن يهديه يعني هداية توفيق رحمك الله، يشرح صدره للإسلام، فتجده منشرح الصدر في شرائع الإسلام وشعائره، يفعلها بفرح وسرور وانطلاق. إذا عرفت من نفسك هذا فاعلم أن الله أراد بك خيرا، لأن الله يقول من يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. أما من ضاق به ذرعا والعياذ بالله فإن هذا علامة على أن الله أراد به سوءا، نعم، وأراد به ضرا، وإلا لانشرح صدره. ولهذا تجدون الصلاة التي هي أثقل ما يكون على المنافقين تجدونها قرة عيون المخلصين. قال النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليش؟ لأنه لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا، فانشرح صدره بالصلاة وصارت قرة عينه. فأنت قس نفسك، إذا رأيت أن قلبك ينشرح، صدرك ينشرح بشعائر الإسلام، فاعلم أن الله أراد بك خيرا، لأن الله يقول من يريد فمن يريد له يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا قيل له هذا حلال قبل، حرام قبل، واجب قبل، لكن إذا ضاق به ذرعا فإنها علامة على السوء، نسأل الله العافية. قيل له مثلا إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد، فضاق، ضاق وصار في نفسه حرج، نقول هذا علامة على إيش؟ ها؟ إيش عليه يا أخ؟ أنت معي ولا رايح؟ علامة على السوء. لكن قيل له إنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد فانشرح وقال الحمد لله الذي شرع لي ذلك ولولا أن الله شرعه لكان بدعة، وأقبل إليه ورضي به، هذا علامة على أن الله أراد أن يهديه. قال يشرح صدره للإسلام، يشرح بمعنى يوسع. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري، يعني وسع لي صدري في مناجاة هذا الرجل ودعوته، لأن فرعون كان جبارا عنيدا والعياذ بالله. قال ومن يرد، وقوله للإسلام، هل المراد لأصل الإسلام إذا عرض عليه وهو كافر أو عام لأصل الإسلام وفروعه وواجباته؟ هو عام، هو عام، وكلما كان الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدرا كان أدل على إرادة الله به الهداية. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق والعياذ بالله، ثم مثله قال كأنما يصعد في السماء، يعني كأنه حين يعرض عليه الإسلام كأنه يتكلف الصعود إلى السماء. ولهذا جاءت الآية الصعد ولم يقل يصعد، كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة، نعم. وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم ويمل. ولنفرض أن هذا رجل طلب منه أن يصعد جبلا رفيعا صعبا، هذا إذا قام يصعد هذا الجبل سوف يتكلف وسوف يضيق نفسه ويرتفع وينهف، لأنه يجد من هذا ضيقا. وعلى ما وصل أيه المتأخرون الآن يقولون إن الذي يصعد في السماء كلما ارتفع وزاد ارتفاعه كثر عليه الضغط وصار أشد حرجا وضيقا، وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام والعياذ بالله يجد الحرج والضيق كأنما يصعد في السماء. نأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل، والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية، كونية لا غير، لأن قال فمن يريد أن يهديه ومن يريد أن يضله، وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونيات. أما الشرع فالله تعالى يريد من كل أحد أن يستسلم شرع الله، فالإرادة هنا كونية، وفيها من السلوك والعبادة دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله أصله وفرعه وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العباد، وأنه يجب عليه أن ينشرح صدره لذلك، فإن لم يكن كذلك فإنه من القسم الثاني الذين أراد الله إضلالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين يقتضي قبول الدين، لأن كل من فقه في دين الله وعرفه قبله وأحبه. وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف كيف الآن إقسام مؤكد بلا فلا وربك، إقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده، ما هي ربوبية الله للرسول عليه الصلاة والسلام، إقسام بربوبية الله الخاصة لرسوله على قبول ما جاء به هذا الرسول. رابعا هنا قال حتى يحكموك أنت خاصة فيما شجر بينه، فمن طلب التحاكم إلى غير الله، إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام بل إلى غير الله ورسوله فإنه ليس بمؤمن، فإما كافر كفرا مخجا عن الملة وإما كافر كفرا دون ذلك. نعم. الثاني إذا حكموا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى بل يجدوا القبول والانشراح لما قضاه النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث يسلموا تسليما، وأكد التسليم بالمصدر يعني تسليما كاملا. فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان. ولنضرب لهذا مثلا، تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية فاستدل أحدهما بالسنة، فوجد الثاني في ذلك حرجا، حرجا وضيقا، كيف يبي يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة؟ ما تقولون في إيمان هذا الرجل؟ ناقص ولا لا؟ ناقص بلا شك، لأن المؤمن حقا هو الذي إذا ظفر في النص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فكأنما ظفر بأكبر غنيمة يفرح بها ويقال ويقول الحمد لله الذي هداني لهذا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. خلاف العياذ بالله الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريد هو لا ما يريده الله ورسوله، فإن هذا على خطر عظيم. وبعد أن تكلمنا على آيات الإرادة فيما شاء الله نقول إن الإرادة تنقسم إلى قسمين، قسم إرادة كونية، وهذه الإرادة الكونية مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء لا غير. هذه الإرادة تتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه، وعلى هذا فإذا قال لك قائل هل أراد الله الكفر؟ فقل بالإرادة الكونية نعم أراده، ولو لم يرده الله عز وجل ما صار. طيب، ثانيا، هذه الإرادة يلزم فيها وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن يتخلف. انتبه، فصارت هذه الإرادة فيها بحثان: البحث الأول هل هي خاصة فيما يحبه الله أو عامة فيما يحبه ما لا يحبه؟ عامة. ثانيا، البحث الثاني هل يتعين فيها وقوع المراد أو لا؟ يتعين فيها وقوع المراد على كل حال، سواء كان مما يحبه الله أو لا. الإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله، لا يريد الله الكفر في الإرادة الشرعية، ولا يريد الفسق في الإرادة الشرعية. طيب، ثانيا، البحث الثاني فيها أنه لا يلزم فيها وقوع المراد، لا يلزم فيها وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا ولا يقع. فهو سبحانه وتعالى يريد منا أن نعبده، يريد منا أن نعبده، هل يلزم وقوع هذا المراد؟ ها؟ لا، قد نعبده وقد لا نعبده، بخلاف الإرادة الكونية. فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين: الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم. الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، والكونية لا تختص، عامة فيما يحبه وما لا يحبه. فإذا قال لك قائل كيف يريد الله تعالى كونا ما لا يحبه، يعني كيف يريد الكفر والفسوق والعصيان، كيف يريد ذلك وهو لا يحبه؟ فالجواب أن هذا مراد، أن هذا محبوب إلى الله من وجه، مكروه إليه من وجه آخر. فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة، مكروه إليه لأنه معصية له. ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبا مكروها. فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده، يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه، ولا لا؟ لكن لو يجي واحد يشطبه بظفره مهو بالمشرط، مش يسوي فيه؟ ها؟ قاتله. لكن هو يذهب به إلى الطبيب ليشق من كعبه إلى ركبته وهو ينظر إليه وهو فرح مسرور. يذهب به إلى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء، ثم يأخذها ويكوي بها ابنه، يكوي بهذا الابن، وهو راض بذلك ولا لا؟ راض بذلك. لماذا يرضى بذلك وهو يتألم الابن ويصيح؟ لأنه مراد لغيره من مصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك. طيب، إذن المراد كونا لا بد أن يقع، المراد كونا قد يكون فيما يحب الله وقد لا يكون فيما يحب، المراد شرعا قد يقع وقد لا يقع، المراد شرعا يختص فيما يحبه الله عز وجل. ولنضرب لهذا أمثلة. ماذا نقول في إيمان أبي بكر رضي الله عنه؟ مراد شرعا وكونا، مراد شرعا لأن الله يحب الإيمان، كونا لأنه وقع، كونا لأنه وقع. فإذا قال لك قائل إلى أين نرجع إذا أردنا أن نعرف أن هذه إرادة شرعية؟ قلنا الكتاب والسنة. من أين نعرف أن هذا مراد كونا؟ في الوقوع، فما وقع علمنا أنه مراد كونا، فهمت؟ لكن المراد شرعا نعرفه من الكتاب والسنة، والمراد كونا نعرفه من الوقوع. طيب، ما تقولون في كفر أبي طالب؟ مراد كونا لا شرعا، ها؟ لا، مراد كونا لا شرعا كفر أبي طالب. إيمان أبي طالب مراد شرعا لا كونا، كذا؟ طيب، إيمان أبي لهب إيمان أبي لهب مراد شرعا لا كونا، إيمان أبي لهب مراد شرعا لا كونا. طيب، نعم، لأن الله يحبه، يحب أن يؤمن، إيه كون هذا، لكن لو آمن لكان أحب إلى الله. طيب، من يمثل لنا بمثال غير مراد لا شرعا ولا كونا؟ ها، غير مراد لا كونا ولا شرعا. كفر أبي بكر، نعم صح. طيب، تحاشيا لهذه التسمية، الحقيقة أن هذه ثقيلة على الناس، نقول كفر المؤمن أو ما يصلح، كفر المؤمن سداء، لأنك لو تيجي واحد كفر أبي بكر إذا كان عام يبي يمسك، نعم، كيف كفر أبي بكر؟ إلا أن يكون رافضيا، ها، فسوف يفرح. نعم، نعوذ بالله. إنما بدل من أن نقول كفر فلان المعين من المؤمنين نقول كفر المؤمن، انتبه لهذا، كفر المؤمن، نقول هذا غير مراد لا شرعا ولا كونا. لا شرعا لأن الله لا يحب من المؤمن أن يكفر، ولا كونا لأن المؤمن لم يكفر باقا على إيمانه. والله أعلم.
3: وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: سبق لنا بيان إثبات المشيئة لا تنقسم، بل هي قسم واحد، ما شاء الله كان، ها، وما لم يشأ لم يكن، سواء مما يحبه أو مما يكرهه، وسواء من فعله أو فعل عباده. وأما الإرادة فتنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، فما أراده الله كونا كان، وما لم يرد لم يكن، لا فرق بين فعله وفعل عباده، ولا فرق بين ما يحبه وما لا يحبه، عرفتم؟ وأما الإرادة الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، بمعنى المحبة، وحينئذ تكون خاصة فيما يحبه سواء وقع أم لم يقع. وسبق لنا أيضا أن بين الإرادتين عموما وخصوصا وجهيا، لا مطلقا، عموما وخصوصا وجهيا، تنفردان في صورة ويفترقان في صورة، نعم، تجتمعان في صورة وتختلفان في صورة، وأن الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول، الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد بخلاف الشرعية. الإرادة الكونية تتعلق فيما يحبه وما لا يحبه بخلاف الشرعية. كيف الفارق؟ الشرعية تتعلق فيما يحبه وإن لم يقع، تعلق فيما يحبه وإن لم يقع، بخلاف الكونية. طيب، يريد الله بكم اليسر، ما نوعها؟ شرعية، لأنها لو كانت كونية ما وجد الناس عسرا أبدا، مع أن العسر موجود، إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا، واضح؟ طيب، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. إرادة كونية، إرادة كونية، لأنها ما هي متعلقة بما يحبه. والدليل على أنها إرادة كونية أنها أن الله عبر بالمشيئة في موضعه، فقال من يشاء الله يضلله، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء يجعله على صراط مستقيم نظير فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، انتبهوا أنا غلط، العكس، من يشاء الله يضلله نظير، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم نظير فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفهمتم الآن؟ طيب، نأخذ أمثلة على هذا الفرق، وأظنها إن شاء الله واضح. إيمان أبي بكر مراد شرعا وكونا، كفر الكافر مراد كونا لا شرعا، كذا ولا؟ كفر الذي هو مؤمن الآن غير مراد، لا شرعا ولا كونا. تمام؟ طيب، كفر المؤمن لا شرعا ولا كونا، هي المثل الذي ذكرنا الآن. وكفر الكافر مراد كونا لا شرعا. طيب، الحمد لله. سألنا سائل، هل الإرادة مرادفة للمحبة؟ الشرعية مرادفة للمحبة. سألنا سائل، هل الإرادة مرادفة للمشيئة؟ الكونية مرادفة للمشيئة. ولهذا المؤلف رحمه الله جاء بها على هذا الترتيب، أول ما ذكر المشيئة، ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ثم ذكر الإرادة اللي يكون بعضها في المشيئة وبعضها في المحبة، ثم ذكر آيات المحبة، فقال طيب، قبل أن نتجاوز آيات الإرادة، ماذا تفيد معرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية؟ تفيد أمرين. الأمر الأول أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بمن؟ بالله، لأن كل شيء بإرادته، وهذا يحقق لنا التوكل. ثانيا، أن نفعل ما يريده الله شرعا، لإذا علمنا أنه مراد لله شرعا ومحبوب إليه، فإن ذلك يقوي عزمنا على إيش؟ على فعله. هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية إيش؟ المسلكية، أن نفوض الأمر إلى الله، وأن نعلق أمرنا به، وهذا باعتبار جانب الإرادة إيش؟ الكونية. وأن نحرص غاية الحرص على ما يريده تعالى من الطاعات، وهذا باعتبار الإرادة الشرعية. طيب، نعم، إيش؟ ما هو؟
4: الإرادة الشرعية تأخذ من الكتاب والسنة، والإرادة
2: الكونية
4: تأخذ
2: أي يعني طريق معرفتها. نعم،
5: في الإمام القضاء.
2: ليش إنه خربنا القاعدة؟ هذا ما دام تعلقنا بالله، هذا من تحقيق الإمام بالقدر. طيب، يقول الآن بدأ المؤلف في آيات المحبة، فقال وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا فعل أمر، والإحسان قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا مندوبا إليه، فما كان يتوقف عليه أداء الواجب فهو واجب، وما كان زائدا على ذلك فهو مستحب. وبناء على ذلك فإننا نقول أحسنوا فعل أمر مستعمل في الواجب والمستحب. الإحسان في عبادة الله لا نجد تفسيرا أحسن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له، حين سأله جبريل قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أكمل من الذي بعده، لأن الذي يعبد الله كأنه يراه
3: يعبده عبادة طلب ورغبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فإن لم تصل إلى هذه الحال فاعلم أنه يراك. والذي يعبد الله على هذه المرتبة يعبده عبادة خوف وهرب، نعم، لأنه يخاف ممن يراه. وهناك فرق بين هذا وهذا، فالأول أكمل من الثاني. من الأول؟ الذي يعبد الله كأنه يرى الله، فهو يعبده عبادة رغبة وطلب. وأما الثاني الذي لا يصل يقينه إلى هذه المرتبة إن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فإن لم تعبده على المرتبة الأولى فاعبده على المرتبة الثانية أنه يراك، وهذا ومرتبة الخوف والهرب من معصيته. طيب، هذا بالنسبة لمعاملة الخالق عز وجل. الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق ما هو؟ يقولون في تفسيره: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني المعروف، سواء كان ماليا أم بدنيا أم جاهيا، ولا لا؟ كف الأذى أن لا تؤذي الناس لا بقولك ولا بفعلك. طلاقة الوجه أن لا تكون عبوسا عند الناس. لكن أحيانا الإنسان يغضب، أحيانا يغضب ويعبس، طبعا الغضبان مو راح يضحك للواحد، نقول هذا لسبب، وقد يكون من الإحسان. ولهذا الزاني إذا رجمناه أو جلبناه إذا كان لم يصل إلى درجة الرجم، إحسان ولا لا؟ إحسان. الإحسان قد يكون في غير هذا الشيء، لكن هذا المعنى العام للإحسان هو هذا: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا بالنسبة لمعاملة من؟ لمعاملة الناس. طيب، هل يدخل في ذلك إحسان المعاملة في البيع والشراء والإجارة والنكاح وغير ذلك؟
6: نعم
3: معلوم، لأنك إذا عاملتهم بالطيب في هذه الأمور، صبرت على المعسر، نعم، وأوفيت الحق بسرعة، هذا يعتبر بذل ندى. فإن اعتديت بالغش والكذب والتزوير فأنت لم تكف الأذى، لأن هذا أذية ولا لا؟ أذية. طيب، أحسن في عبادة الله وإلى عباد الله، عرفتم؟ طيب، إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل للأمر، ترى بيك يا عبد الوهاب بعد العشاء. إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل للأمر. هذا ثواب المحسن أن الله تعالى يحبه، والله إن محبة الله لتشترى بالدنيا كلها. يعني من الذي ينال محبة الله؟ مرتبة عالية عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يحبك، وهي أعلى من أن تحب الله. كون الله يحبك أعلى من أن تحبه أنت. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم الله، مع أن الحال تقتضي هكذا. هم يقولون نحن نحب الله، قال إن كنتم صادقين، نعم، فاتبعوني تحبون الله، أو قال يحببكم الله، قال يحببكم الله. ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن في أن الله يحبك، لا أنك تحب الله. كل يدعي محبة الله، لكن الشأن الذي في السماء عز وجل هل يحبك أم لا. إذا أحبك الله عز وجل أحبتك الملائكة في السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض، فيحبك أهل الأرض ويقبلونك، يقبلون ما جاء منك. وهذه من عاجل بشرى المؤمن. طيب، إذن الإحسان أمر ينبغي للإنسان أن يفعله لينال محبة الله، لينال محبة الله. إن الله يحب المحسنين في عباداتهم ومعاملاتهم الخلق. قال وأحسنوا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كل عام أقسطوا، السؤال ترى ممنوع يعني. أقسطوا، أقسطوا فعل أمر، والإقساط ليس هو القسط، لأنه يعني الإقساط من فعل الرباعي، فالهمزة فيه همزة السلب يعني النفي، يعني هذه الهمزة همزة السلب إذا دخلت على الفعل نفت معناه. فإذا كان قسط يقسط أو يقسط بمعنى جار، أدخل عليه الهمزة أقسط بمعنى عدل، بمعنى عدل، فيسمون مثل تسمية هذه الهمزة همزة السلب. مثل خطئ وأخطأ، خطئ بمعنى ارتكب الخطأ عن عمد، أخطأ ارتكبه عن غير عمد، فالهمزة هنا للسلب، سلبت المعنى. أقسطوا أي عدلوا، وهذا واجب ولا مستحب؟ واجب، العدل واجب في كل ما يجب فيه التسوية، كل ما يجب التسوية.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: اشتمل الحديث على منهيين: المنهي الأول عن نذر المعصية حرام، والمنهي الثاني نهي عن مال الغير، لا يجوز أخذ مال الغير إلا بطيبة من نفسه. كل المسلم يسلم حرام دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا، وستلقون ربكم. فالمال الحرام ما هو إلا نكد، والله ما هو إلا نكد على صاحبه، أبدا لا خير فيه، لا لو نذر منه، لو تصدق منه، لو فعل أي شيء يفعله منه ليس له فيه خير، حتى لو أكل منه ونبت منه لحمه لا خير له في ذاك اللحم ولا في ذلك الأكل. إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. ماذا تستفيد أن تنمي لك لحما لجهنم؟ فيا معشر المسلمين، الله الله في التصفية والتنقية في المال. كلنا المال الحلال زكاة للبدن وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. درهم واحد من حلال خير من مليارات الدولارات من حرام. قل لا يستوي الخبيث الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أو من حرام. هذا من المصائب، أن يأتي أن يصل الجشع بالناس أنه لا يبالي أن يأكل أي حرام، يكتسب أي حرام، أهم شيء يثري في نظره، إلى مستوى أن يبيع المخدرات وأهم شيء يركب المراكب الفاخرة ويبني ويفخفخ أمام الناس ولو كان ما يعرضه لعذاب الله، والربا وغير ذلك، والسرقة والنصب والاحتيال والضرائب والجمارك وعدد من الأموال والمكاسب البطالة. هذا لأن الناس الآن صار الميزان عندهم الدنيا، عظمت في أعينهم وهانت الآخرة في أعينهم، فصاروا إلى هذا الحال. نظرية قارونية، نظرية أصحاب قارون، قوم قارون أولئك، إنه لذو حظ عظيم، فصار مبدأ المذهب الفكر القاروني أو أصحاب قارون هذا هو السائد، أن من رأوه ذو دنيا ما ينظرون إلى حل ما عنده وحرمة ما عنده، لا، فقط لذو حظ عظيم، هابه أنه اكتسبه من أفسد الأمور وكذلك أسوأ المكاسب، إنه لذو حظ عظيم. حياة بهيمية، أن يعيش الإنسان نفسه كما تأكل الأنعام، ما يتحرى فيها طاعة الله. قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام نار مثوى لهم. حياتهم بهيمية، أما المسلم يتحرى ويتحرى الصيانة في المكاسب والحل فيها قليل أو كثير، واكتساب الحلال بركة. هذه أصول الآن: لا وفاء بنذر في معصية، لا نذر فيما لا يملك من عبد. هذه أصول، أن النذر لا يكون إلا قربة، وأن المعاصي ما هي قربة إلى الله عز وجل، وأن النذر لا يكون إلا من حلال، وأن المال الحرام لا يتقرب به إلى الله، وأن أموال الناس بغير طيبة من أنفسهم محرمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد وفق الله أخانا الشيخ الفاضل أبا عمار العدني حفظه الله ونفع به لرحلة دعوية إلى بلاد أندونيسيا، وفي تلك البلاد ثروة علمية سلفية مباركة لمن تربوا في دار الحديث بدماج تربية صافية نقية سلفية علمية، فاستفادوا خيرا كثيرا بين مستقل ومستكثر، ورجعوا داعين إلى الله. أعني بذلك من ثبته الله على السنة ولا زال عليها، إذ أن من طلب العلم منهم في دماج كثير، لكن منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الضلالة بحسبها، فمنهم من راح مع الحزبيين، ومنهم من ذهب يمينا وشمالا طرائق قددا. ومقصودي في ذلك ومن أعني هم الذين سلمهم الله من تلك الفتن والحزبيات، وبقوا في مساجدهم داعين معلمين صابرين، ونحسبهم إن شاء الله محتسبين، فحصل على أيديهم خير كثير، وانتفع بهم طلاب هناك، ويزورهم إخوانهم من اليمن مشايخ السنة بين الحين والآخر، ويفرحون بهم وينقلونهم من مكان من بلد إلى آخر ليعم النفع. والحاصل دعوة مباركة في بلاد أندونيسيا، بلاد متقبلة، يعني يسود عليها السكينة فيما أخبرنا من ذهب، ويسود عليها حسن الخلق من حيث يعني الابتسام، ومن حيث
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟
2: بفضل الله عز وجل من ثمرة دعوة شيخنا المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، فقد نفع الله بدعوته نفعا عظيما في داخل بلاد اليمن وخارجها. ثم إنه ما من شك أن ما من خير إلا وله منغصات، وما من خير إلا هو محسود، وما من نعمة إلا وتزاحمها نقمة، والشيطان أكبر عدو لنا معشر المسلمين. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة فكل فتنة منه، مع ما فيه من الخير هناك بين إخواننا الأحبة، ومع أيضا تعاونهم وتضافرهم وسيرهم الطيب، ربما يحصل بين الأخ وأخيه، سواء كان الأخ الشقيق مع شقيقه، أو كان الأخ السلفي مع أخيه. هذه سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه أنه قد يحصل بين الأخ وأخيه شيء مما يحتاج إلى إصلاحه شرعا، انطلاقا من قول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهو الخطاب للمؤمنين. وهكذا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا أفضل من ذلك، ولا أبين منه، ولا أحسن تأويل من هذا، من الرجوع إلى كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف رضوان الله عليهم. وكان قد حصل بين بعض أحبتنا هناك شيء من الخلاف على ما يتعلق بالمحاضرة، ببعض المحاضرات حصلت من بعضهم عن اجتهاد في بعض المساجد، ربما لم يتعمد ذلك، إنما نزل في بلد فدعاه بعض إخوانه إلى المحاضرة في هذا المسجد، وهو ينسب إلى بعض الناس، يعني إلى بعض الحزبيين، أو ربما يعني إلى يعني أشياء خليط ما كان من ذلك، فحاضر يقصد بذلك نفع إخوانه والمسلمين. والغريب حيث وجه، الغريب قد يوجه أو يطلب منه أو كذا فيلبي، لعدم معرفته بالبلد. وربما أيضا حصل أنه قيل له: هؤلاء ربما لو سمعوا كلمة منك لهدى الله منهم من هدى، فاجتهد في ذلك، حصل هذه أوراقهم من ثلاثة من الإخوة، من أبي حازم وأبي تراب وأبي فيروز، تسمعون فيها إن شاء الله كلاما طيبا من الجميع، كل منهم يقول: أني إنما حاضرت لكيت وكيت، حصل كذا. من أجل ذلك حصل بينهم خلاف في هذه المسألة، فكان من توفيق الله أن زيارة أخينا الشيخ أبي عمار حين ذهب وحصل التشاور ففعل، ونعم ما فعل، وهو بصير في ذلك، موفق إن شاء الله. وحصل أن استجاب إخواننا لنصائحه ولما حصل أيضا من تلك الجلسات معهم، فكتبوا هذه الأوراق. نسأل الله أن يجعل فيها الخير والبركة، ويزيد إخوانا يزيد إخواننا هناك وفي كل مكان أخوة وتعاونا وتناصرا وتضافرا وتراحما وتعاطفا، شأن المؤمن مع المؤمن كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأقول: ما دام أهل السنة مع أهل السنة، ما دام أهل السنة مع العلم وأهله، يبشرون بخير إن شاء الله. إنما تأكل الذئب، يأكل الذئب من الغنم القاصية، فما داموا مرتبطين إن شاء الله بالعلم ومرتبطين بالخير وبالسنة وبالنصح الصائب فتسيرون إن شاء الله نفعا عظيما، وهذا هو الملحوظ، والفضل في ذلك لله وحده.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فتلبيةً لتوجيه شيخنا ووالدنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، واستجابةً لطلب شيخنا أبي عمار حفظ الله الجميع، أكتب هاهنا بياناً يتعلق بنزولي في مساجد الحزبيين، ليكون ذلك بتوفيق الله تعالى عائداً على الدعوة السلفية في هذه البلاد الطيبة بمزيد من الوحدة والألفة على الكتاب والسنة. فإني أقول ما يقول به أهل السنة والجماعة، أني أوالي أهل الحق وأناصرهم، وأتبرأ من أهل البدع والتحزب ومن مجالستهم ومن النزول في مساجدهم أو تكثير سوادهم، ولن تكون لي بإذن الله المولى الكريم محاضرة في مساجد تعد للحزبيين، والحمد لله رب العالمين. كتبه أبو حازم محسن ابن محمد البصري، اندونيسيا، في 20 من شهر صفر لعام 44 و400 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فقد طلب مني الشيخ الفاضل أبو عمار ياسر العدني حفظه الله حول ما انتشر بأنني حاضرت في مسجد للمخالفين من أهل البدع، فأقول وبالله التوفيق، تبرئة بما يقال في وفي دعوتي بنزولي في مجلس العلماء بنكولو، فأقول وقد بينته قبل ذلكم، وبينه الإخوة أيضا ونشروها، وذلك أنهم دعوني، وفي معرفتي أنهم من قبل الحكومة الرسمية لإلقاء كلمات تبين الدعوة السلفية في معقلهم، وأبيت وقلت لهم إن تريدوا أن تعرفوا هذه الدعوة فتعالوا ناتون في مسجد الذي كنت أدرس كل شهر وهو قريب منكم، ولم ألبي طلبهم مرات حتى كنت أدرس في مركز الأخ دارس السلام، فطلبوا مني مرة ثانية بالنزول عندهم ولو ساعة، فقلت لهم إن شاء الله، لكن بشرط عدم الاختلاط والتصوير وعدم المخالفة الشرعية، والمحاضرة إنما لي فقط، ويمكن هناك بعض الأسئلة، ووافقوا على ذلك. فأتيتهم بعد العشاء نحو ساعة، وهناك بعض الأسئلة وكلها مسجلة ومنشورة، ثم رجعنا ولم ألقي بعد ذلك مرة أخرى. وبتوفيق الله، بعض هؤلاء من هداه الله إلى السنة ودرس معنا في مسجدنا، هذا بيان ما يتعلق بهذا الأمر، والله الموفق إلى أقوم الطريق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتبه أبو تراب سيف الهادي ابن حضر الجاوي في 22 من شهر صفر لعام 44,400 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد طلب مني شيخنا الفاضل أبو عمار ياسر العدني حفظه الله أن أبين للإخوة ما يتعلق بمحاضرتي في مسجد الأبرار، فأقول مستعينا بالله، فإن محاضرتي حصل قبل سنوات عند زيارتي في بيت والدي في إندونيسيا، وما كنت أعلم أن المسجد تبع الحزبيين أو تبع بعض الجمعيات، وقد أحسنت ظناً بالإخوة السلفيين أنهم لم يستدعوني لإقامة محاضرة في مسجد من هذا النوع، ولا أحد نبهني بأن مسجد الأبرار من هذا النوع قبل نزولي هناك ولا بعد ذلك في تلك الأيام. ولا شك أن هناك فرقاً بين من نزل عند الحزبيين أو الجمعيين عمداً بعد المعرفة ومن لم يكن يدري ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتبها الفقير إلى الله أبو فيروز عبد الرحمن بن سكايا الإندونيسي الجاوي بولاية قدح ماليزيا في 22 من شهر صفر لعام 44,400 للهجرة.
2: كله كلام طيب، وأرى بعدما حصل هذا البيان من الجميع، سواء من قال فعلت ذلك مثلا ولن أعود، أو من قال إني نزلت عن خطأ أو ما إلى ذلك، أن لا مكلف بعد ذلك للتنافر بسبب هذه المسألة بالذات، لا مكلف والله، فإنها قد حصل فيها بيان فيه كفاية والله الحمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما في الحديث القدسي عن رب العزة: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، أستغفر وأغفر لكم. حتى وإن حصل شيء من العمد ثم قال وجهه أخوه أو شيء ثم ترك، الأمر سهل في ذلك ما دام أنه الإنسان لم يتعمد زللا وخطلا وما إلى ذلك، ثم حتى لو حصل منه عمد وترك ذلك الأمر سهل في ذلك، للأدلة الدالة على فضيلة مجانبة الباطل والبعد عنه والتوبة من الخطأ وما كان من ذلك. هذا يدل على تميز إخواننا هناك والله الحمد، وعلى سيرهم الطيب، ونسأل الله أن ينفع الجميع ويدفع الفتن عنا وعنهم وعن سائر بلاد المسلمين. فلا مكلف بعد هذا لشيء من التنافر. أنصح إخواني هناك بالتزاور ودفن ما كان حصل من بعض الكلام من بعضهم في بعض، فإن غالب ذلك ربما عن وشايات أو عن بعد من بعضهم البعض، لم يستفهم أحدهم من الآخر أو شيء من ذلك مما ينزغه الشيطان، أو ربما حصل خطأ من آخر قد زال الله الحمد. هذا الذي يتواصى به بعد التواصي بتقوى الله التي هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا والله إن شاء الله من الفرقان، لما نحسبه عند السلفيين من الخير أن الله يجعل السلفي يميز ويفرق بين الحق والباطل والضار والنافع. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يا إخوان، إن لم يحصل بين المسلمين صلح ربما يفترق المرء وزوجه على أشياء لو حصل فيها صلح لجعل الله الصلاح، ولهذا أمر الله بذلك. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر للصلح بين بني عمرو بن عوف، ذهب يصلح بينهم وتأخر عن صلاة العصر وجاء وصلى مأموما بعد أن دخلوا في الصلاة. ويذكرون هذا من باب صلاة الفاضل بعد المفضول. وهكذا رب العزة يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على خير، يعني ماذا خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ذكر الله. في الحديث الآخر قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين. هنا هذه الأوامر والأدلة دالة على فضيلة الصلح، إنما هي بين الصلح، صلح بين المسلمين للتآخي فيما بينهم. وربما حصل هناك الصلح بين مسلمين وبين مشركين كما في صلح الحديبية وما إلى ذلك بضوابطه الشرعية، لكن هذا في صلح بين أهل الحق. ونحن إذ ندعو إلى اجتماع كلمة إخواننا وطلابنا، هذا أمر نراه واجبا، ونراه والله أنه يعني إذا حصل مثل ذلك أن لا يتمادى ولا يطول، بل يسارع إلى حل تلك القضايا. فإن اجتماع أهل السنة فيه قوة لهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإن أعداء الإسلام كما سعوا إلى تمزيق المسلمين شذر مذر، هم يسعون إلى تمزيق الصف السلفي شذر مذر. في كلهم يعني في كل الفنون شغالين، هم في كل جوانب على مبدأ فرق تسد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم منها الفرقة، دينهم التفرق. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ونحن إذ ندعو المسلمين إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، أجدر أن نطبق ذلك في أنفسنا قبل غيرنا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها الهدى والنور. فإذا اجتمع المسلمون على كتاب الله أو اجتمع من وفقه الله على ذلك، لا يحصل بينهم إلا الخير، وإنما تحصل الفرقة والفتنة بجهل ذلك أو بالتعامي عنه أو بشيء من يعني إذا حصل شيء ربما المعاصي أو الهوى أو شيء من ذلك. وإن شاء الله إخواننا على خير وأبعد. هذا الذي نتواصى به، أرجو أن يكون نافعا لإخواننا، لمن يسمع من إخواننا في تلك البلاد وغيرها. الدعوة السلفية واجب الحفاظ عليها، افهموا، واجب الحفاظ عليها. الناس أهل الأهواء يخطفون الناس بالدنيا والأموال ويصرفونهم عن دينهم ويبعدونهم عن نهجهم الصحيح بشتى الوسائل، وأنت ما تنصحهم، تبخل عليه بنصيحة إن حصل منه زلل أو خطل حتى يرجع إلى جادة صوابه مثلا إن حصل منه ذلك، وتربحه وتربح ودعاءه وتربح تعاونه وتربح نهجه ودعوته ويربحك وتؤجر فيه ويؤجر فيك وتعينه ويعينك. قال بعض الناس في مجلس لنا حصل بمكة، قال أنتم يا أهل السنة بحاجة إلى أن أنتم بحاجة إلى أن تجتمعوا أما الفرقة فبكل سهولة تفترقون. قلنا لا لا، ما هو صحيح، يبلغ شماتة الأعداء بنا، ألا أن من السهولة أن نتفرق؟ أنتم تفرقكم من السهل، لكن أنتم بحاجة إلى الاجتماع، ما هو صحيح، لا سيما وعندنا ما نرجع إليه إن شاء الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، وعندنا رجال علم، وعندنا ذو صلاح ولله الحمد، يستطيع الواحد أن يقيم دعوة في نفسه وفي غيره، ونرى بإذن الله عز وجل علامة الصدق والإخلاص والتجرد عن الهوى، التجرد عن الهوى. فليس ثم ما تقر به أعين الحساد فينا بإذن الله، بإذن الله وتوفيقه ومشيئته، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن جميعا وعن سائر بلاد المسلمين. والله ما ودنا أن يفترق المسلمون كلهم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ولكن جرت سنة الله، جرت سنة الله، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الله سبحانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، النصارى على 2، اليهود على 71 والنصارى على 2، وهذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ذكر البغدادي أن وغيره أيضا أن هذه الفرق فرق الإسلام، ليست الفرق الخارجية عن دين الإسلام الكفرية، ولكنها فرق أهل القبلة، فرق أهل القبلة، وكلها معرضة للوعيد المذكور إلا واحدة، ما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فلا يطمع طامع على أنه ممكن أن يدخل لك شيعي أو يدخل لك كذا، قس نفسك بهذا المقياس، هل أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فنعم ما ذاك، وإلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، البينة هي كتاب الله، ومن يشاقق سنة رسوله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجل إخواننا ربما حاضروا وربما خطبوا وربما كتبوا في أهمية الألفة والأخوة. طيب هذا التآلف لمن؟ أنت تخاطب بها من؟ أنا وأنت أول من نتخاطب بها، كما قال الله سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا الصف وإن كان في ذلك وفي الصلاة فإن الاصطفاف على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كله مؤداه إلى يعني إلى أن يكون مسلم مع أخيه المستقيم على صف واحد. هذا الذي ينبغي أن يدركه العقلاء، وأن تكون دعوة السلفية كلها تصدر عن كتاب الله وسنة منهج السلف. ما عندنا تميع أبدا، أنا أبغض التميع من قلبي، لكني في الجانب الآخر والله أبغض المبالغة، مبالغة وتحميل الأمور ما لا تتحمل كذلك، وهكذا سائر الصالحين. وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك بين واضح، فلا إفراط ولا تفريط، يسير الخير على ما كنا عليه من قبل، كان عليه سلفنا وعلى هذا. ومن ادعى غير ذلك يعني ادعى بغير برهان. دعوة السلفية سائرة على خير الله الحمد، والخطأ يحصل والتوجيه يحصل، التوجيه يحصل. ونحن وسائر من يعني من لم يعصمه الله عز وجل قد دلت الأدلة على أن هذا لا بد منه. صلى الله عز وجل التوفيق وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكرر هذه الأيام هذا لأني رأيت أن إخواني مع الخير الموجود فيهم شغلهم الشيطان شغله، فإنه يتسلط ربما ويشغل المستقيم ويفتن أكثر من غيره، أكثر من غيره يعني. ما ويعني بهذا من هذه الأمور، والجميع إن شاء الله يصدرون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، والحمد لله رب العالمين، والله المستعان. لكن الذي نظرته إلى الآخرة نظرة بعيدة، تدبر العواقب سواء في سماعه للتذكير أو العلم أو في سائر الأوقات، هذه هي المراقبة، هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي جانب الدعوة أيضا النظرة البعيدة الثاقبة، أن تنظر إلى سائر أهل السنة أنهم أن دعوتك دعوتهم ودعوتهم دعوتك، هي دعوتك، وأن دعوتك ليست مقصورة على مسجدك، يعني دعوة التي أنت تقوم بها مقصورة عليك فقط على مسجد على عشرة، لا، بل هي أعم من ذلك. فكل دعوة صافية نقية أنت تنتسب إليها وهي تنتسب إليك، وأنت لها وهي لك. المؤمن للمؤمن كالبنيان، دليل هذه المسألة في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، دليل هذه المسألة قول أيوب بن أبي تميم: أسمع بالسني في المشرق أو المغرب يموت كأن عضوا من أعضاء سقط. عجيب، هذا يطبق حديث أبي، حديث النعمان بن بشير تطبيقا جميلا، يعتبر هذا السني في المشرق والمغرب عضو، ما هو بس السني في مسجدي، مسجدي هذا سني ومسجدي هذا فقط، ومسجدي حول، نظرة قاصرة هذه، عدي جاوز هذه النظرة، عدي أيها السني، اجعل نظرتك بعيدة، أن السنة يعني السنة التي عليها أهل السنة والتمسك بالكتاب والسنة على طريقة السلف، أن هذه الدعوة المباركة أينما كانت فهي دعوتك، وأنت بجانبها وهم بجانبك أينما كانت. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، شكر الله لفضيلة الشيخ زايد ولأخينا الشيخ سليم رحلتهم وجهدهم ودعوتهم ونصحهم، وشكر الله لإخواننا الدعاة الأفاضل

ما يحصل من البشر يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الذكرى تنفعهم أكثر من غيرهم، لقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأنهم لديهم من الخشية لله عز وجل ما يستفيدون بها التذكير. قال الله سبحانه: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. والإخوة الأشقاء في البيت يحصل بينهم خلاف، أبناء الأب والأم، ويعودون كأن لم يكن شيء. يحصل بين الإخوة، يحصل بين الإخوة في الله، وهذا شيء ليس مستنكرا أن يحصل مجرد الخلاف بين كذا وكذا، ليس مستنكرا. المستنكر هو الهوى، هو الإعراض، هو العناد. المستنكر هو كذلك أيضا عدم المبالاة بالدعوة، عدم المبالاة بالأخوة، مستنكر. الأخوة يا إخوان عزيزة علينا، إلى قلوبنا عزيزة. التفريط فيها تفريط في دعوة، تفريط في خير، تفريط في قوة، تفريط في نعمة، تفريط في رحمة من الله. الله قد ذكر هذا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هدم لبنيان المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا، هدم البنيان. الخلاف من الشيطان بين أهل الحق، الخلاف من الشيطان. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة الغرب ولكن في التحريش. الخلاف من الشيطان، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ما يأمرنا بالخير، هكذا أخبر الله عز وجل، ما يأمر إلا بالفحشاء، والله لا يأمر بالفحشاء أبدا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلم، لا يأمر إلا بالخير. فهذه وصية لإخواني أن لا يجعلوا للخلاف، لا يجعلوا الخلاف يدب في أوساطهم. إخواني أهل السنة، أنا أعرف أنهم أهل سنة وأفاضل، فوصية لهم أن لا يتركوا الخلاف يدب في أوساطهم بالجفاء، بالبعد، بشيء من التهاجر، بشيء من النقولات تتلاشى عند الوقوف على الحقائق، تتلاشى. هذا شيء جربناه، عايشناه وجربناه، أن كثيرا مما يحصل بين أهل السنة حفظهم الله قديما وحديثا يتلاشى عند الوقوف على الحقائق، وعند يعني ماذا طلب البيان وطلب البرهان وطلب كذلك، وعند التواصل وعند اللقاءات وعند نعم يتلاشى. فلله الحمد والمنة، دعوتنا ودعوة خير، أسأل الله أن يحفظها، وقد فعل وهو حافظ لها. هذا من حفظ الله لها يا إخوان، هذا من حفظ الله لها. إن الفرقة والخلاف يفعل فيها ما لا يفعل فيها أعداؤها. الخلاف إذا ترك يدب في أوساطها بين أحبة وفاضل أهل سنة، والله يفعل فيها ما لا يفعل ما لم يفعل فيها أعداؤها الذين حاربوها بالحديد والنار ويمزقها شذر مذر ويضرها ضررا بالغا، ويجعل بينهم يفشي بينهم العداوة على شيء ربما عند التفتيش لا شيء. شكر الله للمصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، هذا أجر عظيم لا يضيع عند الله. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم

0: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وتصلح بين اثنين صدقة، فساد ذات البين هي الحالقة يا إخوان، خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلقة شهر تحلق الدين، تسبب القلق، تسبب الوشايات بين الأحبة، تسبب الفرقة، تسبب ضيق الصدر، تسبب ضعف القوة والتلاشي، الانهزامية، وتعاون على الإثم والعدوان، وترك التعاون على البر والتقوى، هي عمل من عمل الشيطان. فهذه نصيحة لإخوان السامعين حفظهم الله، أن لا يتركوا الخلاف يدب في أوساطهم، وأن يكون العقلاء مسارعين إلى حل الخلاف ولو كان صغيرا، لأنك ما تذهب تحل بين صوفي وشيعي، صوفي وسلفي، شيعي وسلفي، حزبي وسلفي، لا، أنت تصلح بين أناس أفاضل، بين أناس أهل سنة، زادت كلمة نقصت كلمة، حصل شيء نقص شيء، نعم انتقل كلمة انتقلت كلمة وشاية ما إلى ذلك. ثم اصبروا على إخوانكم، قلنا لإخواننا إن الصبر ينفع الدعوة، يعني لو كان مثلا المخطئ أنا نحن نعرفه، والله إني أرى الخطأ كما أرى الشمس بفضل الله عز وجل عند اللي صاحب الخطأ، لكن الصبر محمود أنه يترفق به ولا يعني ولا يهدم، يضرب مثلا يخبطه، هذا يضر الدعوة. اليوم هذا ترى منه يعني ماذا الزلل والخطل، إن شاء الله تدعو له، وإن شاء الله أيضا تنصحه توقفه على الحقائق، تنصحه تبين الخطأ أنه عنده وما كان، وغدا ترى منه خيرا كثيرا ينفعك الله به والمسلمين، ويصب فيما صب صالح الدعوة لنفسه والمسلمين. هؤلاء قد تعبوا، رجال الدعوة تعبوا على أنفسهم فضل الله عز وجل، تعبت عليهم الدعوة، وهكذا أيضا عانوا من المجتمع، عانوا من الجهال، عانوا من الأغمار، عانوا من أصحاب الأهواء، كلهم المخالف والمخالف، المختلف والمختلف معه، الخصم وخصمه، كلهم عانوا، كلهم حصل منهم يعني أن تعبوا. ثم يأتي الشيطان يصدع هذا البنيان المتماسك العظيم، والله هذه مكيدة كبيرة للدعوة من الشيطان فيما يتعلق بالخلاف بين المؤمنين الصالحين، خلص أهل الخير. هذا هو، بارك الله فيكم، لا تدعوا الخلاف يدب في أوساطكم، بل سارع إلى إصلاحه بالتي هي أحسن، وبالكلام الطيب والرفق بين الأخوة، وإيقاف المخطئ على خطئه، لأن هذا من النصح، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح يبذل، والنصح ينبغي فيه التجرد، وهذا من الأمر معروف وأنها على المنكر، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا من نصرة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ماذا؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، النصيحة نصر له، النصيحة لا نصر له، ومن زهد عن الخير وأعرض عن الخير ما حصل خير، ما يحصل خير، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أنا أنصح إخواني الذين يعني ماذا عرفوا جربوا، والذين ساروا في الدعوة صغارا وكبارا رجالا ونساء، أن يسيروا على هذا الخير مقتنعين، متزاورين، متناصحين، متحابين، متواصين، متعاونين، هذا هو نجاح دعوتهم، سوى ذلك فشل، فشل فشل في الساحة. ما يكفينا الأعداء يخبطون فينا بغير حق، نحن مظلومون يا أهل السنة، نحن مظلومون، وكل منصف يعرف أننا مظلومون من أعدائنا. الرافضي والله ظالم لنا بدون شك ولا مرية، يهجرنا من ديارنا، يقتل أبرياء والدعاة إلى الله، ويقتل أيضا الرجال والنساء غير حق، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل نافسناهم على دنيا؟ هل نحن نريد كراسي؟ هل نحن نريد مناصب؟ سواء منهم أم الحزبيين أو من أعدائنا وحسنا، ما نريد شيء. فنحن مظلومون، لا نراكم على أنفسنا المظالم من داخلنا. ما إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فنحن أهل دعوة واحدة وشأن واحد كبيت واحد. إذا حصل بين الترافق والتراحم والتعاون والتناصر استرحنا شيئا ما، وفرنا على أنفسنا، وحصل لنا شيء من يعني ماذا من المواساة مما يحصل لنا من الجفاء من أعداء وحساد وشامتين. وقد كررت لكم ذكر ما قاله ذلك الأخ، قال أنتم يا أهل السنة بحاجة إلى أن تجتمعوا، أما الاختلاف فأنتم جاهزون. جاهزين احنا؟ جاهزين؟ لا. قلت له لا والله لسنا جاهزين، وفعلا ما احنا جاهزين للخلاف بيننا أهل السنة، لا ما احنا جاهزين، بيننا عندنا كتاب سنة ومنهج سلف. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لها، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأتوا البيوت من أبوابها، إذا عادت المسائل ويعني إلى مسارها الصحيح حصل الخير. وإذا كانت المسألة همجية همجية والتشتيت ويعني عدم رجوع إلى الأدلة وعدم مبالاة مثلا بالخير وعدم مبالاة بالدعوة تجتمع أو تتفرق، هذا هذا هذا من أمور الشيطان التي يريدها ويريدها الأعداء. فإن من مبادئ الماسونية والعلمانية والسائر كذا، فرق تسد، فرق ازرع في أوساطهم الفرقة واسترح، وتكون قد تذهب معول تهدمها، تهدم الجدار بمعول فقط كسر. لا لسنا جاهزين إن شاء الله، نحن أحبة. إي والله أنا أشهد الله أن أهل السنة محبوبون وأن نحبهم وأن لا نجهد أنفسنا إلا من أجل محبة لهم، وأنه من أراد بهذه الدعوة سوءا أو فرقة أو شرا أنه عرض نفسه لنقمة الله قبل بطش الصالحين له. فإنه ليس من السهل فرقة أهل السنة، ما يتركونه. نعم، لأن هذا مما يسبب غضب الله. يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فإخواننا عند حسن الظن جميعا، الشيخ عدنان والشيخ يوسف وهكذا سائر إخوان الذين ذكروا، وكلهم أحبتنا، كلهم أهل سنة أفاضل. قال يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، هذا من لطف الله سبحانه، هذا من نزغ الشيطان. دعوا إلى الله حفظكم الله، ادعوا إلى الله. شركيات كثيرة، البدع كثيرة، وجهوا أقلامكم، وجهوا كلامكم ودعوتكم إلى الباطل بالتي هي أحسن، برفق ولين، بالحكمة والموعظة الحسنة، وادعوا إلى الله وانصحوا ووجهوا. المجتمع بحاجة لكم أينما كنتم في اليمن وخارجه. والله ليس للمجتمعات من يحتضنهم احتضانا صحيحا شرعيا يؤويهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر حقا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف، إلا هذه الدعوة الصحيحة رجالها ونساؤها وخيارها وفاضلها. حافظوا عليها حفظكم الله، حافظوا عليها وتواصوا بالحفظ عليها، فإنها أمان للمجتمع بإذن الله عز وجل من الشرور والفتنة في الدنيا والآخرة. حتى كان بعض السلف يقول يعني ماذا، وجود فلان أمان لأهل الأرض، يعني إذا أراد الله مثلا حصل شر يدفعه الله بفلان، كما مر بنا قبل أيام في تراجم بعضهم، إن الله لا يدفع الشر عن أهل هذا البلد أو عن أهل الزمان بوجود فلان من الأخيار. حافظوا عليها، نسأل الله عز وجل أن يزيد الصالحين صلاحا والأخيار خيرا، وهذه الدعوة بركة ونعمة. وأن يزيدها قوة في طاعة الله. نحن نقول قوة ما عندنا من الضعف، ولكن قوتنا الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الخير. ليس القوة معنا عندنا دبابات ومدافع، لا، ما عندنا شيء، ولا عندنا أموال أيضا كذلك، ما نعتبر هذا قوتنا. نحن نعتبر قوتنا الإيمان والسلفية والدعوة والتآخي في الله ونصرة الحق، وهذا الخير، هذا هو القوة. فخذها بقوة، ما هو معنى خذها بأموال، خذها، لا، خذها بقوة أي بإيمان. وهكذا الحديث، المؤمن القوي ليس معناه أن الذي وزنه 100 كيلو أفضل من الذي وزنه نحو 50 كيلو، لا، لكن المقصود قوي الإيمان أفضل من ضعيف الإيمان. هكذا، ها قوتنا، نحن قوتنا في دعوتنا، في إيماننا، في استقامتنا، في خيرنا، في تآلفنا، في تآخينا، في تناصرنا. حرام عليك والله أن تفرط في أخوة أخ في الله على شيء لا شيء. ما لك قال ما قبل نفسه، أنت خصمه يا أخي، أنت الآن بينك أنت ويا خصام، تريد أنه يقبل منك وتقبل منه بينكم، لا، خلوا من يأتي من لين من لين من ليس مخاصما يصلح بينكم، يزيل هذه الفرقة، يزيل هذه الوحشة، الوحشة الشيطانية، فيحصل الخير. هذا هو، ونسأل الله عز وجل أن يدفع الفتن وظهر المطن. الحمد لله، ما أعلم في الوضع الحالي خلافا بين إخواننا أهل السنة في كثير من الأماكن، بل أعلم عنهم الأخوة والتعاون والتناصر، وإخواننا في صنعاء أيضا على ذلك، وتأتينا عنهم أخبار جيدة، وهم أحبة، هم أفاضل، الدعاء إلى الله عز وجل. شابت رؤوسهم في الدعوة، شابت لحاهم في الدعوة، في السنة، في الذب عنها، ثم يأتي بعد ذلك هذا ينقم هذا وهذا ينقم هذا بأشياء لا تمت إلى الدعوة السلفية بصلة، لا، تلاشت هذا بفضل الله عز وجل في جميع الأماكن، والفضل لله وحده، الفضل لله وحده سبحانه وتعالى. هو الذي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم، وما هم أعداء، يهودي ونصراني وشيعي ولا أخوة أحبة، ولكن مع ذلك يا أخي شوفوا الشيطان، انظروا الشيطان على عداء، على فتنة كيف يسعى بها مكيدة، ومكر أولئك هو يبور، الشيطان وجنود الشيطان مكرهم يبور. والحمد لله رب العالمين، هذه فقط عبارة عن يعني شكر لتبشير بما حصل، شكر لله عز وجل بما حصل من تبشير بالخير هناك في بلاد إندونيسيا وفي غيرها أيضا من إخواننا الأفاضل، وقبول النصح أيضا من الجميع، فالكل قابل للنصح، أنا ممن يقبل النصح وغيري، قبول النصح من الجميع والمحبة من الجميع والتزاور من الجميع، وكلهم كذلك. الشيخ أبو عمار يبشرنا بخير في قضية إندونيسيا وأمور إندونيسيا، بين إخوان أحبة، بين إخوان أحبة، وحصل خير، وهو للأمام، الخير للأمام إن شاء الله لا للخلف. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يدفع عنا الفتن، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وما بكم من نعمة فمن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا هذه الزيارة ويسر لنا اللقاء بهذه الوجوه الطيبة السلفية في هذه الدار العامرة المباركة، في هذه الدار العلمية السلفية التي يقوم عليها أخونا الشيخ المفضال أبو عبد الرحمن رشاد الضالعي حفظه الله، وحفظ الله جميع أهل السنة، مشائخ ودعاة وطلاب علم ومتعلمين وعوام وصغارا وكبارا، وحفظ الله أهل الإسلام من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين. أيها الناس عباد الله، إن الذي يرى مثل هذا الخير في هذه الأعصار المتأخرة ليرى أن هذه من الكرامات التي يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده، فإن الناس في هذه الأعصار قد زهدوا في العلم وأعرضوا عنه وأقبلوا على الدنيا وعلومها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، بل صار من أهل الإسلام من يحارب العلم ويقف طريق ويقف حجر عثرة في طريق نشر العلم، شعر أم لم يشعر. هذه الاجتماعات المباركة سواء كان على المحاضرات وذكر الله عز وجل أو في حلقات العلم وحفظ القرآن والسنة تعتبر كرامة يا أهل السنة في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان الذي تكالب فيه أعداء الإسلام على هذه الأمة وجعلوا يرمونها بكل شجر وحجر ومدر، ويمكرون ليلا ونهارا سرا وجهارا، ويؤلبون أتباعهم وأعوانهم من الداخل والخارج لحرب الحق وأهله. فإذا ما تيسر مثل هذا الخير فلنحافظ عليه
ولنشد من العزم، ولنجتهد في عبادة الله عز وجل وطاعته، ولنقبل على هذا الخير، فإن العبد لا يدري ما يعرض له وما يقدم عليه، وقد يحول بينك وبين هذا الخير عارض وحائل، فتعرف عظم هذه النعمة عند فقدها. أيها الناس، حديثي معكم في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل عن أمر آخر، وإنما ذكرت هذا لما رأيت من الخير في هذا الدار، ومما تثلج به الصدور وتقر به أعين أهل السنة والأثر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بيّن الله عز وجل أن الميزان عنده والدرجات العلى إنما هي على حسب تقوى العبد واستقامته على دينه، وإلا فالكل خلق من ذكر وأنثى وهو جل العباد، بل الأصل فيهم، ولكن التفاضل بالتقوى. ونوه أنه جعلهم شعوبا وقبائل، وقد بين أهل العلم أن الشعوب في العجم والقبائل في العرب، وكانت العرب قبائل متعددة، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قبائل العرب في قبيلة قريش، كانت قبائل العرب لها دور عظيم في نصرة هذا الدين وفي مؤازرة هذا النبي الأمين وفي الدفاع عن حياض الإسلام، ولهم من المآثر العظيمة والكثيرة. وكان في أول تلك القبائل، ومن أعظم تلك القبائل هي القبائل اليمانية القحطانية في نصرة الدين الإسلامي من أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مر التاريخ إلى يومنا هذا، بل إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. وأهل اليمن كما يقول أهل العلم هم العرب العاربة، عرب اليمن، قبائل متعددة، من أعظمها قبائل حمير وهمدان ومدحج وكندة، وهكذا قبائل حضرموت والسراه والمهرة وغيرها وما تفرع منها. هذه القبائل، قبائل اليمن، لو قرأت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجدت الخير الكثير في فضلهم ومكانتهم، وهذا لا يخفى عليكم عباد الله، وقد ألفت في ذلك المؤلفات في فضائل أهل اليمن عموما، بل يقول بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الإمام الوادعي: الأدلة في فضل اليمن أكثر من الأدلة في فضل الشام، وإن كانت الشام أفضل من اليمن لو لم يكن إلا أن فيها بيت المقدس، ولكن من حيث الكثرة فأدلة فضائل اليمنيين واليمن كثيرة، وليس هذا الذي أعنيه في هذا المقام. أدلة فضل اليمن وفضائل اليمن وأهل اليمن عموما، وإنما أردت أن أذكر بعض قبائل اليمن بأسمائها وما جاء فيها عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في نصرة هذا الدين،
وما يذكر عنها من الخير والنصر المبين، وهي كثيرة جدا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تارة يثني على أهل اليمن، وتارة يدافع عنهم ممن يتكلم فيهم، وتارة يأمر بالكف عنهم. ولهذا جاء عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض خيلا وعنده عيينة بن حصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعيينة: أنا أفرس بالخيل منك. فقال عيينة: وأنا أفرس بالرجال منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك يا عيينة؟ فقال: خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على أعناقهم، ورماحهم على مناسج خيولهم، يلبسون البرد من أهل نجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل، أو قال: كذبت، بل خير الرجال رجال اليمن. الإيمان يمان إلى لخم وجذام إلى آخر الحديث. خير الرجال رجال أهل اليمن. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه آت فيقول له: يا رسول الله، إلعن أهل اليمن، فإنهم قوم شديد بأسهم، حصينة حصونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذا جاءكم أهل اليمن يحملون أبناءهم على أعناقهم ويسوقون نساءهم فهم مني وأنا منهم. وجعل يلعن العاجم. والحديث عند أحمد عن عتبة بن عبد السلمي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. بل إنه أمر بالكف عن أهل اليمن في أول أمرهم لما يعلم من قبولهم للإسلام ودخولهم فيه. جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث ثروة ابن مسيك الغطيفي المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت له: يا رسول الله، أو قاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم، ائذن لي في ذلك. فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج الرجل منطلقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الغطيفي؟ فخرج بعضهم يناديه ورجع، ودخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أدعهم إلى الإسلام، فمن أجابك إلى الإسلام فاقبل منه، ومن أبى فكف عنه حتى يأتيك خبري أو أمري عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لما أطلعه الله عز وجل أن أهل اليمن سيستجيبون لنداء الإسلام، فأمر بالكف عن قتلهم في ذلك الوقت. وكما سمعت أن الأحاديث كثيرة في هذا الباب، فمن تلك القبائل قبائل حمير، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ذي مخبر، وهو حديث صححه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير، فنزعه الله عز وجل منهم وجعله في قريش، وسيعود إليهم. وهذه القبيلة من قرأ التاريخ وجد أن رجالها وصلوا إلى أصقاع الدنيا في زمن الفتوحات، سواء كان شمال أفريقيا ومصر، أو الأندلس، أو الشام، أو خراسان.
وسل الجيزة في مصر. لماذا سميت الجيزة؟ إنها لما اجتاز الجيش الإسلامي بقيادة بعض رجال حمير فاجتازوا النهر فقيل لها الجيزة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وسيعود إليهم، وهذا يعني آخر الزمان. وهكذا قبيلة همدان التي من أعظم فروعها وعمود فقارها حاشد وبكيل، هذه القبيلة التي ذكر المؤرخون عنها من الخير العظيم، وذكروا عنها من الرجولة ونصرة المظلوم والغيرة على الأعراض، هذه القبيلة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد، كما عند البيهقي من حديث البراء بن عازب، ورواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك وأصله في صحيح البخاري. بعث إليهم خالد بن الوليد فتأخر إسلامهم، فأرسل بعده علي بن أبي طالب وقال: من كان مع خالد فليرجع، ومن أراد أن يبقى مع علي فليبقى. قال البراء: فأدركنا علي بن أبي طالب عند صلاة الفجر، خرجنا إليه فصلى بنا الفجر وصفنا صفا واحدا، فلما انتهى من صلاته قام في الناس وقرأ رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: فأسلمت همدان. في رواية عند ابن جرير الطبري: وكانوا 20,000 أسلموا في يوم واحد. فأرسل البشير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما وصل إليه الخبر سجد لله شكرا وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وهكذا الأشعريون، وما أدراك ما الأشعريون؟ أصحاب وادي رماع وغيره، الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، حفظة القرآن، الصائمون القائمون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زاد عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم فهم مني وأنا منهم، كما في الصحيحين وفي حديث أنس عند الترمذي وغيره، أنهم لما قدموا مهاجرين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس وهم أول من جاء بالمصافحة، فلما اقتربوا من المدينة جعلوا يرتجزون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي حديث أبي موسى الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف بيوت الأشعريين بالليل من صوت القرآن أو من دوي صوت القرآن، يبيتون يقرؤون كتاب الله ويتلونه، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة يعرف بيوت الأشعريين وهو يسمع صوت القرآن من بيوتهم رضي الله عنهم. منهم أبو موسى الأشعري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير.

إلى قبائل الأزد، وما أدراك ما الأوس والخزرج الذين فتحوا صدورهم وقلوبهم وبيوتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسماهم الله عز وجل الأنصار، وسماهم سبحانه وتعالى وقال في وصفهم: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قدموا أرواحهم وأموالهم وأرضهم لنصرة هذا الدين العظيم، وهم من قبائل الأزد. وهكذا معاشر المؤمنين، قبائل دوس، وما أدراك ما قبائل دوس؟ وهم من أهل اليمن الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من مهاجري أو من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي وقال: يا رسول الله، إن دوسا أبت وكفرت فادعوا الله عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقيل: هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. أتدرون هذه القبيلة من أنتجت؟ إنها أنتجت أبا هريرة الذي هو حافظ الأمة، عبد الرحمن بن صخر الذي حفظ على هذه الأمة آلاف الأحاديث، الذي لا نفتح كتابا من كتب السنة إلا ووجدنا أبا هريرة يملأ صفحات الكتاب، الذي نقل لنا هذا الموروث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه من هذه القبيلة. وهكذا قبائل مذحج، ويقال مذحج على وزن مسجد كما قال أهل العلم، جاء من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السلمي عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر قبائل العرب، أو قال: شر قبائل العرب نجران وبنو تغلب، وأكثر القبائل في الجنة مذحج. أكثر القبائل في الجنة مذحج، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا معاشر المؤمنين، من ذلك قبيلة المعافر، فقد جاء عن أبي ثور الفهمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجيء له بثوب معافري، وعنده أبو سفيان، فلعن أبو سفيان من صنع هذا الثوب، أو صنع له، أو من صنع هذا الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنهم، فإنهم مني وأنا منهم. رواه الإمام أحمد وصححه شيخنا رحمه الله تعالى في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة. وهكذا من تلك القبائل قبائل النخع الذين يقبن آخرهم بلاد لودر أو جوار لودر، قبائل النخع. فقد جاء عند الإمام أحمد وصححه محقق المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الحي أو يثني عليهم، أي النخع، حتى تمنيت أني واحد منهم. وكم تخرج من هذه القبائل من العلماء، ومن العباد الزهاد، ومن المجاهدين الأبطال الذين قادوا جيوش أهل الإسلام هنا وهناك. وهكذا جهينة، وهي من قبائل اليمن، قال عليه الصلاة والسلام: أسلم وغفار ومزينة وجهينة موالي الله ورسوله،

0: موالي الله ورسوله، والحديث عند أحمد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: خير هم خير من أشجع، هم خير يوم القيامة. وذكر بعض القبائل الأخرى: أسلم وجهينة ومزينة أو شيء من مزينة خير من غفار وأشجع يوم القيامة. والحديث في الصحيحين بالمعنى. وكم تجد من الأحاديث في هذا الباب عباد الله. ومن ذلك أيضا ما أثنى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أهل عدن: ومن يخرج منهم من الصالحين فينصرون دين الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. يخرج من عدن أبين، وقال عدن أبين حتى يميزها من عدن لاعة التي تقع في محافظة حجة، فتلك يقال لها عدن لاعة، وقد صارت في أيامنا خرابة خرابا وأطلال، وهذه يقال لها عدن أبين. يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. كل هذا الثناء على التفصيل على قبائل اليمن لما فيه من الخير، لما فيه من حب السنة، لما فيه من الغيرة على دين الله، لما فيه من التضحيات في سبيل الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى يقول في أهل اليمن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث قرة ابن إياس: وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي أجد ما يحصل من التنفيس، تنفيس الله عز وجل بأهل اليمن على المسلمين في تلك الغزوات وفي تلك الفتوحات. ومن تلك القبائل أيضا قبيلة مراد اليمانية، التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أوائلها، والتي تخرج منها العلماء والمحدثون، والذي صار آخرها في أيامنا يجابهون الرفض والكفر، والناس ينظرون إليهم وكأن الأمر لا يعنيهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أسير بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي عليكم رجل من أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، هو سيد التابعين، كان به برص فبرئ منه إلا موضع في بطنه كالدرهم، وهو بار بأمه. فقال لعمر رضي الله عنه: فإذا لقيته يا عمر فاطلب منه أن يستغفر لك. فكان عمر رضي الله عنه حين يأتيه إمداد أهل اليمن وقبائل اليمن للجهاد يعرض القبائل قبيلة قبيلة: أين مراد؟ أين قبيلة مراد؟ فلما وصل رجال مراد قال عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر القرني؟ قالوا: نعم. فدعاه عمر وقال له: أكان بك برص فبرئت منه إلا موضع في بطنك كالدرهم؟ قال: نعم. قال: أولك أم وأنت بار بها؟ قال: نعم. قال: استغفر لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فقال: أستغفر لك وأنت أمير المؤمنين؟ قال: استغفر لي يا أويس. أويس بن عامر القرني المرادي. ثم إنه طلب منه، قال له: أين تريد حتى أكتب لك إلى عامل البلاد التي تريد؟ قال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أكون في غبراء الناس. فذهب إلى الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا قبائل اليمن لو نظرت في تاريخهم لوجدت أنهم إمداد أهل الإسلام وردء أهل الإسلام، لا يرضون بالضيم ولا بالظلم ولا بالمنكر ولا بالأفكار الهدامة المنحرفة، ولهذا تجدهم أسرع الناس إلى الخير وأشد الناس إقبالا عليه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يأتي أولهم أو أوائلهم فيقولون: يا رسول الله، حين قال لهم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا: قبلنا يا رسول الله. ما كان عندهم تردد في قبول الخير وفي نصرة الدين. قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في هذا الأمر، في هذا الدين، ونسألك عن أول هذا الأمر. يحبون السنة، يريدون العلم، ولهذا صار فيهم العلماء والعباد والزهاد والمجاهدون والأبطال الذين قادوا كثيرا من المعارك في فتوحات أهل الإسلام. وانظر إلى هذا الصحابي الذي نذكر طرفا من تاريخه وترجمته من أهل اليمن بما ذكر ذلك أهل التاريخ والسير. هذا الصحابي الجليل هو زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي القضاعي، وهو يعود إلى القبائل قبيلة قضاعة المشهورة من أهل اليمن. زيد بن حارثة الذي نسمع عنه أنه حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي كان يدعى في أول الإسلام زيد بن محمد، هذا من أهل اليمن. هذا الرجل كما ذكر الحافظ في الإصابة، وهكذا ابن عبد البر وغيرهم من أهل التاريخ والسير، أنه أرادت أمه أن تزور أهلها في قبائل معن، فاستأذنت زوجها حارثة ابن شراحيل وانطلقت برفقة زيد من بلاد صعدة متجهة إلى قبائل معن عند أهلها، فذهبت بابنها. ولما وصلت إلى تلك القبيلة ومكثت فيها، جاء على تلك القبيلة حرب وشر، وقامت بعض العصابات بمهاجمة تلك القبيلة، وكان هذا الغلام الصغير يلعب مع الصبيان في العراء، فاختطفهم تلك العصابة وأخذوهم سبيا، فرجعت تلك الأم مكسورة إلى بلادها إلى زوجها وليس معها زيد. فلما سألها زوجها أين زيد، أخبرته الخبر، فانزعج حارثة من هذا الأمر، وانطلق مع بعض رجال قبيلته وجعل يبحث هنا وهناك، يذهب إلى الحيرة ويرجع إلى مكة ويطوف بلاد نجد لعله أن يجد ولده يباع أو يشترى في بعض الأسواق فيفديه ويعيده. ومكث على هذا فترة من الزمن، واشتد حزنه وعظم ألمه، فعابه بعض قومه ونهوه، فقال قصيدة مشهورة ذكرها صاحب الاستيعاب من طريق هشام الكلبي، وهو من قبيلة هذا الرجل، وهو يتألم على ولده وأنه لن يبقى لن يقف ولن يتوانى عن البحث عن ولده. ومرت الأيام وذهب بعض بني كلب للحج، وكان المشركون يحجون في الجاهلية، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية أعوام. فلما وصلوا إلى مكة وجدوا زيد بن حارثة وعرفوه، وعرفهم فقالوا له: أبوك وإخوانك وأهلك في هم وغم، وهم يبحثون عنك هنا وهناك. فأرسل إليهم رسالة يطمئنهم ويقول: إني عند خير الناس، وعند خير أب، وعند خير أسرة. وأرسل رسالة فيها بعض الأبيات لأبيه، وكان زيد بن حارثة أخذته تلك العصابة وأوصلته إلى بعض أسواق مكة التي يباع بها العبيد، فباعوه لحكيم بن حزام بن خويلد، فأخذه حكيم بن حزام وأعطاه هدية لعمته خديجة بنت خويلد، فأخذته خديجة وأعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ذلك قبل الإسلام، قبل البعثة. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لما رأى من خلقه ولما رأى من معاملته. ولما رجع بنو كلب أخبروا أباه بالخبر، فانطلق هو وأخوه كعب بن شراحيل وأخذ مالا جزيلا لفداء ابنه. ولما وصل إلى مكة سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين محمد بن عبد الله؟ فلما دلوهم على بيته جاءوا إليه وقالوا له: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم تطعمون الجائع وتفكون العاني والأسير، وهذا ابننا نريد أن تعطينا إياه وتأخذ فداء ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هو؟ قالوا له: زيد. قال: زيد؟ قالوا: نعم. قال: أو تريدون غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: آتي بزيد فأخيره، فإن اختاركم أخذتموه بغير فداء، وإن اختارني فوالله لا أترك من اختارني. قالوا: لقد أحسنت وأنصفت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فلما وصل عند قال: أتعرف هذين؟ قال: نعم، هذا والدي وهذا عمي. فقام إليهما وقبلهما، ثم قال له: يا زيد، إما أن تختارني أو تختارهما. فقال زيد بن حارثة: والله لا أختار عليك أحدا. هذا قبل البعثة. والله لا أختار عليك أحدا، فأنت مكان أبي وعمي. فقال له أبوه: ويحك يا زيد، أتفضل الرق على الحرية؟ فقال: إنكم لا تعرفون هذا الرجل، إنه مكان الوالد والعم والأم، أو كما قال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما هم فيه وما عندهم من الحزن عليه، أخذه بيده وخرج إلى جوار الكعبة ونادى الناس: يا معشر الناس. فاجتمع الناس حوله وقال: أشهدكم أن زيدا هو ابني، يرثني وأرثه. فطابت نفس والده، ثم انصرفا إلى بلادهما. انظروا إلى هذا الخير الذي ساقه الله عز وجل إلى زيد بن حارثة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حينها نبيا، لم يكن حينها نبيا، لم يدري زيد رضي الله عنه أن يكون يوما من الأيام من المقربين إلى رسول هذه الأمة ومن أحب الناس إليه، ومن أحب الناس إليه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أميرا على بعض الجيوش، فطعن في إمارته بعضهم، فقال: إنكم تطعنون في إمرته، وإنه خليق للإمارة، وإن أباه كان خليقا للإمارة، وإن أباه كان خليقا للإمارة. وكان يقال له: حب رسول الله. وأسامة: حب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان زيد بن حارثة أبيض شديد البياض، وأسامة أسود شديد السواد، فغمز فيه بعض الناس، فدخل مدجج المدلجي، مجزز المدلجي، وكان من أصحاب القافة، ووجدهما نائمين تحت لحاف فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صار من المقربين. بعث النبي عليه الصلاة والسلام فكان أول الناس إسلاما، من الأحرار من الموالي كان أول الناس إسلاما. ولما كان في العام الثامن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش لملاقاة الروم في مؤتة، جعل أمير الجيش زيد بن حارثة وقال لهم: إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فقتل زيد وقتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة، فبكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قام على المنبر وعيناه تدمعان وذكر ما حصل لهم في تلك المعركة والغزوة. فانظروا عباد الله ماذا جمع هذا الرجل اليماني من الخير العظيم، وكم تعدد غيره من أهل اليمن. يا أيها الناس، هذه القبائل التي جمعت هذا الخير العظيم على مر التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا، في هذه الأيام عليها مؤامرة عظيمة ومؤامرة كبيرة لتدنيس أخلاقها وإذهاب إسلامها وتمزيق شملها وإضعاف قوتها وإهانة كرامتها وهتك أعراضها قبيلة قبيلة. أين أولئك الأبطال الذين ناصروا النبي صلى الله عليه الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم أجدادهم؟ أين هم في نصرة دين الله عز وجل في هذه الأيام؟ يا أيها الناس، المؤامرة عظيمة، المؤامرة كبيرة، ليست في مجرد مجموعة من الروافض، وإنما هو مكر كبار. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يا أيها الناس، الرافضة ينفردون بقبائل اليمن قبيلة قبيلة، والناس يتفرجون، والضر سيشمل الجميع، والبلاء سيصل إلى كل دار إذا تقاعس أهل اليمن وخذل بعضهم بعضا واختلفوا لأجل الدنيا ومناصبها. ولو اجتمع أهل اليمن فوالله لن يضرهم أحد بإذن الله عز وجل، لا الرافضة ولا اليهود ولا النصارى، ولكن التفرق هو الذي يسبب الخلل والضعف، ولكن التفرق هو الذي يسبب تسلط الأعداء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إننا نرى في هذه الأيام أن أهل اليمن يخدرون عن قتال الرافضة بالسياسات الكاذبة والأقوال الباطلة. هذا يقال له: أنت لست بمستهدف. وهذا يقال له: إن شاركت بالقتال فستضرب بالطيران الأمريكي. وهذا يقال له: الرافضة ليسوا حولك حتى مزقوا قبائل اليمن وأضعفوا قوتهم وأهانوا كرامة كثير منهم. أو ما تسمعون عباد الله ما يحصل في بلاد صنعاء وغيرها من الإعدامات الجماعية بغير محاكمة؟ أو ما تسمعون عباد الله بمن يسحب برجليه من شارع إلى شارع، وكان من أسياد قومه وأشرافهم. أو ما تسمعون عباد الله عن النساء الثكلى والشابات اليمنيات اللاتي يؤخذن من الشوارع إلى السجون؟ أو ما سمعتم ما يقوله الرافضة في بعض المدارس النسائية مما يحثونهن عليه من جهاد النكاح؟ يريدون إخراج بنات المسلمين إلى الجبهات للتمتع بهن، والعياذ بالله. أين نخوة أهل اليمن؟ أين غيرة أهل اليمن؟ أين حرقة أهل اليمن على هذا الدين وعلى هذه العقيدة؟ أين غيرة أولئك الرجال الأبطال الذين سمعتم آباءهم وأجدادهم الأولين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخرج الجيش من أقصى اليمن مدد لعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، مشيا على الأقدام وركوبا على الإبل حتى يصلون إلى المدينة النبوية، ثم يرسلون إلى بلاد الشام والعراق ومصر والأندلس وغيرها من البلدان، حتى صار لأهل اليمن ذرية كثيرة في كل البلدان من كثرة المجاهدين في سبيل الله الذين استوطنوا تلك البلدان وعاشوا فيها. يا أيها الناس، إنه لا حياة لنا بغير سنة رسول الله، لا حياة لنا وقد هددت عقيدتنا، لا حياة لنا إذا كانت ستذهب كرامتنا، لا حياة لنا إذا كانت ستدنس مساجدنا، لا حياة لنا إذا كانت ستنتهك أعراضنا. ما قيمة الطعام والشراب حتى نخنع ونخضع للرافضة؟ فإن أعداء الإسلام يخططون لتسليم اليمن كلها للرافضة بزعمهم أنهم يحاربون الإرهاب. سبحان الله، الرافضة يحاربون الإرهاب، يفجرون بيوت الله عز وجل، وقائلهم يقول: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وهم يفجرون بيوت الله عز وجل، يطؤون المصاحف بأقدامهم ويحاربون الإرهاب. نعم، يحاربون الإرهاب في نظر الأعداء، لأن الإرهاب في نظر اليهود والنصارى هو القرآن الكريم والسنة المطهرة، ووجدوا من يحارب القرآن والسنة بغير كلب غير كلفة. فأعداء الإسلام لا يريدون أن يضحوا بجندي واحد ولا أن يسفك دم رجل واحد من النصارى أو اليهود، فقد وجدوا من يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وأحسن حال، وهم الرافضة. وقد قاموا بالواجب العظيم في بلاد العراق، واسأل أهل العراق كيف يعيشون، وقاموا بالواجب في بلاد لبنان، وقاموا بالواجب في بلاد إيران، وها هم يسعون اليوم لإقامة ذلك في بلاد اليمن. ولكن هيهات هيهات، فأهل اليمن من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضون بالذل، لا يرضون بالذل ولا الإهانة، وإن حصل شيء من الضعف لكنهم لا يرضون بالذل ولا بالإهانة. واقرأوا التاريخ وانظروا حال اليمنيين، وإنما يجب علينا أن ننظر أين موضعنا وأين مكاننا أهل السنة، لا نكون متخاذلين كأولئك الذين أعمى الله بصائرهم فجعلوا يبررون للرافضة ويمجدونهم ويبحثون لهم الأعذار، بل ويحاولون التزلف لهم والتقرب إليهم بالأقوال الباطلة والفتاوى الجائرة، كما يفعل ذلك محمد الإمام عليه من الله ما يستحق، فإنه قد أضل أمة من الناس بمدحه للرافضة. تارة يقول ديننا ودينهم واحد، إخواننا ديننا ودينهم واحد، وعدونا وعدوهم واحد، وتارة يمجد أئمتهم ويمجد رموزهم وأنهم أئمة، أئمة أهل اليمن، وأنهم ينقلون من صحيح البخاري وأنهم يقبلون بصحيح البخاري. من يقبل هذا الكلام ومن يصدق هذا الكلام؟ ولكن هذا يضر يوم أن يتبعه فئام من الناس على ذلك. فهل هؤلاء سيقاتلون الرافضة ويدافعون عن عقيدتهم إذا كان الرافضة يمدحون من على منابرهم؟ وقبل فترة من الزمن ورسوله يقول لزعيمهم نتمنى أن تصلوا إلى المناطق الجنوبية لتؤمنوا أئمة المساجد. سبحان الله، ومتى كان الرافضة يؤمنون أئمة المساجد؟ ومتى كان الرافضة يرقبون في أهل الإيمان إلا ولا ذمة؟ الرافضة في عقائدهم، من لم يكن رافضيا فإن دمه حلال وعرضه مباح وماله مباح. لا بد أن نفهم هذا أيا كان الناس، لا بد أن يفهموا هذا. يا أيها الإخوان المفلسون، ويا أصحاب الجمعيات، ويا سائر الأحزاب، ويا أصحاب المجلس الانتقالي، ويا أيها الناس أجمعون، ويا أصحاب محمد الإمام، ويا أرباب الفيوش، اعلموا أن دماءكم حلال عند الرافضة. فإن تخاذلتم فإن ذلك سيكون عليكم عارا وشنارا إلى يوم القيامة، أن تؤخذ بلدانكم وتنتهك أعراضكم. ألم يكن الرافضة وهم في صعدة وما زالوا يناوشون حول صنعاء وهم يقولون القضية الجنوبية، القضية الجنوبية، الجنوبيون مظلومون، إذا مسكنا صنعاء سنعطي الجنوبيين ما يريدون؟ فلما وصلوا إلى الجنوب ماذا صنعوا يا أهل الضالع؟ ماذا صنعوا يا أهل عدن؟ ماذا صنعوا يا أهل أبين؟ ماذا صنعوا يا أهل يافع؟ ماذا صنعوا يا أهل ردفان؟ ماذا صنعوا؟ كيف فعلوا بعدن وأهلها وأهلها؟ كيف فعلوا بالناس بعد أن وصلوا إلى عدن، وصلوا إلى البحر، لم يتركوا مكانا استطاعوا الوصول إليه إلا وصلوا إليه، بل جعلوا يقتلون الهاربين وهم على قواربهم في البحر، من الرجال والنساء والعوائل يضربونهم وهم في البحر، لتعلم أن الرافضة لا عهد لهم ولا ذمة لهم، فهم أشد الناس خيانة ونقضا للعهود، أعظم من اليهود الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم. فلنصحى من غفلتنا ولنجمع أمرنا ولنوحد صفنا في قتال هذه الفرقة المارقة الكافرة الفارسية التي تسعى لتحويل اليمن إلى طهران الثانية. علينا أن نتقي الله عز وجل عباد الله، ولا نغالط أنفسنا سواء كان من أهل السنة أو من غيرهم. فبعض أهل السنة ربما أصابته الغفلة وربما وقع عليه شيء من التلبيس بأن هذه سياسة، هب أنها سياسة، أترضى على دينك من أجل السياسة؟ أينتهك عرضك وأنت تنظر ثم تقول سياسة؟ أيؤخذ مالك؟ أتداس كرامتك؟ أتحكم بالكفر؟ أيطأ كتاب الله؟ تعطل منابرنا؟ يا أيها الناس، دخل الرافضة بيحان في اليوم الأول وبعد يومين أو ثلاثة وإذا بهم يخطبون على منابر بيحان بخطبهم الكفرية وبأقوالهم الشركية في ثلاثة أيام. فكيف إذا مكثوا ثلاثة أعوام؟ دخلوا الصومعة فجلسوا في مساجدها يأكلون القات، وبعض من ينتسب إلى السنة يعطيهم الطعام والشراب ويطبخ لهم بوصية من بعض أولئك القوم المخذولين. فعلينا أن نتقي الله عباد الله، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن دين الله عز وجل هو ناصره سبحانه وتعالى. فهو القائل في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدين الله منصور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. دين الله، الله أغير عليه منا، ولكن أين نحن من دين الله ومن نصرة دين الله عز وجل؟ فكن من أنصار دين الله لا من أنصار الشيطان، كن من أنصار دين الله عز وجل. إن استطعت بنفسك فبنفسك، وإن استطعت بمالك فبمالك، وإن استطعت بقولك ولسانك فبقولك. ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يا أيها الناس، لا نغالط أنفسنا، المجتمعات تتطلع أنظارها إلى أهل السنة والجماعة، فإذا خضع أهل السنة وغفل أهل السنة وسكت أهل السنة ذلت المجتمعات. ارجعوا إلى التاريخ وتتبعوا الفتوحات، وانظروا في غزوات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قوافل الشهداء هل كانت من قطاع الصلاة أم أنها كانت من العلماء وحفظة القرآن وأرباب العلم وأهل الخير والصلاح؟ في معركة اليمامة كاد القراء أن ينتهي أمرهم، مات كثير منهم، حتى خشي أبو بكر على ذهاب القرآن فأمر بجمع القرآن، لما رأى أن كثيرا من القراء هلكوا في تلك المعركة. فهل هلك دين الله؟ هل انتهى أمر الله؟ هل ذهب سنة رسول الله؟ لا والله، ولكن من نصر دين الله عز وجل فهو شرف له في الدنيا وعند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك علينا أن ندعو الله وأن نجتهد في دعاء الله عز وجل أن يهلك الرافضة، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يضرب قلوب بعضهم ببعض، وأن يجنب البلاد اليمنية شرهم، وأن يدفع عنا كيدهم ومكرهم. ندعو الله عز وجل، فرب دعوة مستضعف مسكين مستجاب الدعوة في ظلمات الليالي، ينكب الله عز وجل بها دولا من دول الكفر. فلا تبخلوا بالدعاء، لا تبخلوا بالدعاء ولا تستهينوا به، فإن الله عز وجل هو الذي يغير الأحوال وهو الذي يصلح أحوال الأمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرد كيد الرافضة ومن وراءهم في نحورهم، إنه قوي متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، ومعذرة إن كنا أطلنا عليكم وإن كان هناك من.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة
2: إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم.

كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجد

0: إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظين

لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة.

0: أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: قالت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، كان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها

0: الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم.

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذي

كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.

يوقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن

أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آيات

فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا

0: بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في برنامج نور على الدرب. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: حياكم الله. سماحة الشيخ، على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من السائل محمد سعيد يستفسر عن معنى قوله تعالى: على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ما المقصود؟ يقول: ما هو الذي ينهار به في هذا الجرف؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآية يفسرها ما قبلها. يقول جل وعلا: ولن يتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا أن يلحسنا والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. المسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون الطهر والله يحب الطاهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف من النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يبين سبحانه وتعالى أن ما فعله المنافقون من تعمير مسجد للضرار، كان المنافقون بنوا بيتا سموه مسجدا وقالوا إنه لذوي الحاجة في الليلة الشاتية والمطيرة، وكان هذا عند عزمه صلى الله عليه وسلم على التوجه إلى تبوك وطلبوا منه يصلي فيه، فقال: نحن على سفر ولكن إذا رجعنا صلينا فيه إن شاء الله. فلما رجع ودنا من المدينة جاء خبره من السماء أنه مسجد ضرار وأنه فعله منافقون مضارة لمسجد قباء، وقال الله له فيه: لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء خير من هذا المسجد الذي أسسوه على البلاء والفساد والقصد الفاسد. وكانوا يقولون أن يأتي أبو عامر الفاسق كان يقال له الراهب، ويقول يريدون أنه ينزل فيه ويكون حربا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فأطلع الله جل وعلا نبيه على مقصدهم الخبيث ونهاه أن يقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى أول من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون الطهر والله يحب المطهرين. ثم قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه ولا تقوى من الله ورضوان خير كمسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون الطهر والله يحب المطهرين. ثم قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه ولا تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يعني كهؤلاء الذين أسسوا هذا البناء وهو سبب لسقوطهم في جهنم، هم ببنيانهم هذا، والمقصود وعيدهم هم. البنيان ليس المقصود البنيان، المقصود أنه أسسوا عملهم الخبيث على شفا جرف هار، فإن هذا الذي أسسوه وهو قصدهم أن يأتي أبو عامر الفاسق ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب المسلمين، أن هذا أساس خبيث، أساس باطل، أساس يقود أهله إلى أيه بهم في جهنم، نسأل الله العافية.
3: جزاكم الله خيرا. السائلة ميم سين المالكي تقول: ما حكم البكاء على الميت بعد موته دون شق الجيوب أو التلفظ بالمحرمات، ولكن بكاء الحزن والخشوع، هل يعذب هذا الميت بهذا البكاء في قبره؟ نرجو تفسير ذلك مأجوري.
4: البكاء الممنوع هو النياحة، رفع الصوت، شق الثوب، نصب الخد، هذا هو الممنوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، هذا هو الممنوع. أما دمع العين والبكاء بدمع العين هذا ليس به بأس. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي رب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فالمحرم هو رفع الصوت باللسان، هو النياحة. أما البكاء العادي من دون رفع الصوت فلا بأس به.
3: جزاكم الله خيرا. السائلة من الذي رمزت لاسمها ميم سين المالكي تقول: استفسر عن الآية الكريمة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
4: المقصود أن الله جل وعلا يحث عباده على يحثهم على النظر في مخلوقاته لما فيها من العبر والدلائل على قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين، وأنه مستحق للعبادة. ولهذا يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه الإبل التي جعلها الله للناس متاعا يحملون عليها أثقالهم، ويأكلون من لحومها، ويشربون من ألبانها، ويوقدون من بعلها، ويستمتعون بجلودها. لهم فيها منافع عظيمة، لهم فيها منافع كثيرة، وعليها وعليهم يتحملون، كما قال جل وجل وعلا: والأنعام خلقنا فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فهي آية مخلوق عظيم فيه منافع كثيرة. فالله يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني وما فيها من المنافع العظيمة والعبر في خلقتها وفي منافعها، وإلى الجبال كيف نصبت، هذه الجبال العظيمة وما فيها من الآيات والعبر، فكلها من آياته العظيمة التي خلقها لعباده ليعتبروا. وهكذا السماء كيف رفعت، هذه السماء فوقنا وزينها الله بالنجوم والشمس والقمر، وهكذا الأرض كيف سطحت بسطها لعباده، فهذه آيات أربع: إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وهكذا غيرها من البحار والأنهار والأشجار والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار وغيره، كلها آيات، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم، اللهم استعان.
3: اللهم استعان. جزاكم الله خيرا سماحة.
4: نعم.
3: أيضا تستفسر عن الآية الكريمة: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، تقول: ما المقصود بالصلاة هنا؟
4: المقصود الدعاء، يعني يدعو لهم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يعني يأخذ الصدقات منهم يدعو لهم بالتوفيق والرحمة والخلاف الجزيل، هذا معنى صلي عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة: بارك الله لكم، أثابكم الله، تقبل الله منكم، زادكم الله من فضله، وما أشبه ذلك.
3: تقول في آخر أسئلتها: إذن هل يجوز الصلاة والصيام عن الميت؟
4: يصام عنه إذا كان عهدين، إذا كان رمضان أو نذور يصام عنه، أو كفارات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبة، يعني صوم واجب من رمضان مرض ولا صام ثم عافاه الله وتساهل ولا صام ولا مات يصام عنه، أو الحائض كذلك أفطرت في رمضان أو النفساء ثم ظهر رمضان وتساهلت ثم ماتت قبل أن تقضي يقضى عنها. وهكذا كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، كفارة القتل، إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا هو المشروع. أما رمضان نفسه إذا كان معذور فلا، مثل أفطر في رمضان مريض ولكن مات في مرضه ما يقضى عن شيء لأنه معذور مات في مرضه. والتطوع لا يتطوع عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد تطوع، إنما يصوم عنه إذا كان عليه واجب عليه قضاء فلم يقضى تساهل، فيستحب لأولياءه من الورثة أن يقضوا عنه ولو جماعة يتقاطعونه صار من رمضان كل واحد يصوم بعض الأيام. أما الكفارة لا، لو يصومها واحد لأنها متتابعة، صبا كفرة القتل شهرين متابعين أو كفرة الجماعة في رمضان شهرين متابعين لمن عجز عن الرقبة أو كفرة القتل لمن عجز عن الرقبة شهران، هل يصومها واحد لأنها متتابعة؟ يستحب لأقربائه أن يصومها منهم واحد، هذه الكفارة متتابعة. نعم
5: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى القصيم والسائل ألف ألف يقول: سماحة الشيخ، ما الحكمة من أننا نتوضأ إذا أكلنا لحم الجزور عن بقية الأغنام جزاكم الله خيرا؟
4: الله أعلم، مشهور عند العلماء أنها تعبدية، أمرنا الله بها تعبدا فعلينا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولو لم نعلم الحكمة. مشهور عند العلم أنها تعبد لا نعلم الحكمة فيه، والله جل وعلا هو الحكيم العليم في كل ما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى. وإن لم نعرف الحكمة علينا أن نعمل بما أمرنا جل وعلا وإن لم نعرف الحكمة. نعم
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى الأردن، والسائل محمود محمد يقول في هذا السؤال: هل يحل للرجل المسلم أن يتزوج من امرأة مشركة كتابية يهودية كانت أو نصرانية جزاكم الله خيرا؟
4: يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية أهل الكتاب إذا كان محصنة عفيفة معروفة بالعفة وحرة، لقول الله جل وعلا في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الأوتكاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الأوتكاب من قبلكم إذا آتيتمون أجرهن محسنين غير مسابحين ولا متخذي أخدان. فإذا كانت محصنة عفيفة وزوجها الرجل العفيف فلا بأس
5: جزاكم الله،
4: ولكن كون يتزوج من مسلمات أولى وأبعد وأحبط عن الشر، كون يأخذ مسلمة أسلم لأنها قد تضر أولادها قد تدعوهم إلى دينها الباطل، فكون يتزوج مسلمة حنيفية يعني على دين الإسلام أولى من تزوج كتابية وإن كانت مباحة. نعم
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من الأردن له سؤال ثاني يقول: هل علي إثم إذا لم أصلي الصلاة المكتوبة في المسجد علما بأنني لا أسمع النداء إلا بمكبرات الصوت، أي أن المسافة بيني وبين المسجد هي كيلومتر واحد تقريبا، وأنا أجد مشقة في المحافظة على حضور الصلوات الخمس في المسجد؟ هذا السائل من الأردن، تفضل.
4: الواجب على من سمع النداء أن يجيب المؤذن وأن يصلي مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا أمره النبي أن يجيب إذا كان يسمع النداء بالصوت العالي دون مكبرات. أما إذا كان لا يسمع النداء إلا بمكبر فهو معذور، إذا صلى في بيته أو صلى مع جيرانه في بيت أحدهم حتى يوجد عندهم مسجد يكون صوته المؤذن يسمعونه بدون مكبر. أما إذا كان لا يسمع إلا بمكبر فهو بعيد إذا شق عليه الذهاب، لكن أنت جشم مشقة وصبر وذهب بالسيارة أو على رجلي هذا خير عظيم وفضل كبير، لكن لا يلزم إذا كان في مشقة. لكن بعيد لا يسمع صوت المؤذن إلا بمكبر فهو لا يسمع، لكن إذا تجشم المشقة وصبر وأحب المشاركة فخير، هذا خير عظيم. في الصحيح أن رجل كان بعيد عن المسجد، كان أبعد الناس عن المسجد، وكان يأتي إلى المسجد حافيا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الناس: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء أو في الليلة الظلمة. فقال الرجل: إني أحب أن يكتب الله لي أثر خطاي ذاهبا وراجعا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن الله قد جمع له كله، جمع له أثر خطاي ذاهبا وراجعا. وكان بعيدا لكن صبر على التعب حرص على الأجر، لكن من كان لا يتحمل ويشق عليه ذلك لا بأس أن يصلي في بيته أو مع جماعة الله كان عندهم، من كان عنده جماعة يصلي وياه في بيت أحدهم، وإن استطاعوا يعمر المسجد وجب عليهم يعمر المسجد، فيعمر المسجد ويصلوا فيه فيما بينهم في حارتهم، لأن بناء المساجد أمر واجب على المسلمين مع القدرة. نعم،
5: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ من الأردن، له فقرة أخرى تتبع الفقرة الأولى، يقول: نصلي في البيت أحيانا الصلاة المكتوبة أنا وإخواني ووالدي وإخوتي، ولكننا نصليها كل واحد لوحده ولا نصليها مع إمام واحد منا على شكل جماعة، هل علينا إثم في ذلك إذا تركنا الجماعة في نفس البيت؟
4: نعم، لا يجوز أن أكون، الواجب أن تصلوا جماعة، صلاة الجماعة واجبة وأداؤها المسجد واجب، كل هذا، فالواجب عليكم أن تصلوا جماعة، إذا لم يتيسر صلاة المسجد واجب أن تصلوا جماعة، يأمكم أقرأكم وأحسنكم يأمكم، وإن استطعتم أن تذهبوا المسجد واجب عليكم الذهاب المسجد إذا كنتم تسمعون النداء، يجب الذهاب المسجد والصلاة مع المسلمين لما تقدم من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الصلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فالواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة ويحرص ولا يصلي في البيت إلا إذا بعد لا يسمع النداء فلا بأس، لكن يجتهد في أن يقيم هو جيران المسجد حولهم حتى يصلوا فيه، يلزمهم إذا قدروا أن يقيموا المسجد حولهم ويصلوا فيه.
5: جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول هذا السائل: هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الكبيرة في السن والتي لا ترجو نكاحا؟
4: لا تجوز مصافحة النساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. فلا تجوز مصافحة النساء ولو عجائز، حسبا لمادة الفتنة وحذرا من الشر. نعم،
5: جزاكم الله خيرا. السائل هذا يقول: هل نزيف الدم من الأنف وبشكل متكرر يبطل الوضوء، حيث إنه ينزف أحيانا خلال الوضوء نفسه، فهل أعيده من جديد؟ أفيدونا سماحة الشيخ.
4: إذا كان قليلا يعفى عنه، وإن كان كثير فالأحوط الإعادة، وأما إن كان قليل يعفى عنه والحمد لله، لأن في نقض الوضوء الضعاف الكثير خلاف بين العلماء، فإذا كثر الدم فالأحوط أن تعيد الوضوء إذا وقف الدم، وأما إن كان قليل فعن تمسحه ويعفان.
5: جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعث بها السائل رضا متولي، مصري ومقيم بالرياض، يقول: سمعنا بأن والد ووالدة الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم على ملة قريش، وذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن الله ليستغفر لهم فلم يأذن له، فبكى وأبكى من حوله، وجهونا في ضوء هذا السؤال.
4: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لعمه أبي طالب فلم يأذن له، واستأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، وقال لما سئل عن رجل مات في الجاهلية قال: إنه في النار، فلما رأى ما في وجه الرجل قال: إن أبي وأباك في النار. وهذا محمول عند أهل العلم على أنهم بلغتهم دعوة إبراهيم، الذين ماتوا في الجاهلية وقد بلغتهم دعوة إبراهيم قد قامت عليهم الحجة إذا ماتوا على كفر بالله، فهم من أهل النار. أما الذين ما بلغتهم الدعوة ولا عرفوا شيئا فهذا أمرهم إلى الله، يعتبرون من الفترة وأمرهم إلى الله، يمتحنون يوم القيامة، فمن نجح دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أما من بلغت الدعوة في حياته دعوة إبراهيم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد قامت عليه الحجة، وعلى هذا يحمل ما جرى في حق أمه وأبيه، استأذن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، وقال في أبيه: إن أبي وأباك في النار، محمول على أنهم بلغتهم الدعوة. وأما أبو طالب فقد بلغته الدعوة ودعاه ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام واجتهد ودعاه في مرضه فأبى وأصر على الكفر نعوذ بالله من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله في ذلك قوله جل وعلا: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فدل على أن من مات على الكفر بالله فإنهم أصحاب الجحيم نعوذ بالله.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل الذي رمز لاسمه بنون راء ميم مصري ومقيم في خميس مشيط، له مجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول، يقول: إذا دخل الشخص إلى المسجد وقال لشخص آخر يقرأ القرآن السلام عليكم، فهل يرد الذي يقرأ القرآن السلام أم لا يرد؟
4: الواجب عليه يرد، يقطع القراءة ويرد بالسلام، أما إذا كان في الصلاة يرد بالإشارة، إشارة بيده، أما إذا كان في قراءة فقط ليس في الصلاة فإنه يقطع القراءة ويرد يقول وعليكم السلام. نعم.
5: إذا دخل الشخص المسجد ويقول هذا السائل أيضا أثناء الصلاة إذا تثاءب شخص فهل يضع يده على فمه؟ وهل تعتبر هذه حركة زائدة في الصلاة؟
4: لا حرج في هذا، لأن مأمور بذلك، إذا تثاءب في الصلاة يضع يده ولا فيه ولا يفخره، يجتهد في أن لا يفخره ألا يفخره ولكن يضع يده على فيه، لأن الرسول أمر بهذا صلى الله عليه وسلم، وهذا يعم تثاؤب في الصلاة وفي خارج الصلاة.
5: جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال الله: أنا مصري ومقيم في خميس مشيط، وإن شاء الله أريد أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، أريد أن أعرف من أي مكان يتم الإحرام للحج؟
4: يتم الإحرام من ميقات الطائف، ميقات نجد، إذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل وادي قرن، وإن جئت من طريق اليمن تحرم من يلملم، ميقات أهل اليمن، هذا هو المشروع، لأن الرسول لما وقت مواقيت الخمسة للحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عق، قال هن لهن ولمن أتى عليهن ماري أهلهن ممن أراد الحج وعمره، فإذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل، من طريق اليمن تحرم من يلملم، ميقات أهل اليمن، عند بدأت بالمدينة تحرم ميقات المدينة. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل محمد محمدي جميل مقيم بالمدينة النبوية، يقول في هذا السؤال: هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع على ما أتاها من الصداق، وما الدليل على ما تجيبونه جزاكم الله خيرا؟
4: الأفضل ألا يأخذ زيادة، هذا هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس: تدفع له الحقيقة الحديقة اللي أصدقها إياها، قال نعم، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وجاء في بعض الروايات ولا تزدد، لكن في إسنادها نظر، وقال قوم من أهل العلم أنه يجوز الزيادة، يعني عموم قوله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به، فلا جناح فيما افتدت به في عمه مهرها ويعم ما كان أزيد، لكن الأفضل الأفضل له والأحوط ألا يأخذ إلا ما دفع إليها أو أقل، هذا هو الأحوط والأفضل خروج من الخلاف. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز ذبح أكثر من شاة واحدة في الوليمة، وما معنى حرف لو في الحديث أولم ولو بشاة؟ هذا الحديث متفق عليه، هل هي للتكثير أم للتقليل؟
4: الحديث في أولم ولو بشاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن عوف، وهي للتقليل، يعني ولو كان الملم بشاة، هذا يدل على الأفضل أكثر شاتين ثلاث أربع حتى يكون الجمع أكثر الذين يستفيدون من هذا الزواج ومن وليمة الزواج، وحتى يكون إعلانه أظهر، يكون إعلانه أكثر وأظهر. نعم.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة وصلت من السائل يا ألف ميم، يقول: سماحة الشيخ، ما هي الأوقات التي نهي عنها في الصلاة جزاكم الله خيرا؟
4: الأوقات خمسة التي نهي عنها في الصلاة: بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وبعد اصفرارها إلى أن تغيب، هذه وقتان، والثالث عند وقوفها وسط النهار حتى تميل إلى المغرب وهو وقت قصير، والرابع بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والخامس بعد طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، هذه خمسة، ويجب اختصارها إلى ثلاثة، فيقال ثلاثة من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا الاثنان، والثالث عند وقوفها قبيل الظهر حتى تزول، وهو وقت قليل عند توسطها السمع قبل أن تميل. نعم
5: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة هذا السائل الذي رمز لاسمه بصاد عين شين. السؤال هو: أنني وبعض الأشخاص نذهب يوم الجمعة إلى أداء صلاة الجمعة في مسجد جامع في قرى مجاورة بالرغم من وجود مسجد جامع لدينا وبه خطيب، فهل يجب أن يصلي الشخص في الجامع الموجود في قريته أم أنه يصلي الجمعة في أي جامع آخر؟ والسلام عليكم.
4: لا حرج على المسلم أن يصلي في أي جامع، ولا سيما إذا كان الجامع الذي يقصده خطبة صاحبه أحسن وأنفع، أو صلاته أركد، أو جماعته أكثر، لا بأس إذا ترك المسجد اللي حوله لمصلحة شرعية ويصلح المسجد اللي قربه فلا بأس الحمد لله. لكن إذا ترك المسجد الأقرب لمصلحة شرعية من أجل كثرة الخطى، أو من أجل أن خطيب ذاك المسجد أكثر فائدة أو صلاته أكمل أو لأسباب أخرى فلا بأس. أما إذا ترك المسجد القريب على وجه يعني يشق على أهل تركه لهم أو يوجب أنهم يتهمونه بأنه غير راضي عن الإمام أو يتهم الإمام، ينبغي يدفع عن نفسه الشيء الذي يخشى منه، ينبغي يصلي مع هذا تارة ومع هذا تارة حتى لا تكون هناك شكوك وأوهام. إذا كان إمامه المسجد الذي حوله طيب ولا شبهة فيه صلي معه بعض الأحيان حتى لا يظن به أنه ظن به السوء أو أنه لا يصلح. المقصود إذا كانت صلاته في المسجد البعيد لا يترتب عليها شيء من المضار فلا بأس، ولا سيما إذا كان تجاوز هذا المسجد قد يسبب ظنا بإمامة وأنه ليس أهلا للإمامة، فينبغي أن يصلي فيه بعض الأحيان حتى تزول هذه الشكوك. نعم
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بياء ألف ميم يقول: من هو راوي هذا الحديث وما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وجزاكم الله خيرا.
4: هذا حديث رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه مسلم في الصحيح، وفي مسند أحمد والسنن الأربع بإسناد صحيح عن أبو هريرة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا وعيد عظيم يدل على كفر تارك الصلاة نسأل الله العافية، ولو لم يجحد وجوبها. أما إن جحد وجوبها كفر عند الجميع، إن جحد وجوبها قال إن الصلاة واجبة صار كافر عند الجميع نسأل الله. لكن لو قال نعم هي واجبة ولكن يتخلف ولا يصلي فالصحيح أنه يكون كافر بذلك، لهذا الحديث صحيح وما جاء في معناه. نعم نسأل الله العافية.
5: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية زميلي فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
5: بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه فهد عبد الله الجمهورية اليمنية يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، سؤالي: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ما المقصود بهذه الآية الكريمة وما هو مستقر الشمس؟ جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المستقر وقال لأبي ذر: أتدري ما مستقرها يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: مستقرها سجودها تحت العرش. كان إذا وزنت العرش سجدت سجودية يليق بها الله الذي يعلمه سبحانه وكيفيته. تجري لمستقر الله، إذا حالت العرش سجدت سجودية يليق بها، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو اللي يعلم كيفيته. ثم تستمر يؤذن لها فتستمر حتى تطلع من مطلعها. فإذا جاء آخر الزمان قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فترجع فتطلع من مغربها. فالمستقر محاذاتها للعرش، إذا حاذت العرش في وسط السير سجدت، ثم تستمر بعدما يؤذن لها في السير فتطلع من مطلعها. وإذا أراد الله طلوعها من المغرب قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها في آخر الزمان، وذلك من أشراط الساعة.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. استفسر عن الآية الكريمة أيضا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. يقول: ما هو البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام من ربه؟
4: يوسف رضي الله عليه الصلاة والسلام هم بها وهمت به بعد المراودة، لكن الله عصمه وحماه منها وسلم. وهذا البرهان لم يرد فيه نص واضح، شيء أراه الله إياه حتى كف عن هذا الأمر ولم يقدم عليه، وحماه الله من ذلك لأنه كان من عباد الله المخلصين الذين خلصهم الله لعبادته وطاعته ونبوته عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف إنه رأى صورة يعقوب أمامه، وقال قوم آخر شيئا آخر غير ذلك. فالمقصود أن هذا البرهان لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسره، وأقوال بني إسرائيل لا يعول عليها. هو برهان أراه الله إياه، أوجب له الكف والحذر، لأن الله جعله من عباده المخلصين الذين يطهرون من مثل هذا الأمر. كذلك، ولهذا قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يعني مطهرين من هذه الفواحش.
5: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فهد عبد الله من الجمهورية اليمنية، يقول: ما حكم استعمال لولب منع الحمل بالنسبة للنساء؟ وهل استعماله حرام ومعارض لحكم الله في إنجاب الأطفال؟ وبماذا تنصحون من سمح لزوجته أن تستعمل مثل هذا اللولب؟
4: استعمال اللولب والحبوب لا يجوز لمنع الحمل. المطلوب طلب النسل، لأن مطلوب من الزوجين أن يحرصا على طلب النسل وكثرة الأولاد وتكثير الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. لكن إذا كان لعلة كمرض يشق معها الحمل وتراضت زوجها على ذلك، أو لحاجة الطفل لحليبها والحمل يمنع هذا اللبن وتحتاج إلى أن ترضع طفلها، لا بأس أن تستعمل الحبوب أو اللولب لأجل المصلحة الشرعية أو لأجل دفع المضرة التي عليها. أما بدون مضرة ودون مصلحة فلا يجوز، بل الواجب ترك ذلك، وأن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن الرزق عند الله، ولو جاءهم 20 أو 20 أو 30 أو أكثر الرزق عند الله، وهذا خير لهم، تكثير الأمة تكثير لعباد الله الصالحين. يسأل الله أن الله يصلح لهم الذريات، ووجود الرياء الصالح خير لهم وللمسلمين. فعليهم أن يحسنوا الظن بالله، وأن يدعوا الله يصلح لهم الذريات، وأن يدعوا الحبوب ولو كذلك، إلا من مصلحة شرعية أو مرض حادث بها يضرها وجود الحمل. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. هذا السائل من جمهورية مصر العربية طنطا، أحمد عبد السلام، يقول: ما هي اليمين الغموس، ولماذا سميت بذلك، وما هي الكفارة؟
4: اليمين الغموس هي الكاذبة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. فالأوصى الآخر من حلف على يمين صبر أوجب الله له هو فيها كاذب أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فالواجب على المؤمن أن يحذر كذب بالأيمان وغير الأيمان، وإذا حلف على ذلك صار الإثم أكثر، ولا سيما إذا اقتطع بها حق أخيه، يعني يحلف أن ما عنده لفلان شيء وعنده له مال، يحلف أن ما أخذ من الشيء وعنده قد أخذ منه، هذا ظلم كذب ظلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عليه غضبان. فلو سلخ فقد أوجب الله له النار وحرم على الجنة. قالوا وإن كان شيء يسير رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. فالواجب الحذر، يقال لها اليمين الغموس لأن تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، تغمسه في الإثم والعصيان لله ثم تغمسه في النار، هي من أسباب دخول النار رسول الله.
5: يقول هذا السائل سماحة الشيخ، هل يجوز للحائض أو النفساء أن تمس المصحف وتقرأ فيه، وهل يجوز لها أيضا أن تدخل المسجد لتتلقى العلوم الشرعية وهي حائض؟
4: ليس لها الجلوس في المسجد وليس لها مس المصحف وهي حائض حتى تطهر، لكن لو دعت الحاجة إلى مسه من وراء قفازين من وراء حائل لمراجعة آية أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما أن تمسه من دون حائل لا، ليس لها ذلك لأن حدثها أكبر كالجنوب، فالجنوب لا يقرأ ولا يمس المصحف، أما الحائل فلها أن تقرأ لأجل طول المدة، والنفس كذلك على الصحيح لها أن تقرأ عن ظهر قلب لكن لا تمس المصحف إلا إذا دعت الحاجة إلى مراجعة آية فلا بأس أن تمسه من وراء حائل.
5: هذا السائل العتيبي الدوادمي من السر يقول سماحة الشيخ، إذا كان أبي وأخي يقصرون في الصلاة فأرشدوني إلى الطريقة الأفضل لنصحهم وتوجيههم، ماذا أعمل تجاههم؟
4: عليك النصيحة المستمرة وتخشهم من الله جل وعلا لعل الله ينفع بك، وكذلك تستعين بالطيبين من أقاربك وجيرانك ينصحونهم، وتعاونوا على البر، الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تمل ولا تيأس، انصحهم وجههم إلى الخير وخوفهم من الله جل وعلا وأبشر بالخير العظيم. وهكذا من يساعدك من إخوانك من جيران أو أقارب على هذا الخير أنتم على خير كثير، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن باب التواصي بالحق، والله لا يضيع عمل عامل سبحانه وتعالى. نعم.
5: يقول هذا السائل، صمت رمضان وأفطرت يوما واحدا فيه بغير عذر وتبت إلى الله عز وجل وقضيت هذا اليوم من غير تأخير والحمد لله، فهل علي مع صومي هذا اليوم كفارة وجزاكم الله خيرا؟
4: إذا كان إفطارك بغير الجماع فليس عليك كفارة، عليك التوبة والحمد لله والقضاء، أما إذا كان بجماع جمعت زوجتك أو جماع محرم نعوذ بالله فعليك الكفارة مع قضاء اليوم مع التوبة عليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صوم شهرين متابعين 60 يوما شهرين متابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاع كل مسكين نصف صاع يعني 90 كيلو كل مسكين له 1.5 كيلو كفارة. إذا كنت جامعة في رمضان سواء زوجتك أو غيرها نعوذ بالله من الشيطان، الحاصل أن الجماع يوجب الكفارة مع قضاء اليوم، أما إفطار بالأكل أو الشرب نحو ذلك لكن من غير جماع هذا يوجب القضاء فقط والتوبة، القضاء والتوبة.
5: جزاكم الله خيرا. يقول، الأفضل للشاب المسلم البحث عن زوجة صالحة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، فإن لم يجد ووجد زوجة قد يؤثر عليها، فهل يتزوجها وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ؟
4: إذا تيسرت الزوجة الصالح فليحرص، لقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت لها، وقوله صحيح متاعها الزوجة الصالحة، فليحرص على الزوجة الصالحة التي تحافظ على دين الله، تحافظ على الصلاة، بعيدة عن تهمة الفواحش، بعيدة عن سائر المعاصي، يحرص لعله يجدها، فإن لم يجد تزوج من تيسر ما دامت مسلمة عفيفة تزوج، ولو كان عندها نقص ليست من الناس المعروفين بمسابقة الأعمال الصالحات، وليست معروفة بالبعد عن شيء من المعاصي، لضرورة. فاتقوا الله ما استطعتم ما دامت مسلمة والحمد لله. لكن إذا تيسرت المرأة السليمة المعروفة بالاستقامة والصلاة الحميدة فليحرص عليها مهما أمكن.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة من المدينة النبوية، سائلة فا ميم ألف، تقول: إذا رضع الطفل من امرأة لمدة أسبوع كامل ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب، فهل يعتبر ابنا لها أم لا؟
4: إذا تضع منها ولو دهرا طويلا، إذا كما فيها لبن ما يصب ولد لها، لابد من لبن فيها، ولابد من خمس رضاعات أو أكثر يشرب اللبن ويذهب إلى جوفه عن يقين، وإلا فمص الثدي وهما في الشيء ما ينفع، ولو شهر ولو سنة ما ينفع. لكن لابد يكون فيه لبن ويذهب إلى بطن الصبي خمس رضعات أو أكثر، حال خمس الصبي في الحولين قبل أن يفطن، قبل تمام الحولين يكون ولدا لها بهذه الشروط: كونها في الحولين، وكونها ترضع لبن حقيقة موجود، وكونها خمس رضعات أو أكثر. أما المص من وجود لبن ما ينفع.
5: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة سماحة الشيخ: ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟
4: غير مشروع، مشروع الرأس فقط، يمسح الرأس مع الأذنين، أما الرقبة لا تمسح.
5: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: إذا أدى الحاج مناسك الحج مفردا، فهل عليه بعد أن يكمل المناسك أن يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة بعد الحج؟ وما معنى قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله؟
4: إذا كان ما اعتمر يعتمر، إذا كان يعتمر سابقا وأحرم بالحج وحده فإنه إذا فرغ من الحج يعتمر من التنعيم كما فعلت عائشة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم بعد حجها. أما إذا كان قد يتمر سابقا فالحمد لله يكفي عمرتها السابقة والحمد لله. وأما قوله أتم الحج عمرة لله، معنى إذا لبى بهما يتمهما، إذا لبى بالحج يتمه في أركانه وواجباته، وإذا لبى بالعمرة كذلك يتمها بطوافها وسعيها وحلقها أو تقصيرها كالرجل، أو بالطواف والسعي والتقصير كامرأة، لا بد من تمامها، لأن بالشروع وجبت، شرع في العمرة وجب إتمامها، شرع في الحج وجب إتمامه ولو كان نافلة.
5: جزاكم الله خيرا. تقول في آخر أسئلتها: إذا توضت المرأة لصلاة الضحى، فهل يجوز لها أن تصلي الظهر وهي على نفس الوضوء؟
4: نعم، من توضأ الضحى لصلاة الضحى أو ليقرأ فله يصلي بها الظهر إذا جاء وقت الظهر على طهارة، ويصلي بالعصر أيضا. لو توضأ الضحى صلاة الضحى وبقي على طهرته صلى بها الظهر والعصر حتى والمغرب، لو بقي على طهرته صلى بها المغرب أيضا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح الصلاة الخمس في وضوء واحد عليه الصلاة والسلام، قال: إن عمدا فعلت هذا ليعلم الناس عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان على طهارة يصلي الأوقات الكثيرة والحمد لله. نعم،
5: جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعثت بها أختكم في الله فتاة الإسلام من اليمن. تقول سماحة الشيخ: إذا كان الزوج لا يحافظ على الصلاة فيصلي أيام ويدعها أخرى، وكذلك الصيام، هو رجل طيب القلب ولا يمنع زوجته عن مجالس العلم وحرية الالتزام، فما حكم الزواج في مثل هذه الحالة؟ هل أستمر معه أم لا، علما بأن لي منه ابن وبنت وهو ابن عمي؟ وهل الامتناع في الفراش عنه يعتبر معصية؟ أفتونا مأجورين.
4: إذا كان الرجل لا يصلي بعض الأوقات لا يجب البقاء معه، لأن ترك الصلاة كفر. فإذا كان زوجه لا يصلي بعض الأوقات فالواجب عليك البعد عنه والذهاب إلى أهله والامتناع منه حتى يتوب إلى الله ويصلي، هذا هو الصواب من قوله العلماء. وقول الثاني أنه لا يكفر بذلك، أنه كفر دون كفر وأنه عاصي معصية عظيمة، ولكن لا يكفر بذلك إلا إذا جحد الوجوب، وهذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنه متى تركها عمدا كفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فكل امرأة زوجها يترك الصلاة يجب عليها أن تفارقه وأن تمنعه من نفسها حتى يتوب إلى الله، وإلا فعليها أن تفارق إلى أهلها وأن تطلب صك الطلاق من جهة المحكمة، ولا يجوز لها البقاء معه، لأنه بترك الصلاة صار كافرا في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية. ولو ما جحد وجوبها، لكن متى جحد وجوبها قال هي واجبة كفر عند الجميع نعوذ بالله، ولو صلى. نسأل الله العافية.
5: نسأل الله العافية. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. السائلة من اليمن تقول: لي جارة ملتزمة بشرع الله والحمد لله، ولكن زوجها شارب للخمر، وهناك شبهة في بيعه للخمر، ما حكم الأكل الذي تهديه لي هذه الجارة؟ هل أقوم بأكله أم لا؟ وهل أقبل ما تهديه إلي من هدايا، علما بأنها تدعوه إلى الله فلا يجيب؟ وجهونا بذلك.
4: لا حرج في ذلك، إذا كان سامحا لها تهدي، إذا كان سامحا لها تهدي من ماله فلا بأس، لأن المال مختلط يجوز أخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام أهل الكتاب واشترى منهم وهم يكون الربا، ومع هذا اشترى منهم طعاما وأكل من طعامهم، فدل ذلك على أن المال المختلط الذي فيه ربا أو فيه ثمن خمر أو ما أشبه ذلك وعندهم مال أخرى حلال لا بأس. الأصل حلو الإباحة حتى تعلم أن هذا المال ربا أو هذا المال من ثمن الخمر، فلا إذا علمت أن هذا الطعام اشتراه من ثمن الخمر أو اشتراه من الربا فلا يجوز، أما إذا لم تعلم فالأصل الإباحة والحل، ولكن هذا الزوج ينبغي لها أن تبتعد عنه مهما أمكن، وإن كان مسلما لكن كون يعتاد شرب الخمر هذه معصية عظيمة وفسق ظاهر، فكونها تطلب الطلاق منه وتعافه خير لها وأولى لها وخير لذريتها أيضا. نسأل الله العافية والسلامة.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول: ما حكم خروج الفتاة بدون علم والدها للدعوة إلى الله أو لزيارة المرضى وفعل الخيرات، هذا مع أن الوالد لا يمنعها من ذلك، وهل إذا افترضنا أنه يمنعها هل تخرج للدعوة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
4: نعم لها الخروج للدعوة وزيارة الأقارب وحياة المريض والتحفظ والعفة والتستر والحجاب لا بأس، وإن لم تستأذن والدها، إلا إذا كان في خروجها خطر فلا بد من إذن والدها وأخذ رأيه في الكيفية التي تخرجها حتى لا تقع في الخطر، لأن والدها مسؤول عنها وهكذا إخوتها، فإذا كان خروجها لا يترتب عليه شر في خروجها لعيادة المريض أو سماع المواعظ أو سماع خطبة الجمعة، إذا كان خروجها مضبوطا متسترة وليس هناك ما يجيب التهمة فلا بأس، أما إذا كانت تخشى أن تتهم فينبغي لها أن تحذر وأن لا تخرج إلا بإذن، ويكون معها من يصحبها من أخواتها من زوجة أبيها من غيره من النساء الثقات حتى لا تتهم بالسوء.
5: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الحقيقة أمامي رسالة كتبتها ابنتكم عين عين، كتبت هذه الرسالة بأسلوبها الخاص، تقول: الحقيقة سماحة الشيخ لا أدري من أين أبدأ رسالتي هذه لكم، فمجمل قصتي بأنني فتاة جامعية على مشارف التخرج والحمد لله، وأنا الآن لم أتزوج. أعلم بأنك ستقول بأن الطريق ما زال أمامي، ولكن العادات في قريتنا هي السبب، حيث أن الآباء يزوجون البنات وهن في سن 15. أما والدي فإنه يرفض جميع من يتقدم لخطبتي بحجة إكمال الدراسة الجامعية، فأصبحت الآن محط أنظار الناس باعتبار أنني من البنات اللاتي كبرنا على الزواج في نظر أهل القرية، وأنا والحمد لله لا أشكو من أي مشاكل عائلية، ولكنني أخشى من الزمن، ولا أدري ماذا أعلم ماذا في علم الغيب. وتذكر هذه السائلة وتقول: كل ما أريده منكم سماحة الشيخ أن تقوم بنصح والدي، لأنني أعلم أن ذلك غير مجدي معه، ولكن لعله يستجيب، وأطلب منكم الدعاء سماحة الشيخ، فأنا أعتبركم جزاكم الله خيرا من الدعاة إلى الله، وجهوني في ضوء هذه الرسالة بالنصح والتوجيه، لعل والدي يتغير ولعل حالي يتغير ما أنا فيه، فادعوا لي جزاكم الله خيرا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السائلة من الرياض عين عين.
4: نوصي جميع الرجال بأن يتقوا الله في بناتهم، وأن يحرصوا على تزويجهن بالأكفاء ولو لم يكمل الدراسة، متى جاء الكفو يشاورها، وإذا رضيت زوجها، سواء كانت في المتوسطة أو في الثانوية أو في الدراسة الجامعية، لا يرد الكفو ما دامت المرأة توافق، فإنه يزوجها ولا يمنعها الزواج حتى تكمل الدراسة، فإن قد يفوت الكفو وقد تكمل الدراسة ولا تجد الكفو بعد ذلك. فالواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن يزوجوا البنات متى جاء الكفو، متى خطبهن الكفو، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي الأرض فساد عريض. فالواجب على الولي متى جاء الكفو وخطب إليه أن يزوجها ولا ينظر إلى دراستها، كملت أو ما كملت، ويشير عليها وينصحها بأن توافق، حتى لو قالت دعوني أو كمل، لا، يقول: لا، أنا أنصحك أن تقبلي. ما الرجل كفو ما هو على كل حال نحصله متى أردنا، قد يذهب الكفو ولا يجي كفو، فينصح لها حتى يزوجها ولو كانت في المتوسط أو الثانوي، إذا كانت أهلا للزواج سليمة قد عافاها الله يزوجها بنت 15 أو 14 أو 16، ما لا بأس. المقصود يختار لها الرجل الطيب، فإذا خطبها الكفو فالواجب عدم التفريط فيه، والواجب على البنت أن تقبل أيضا، وعلى الأب والأخ والعم أن يوافق على ذلك. على كلهم أن يحرصوا، على الأولياء أن يحرصوا، وعلى البنات أن يقبلن إذا جاء الكفو ولا يضيعنه من أجل الدراسة، بل الكفو غنيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة ولي وساد كبير. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الآباء أن يتقوا الله، وعلى الأولياء جميعا أن يتقوا الله، وأن يزوجوا البنات متى خطبهن الأكفاء، ولو كنا في الدراسة الثانوية أو المتوسطة، ولا يؤخرن تزويجهن، ولا يؤخر تزويجهن لإكمال الدراسة الجامعية، فإن هذا في خطر، قد تكمل الدراسة ثم لا تجد الكفو. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية،
5: اللهم
4: نسأل الله للسائلة
5: آمين
4: الزوج الصالح،
5: اللهم آمين.
4: نسأل الله أن يسأل لها الزوج الصالح،
5: اللهم
4: آمين، ويوفق آباها لما فيه صلاحها وصلاح إخوتها،
5: اللهم آمين. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل محمود العثمان وثامر العثمان، السائلان. يقول هذا السائل: شاب يبلغ من العمر 19 من العمر، ظهر الشيب بشكل واضح جدا في شعره، يقول: ماذا تنصحونني يا سماحة الشيخ أن أفعل بهذا الشيب؟ يقول: شاب يبلغ من العمر 19 من العمر، وظهر الشيب بشكل واضح جدا في شعره ورأسه، ماذا تنصحونه أن يفعل بهذا جزاكم الله خيرا؟

0: حدث واغتسلت وذهبت في الصباح إلى عرفة، هل حجتي صحيحة أم يلزمني شيء؟
1: إذا كان أراد بهذا أن احتلم فلا يضره ذلك، الاحتلام هو باختياره، إذا احتلم ورأى المني ما يضر حجه، عليه يغتسل والحمد لله وحجه صحيح. الممنوع أن يتعمد جماع الزوجة، هذا ممنوع، أما كونه يحتلم في الليل أو في النهار وهو حاج أو في رمضان لا يضره ذلك، لا يضر حجه ولا صومه، لأن ليس باختياره. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، هل يجب دفن الشعر المتساقط والأظافر المقصوصة في التراب؟ نرجو لا. منكم إفادة.
1: ليس بلازم، يلقيها في القمامة والحمد لله، ما في دليل على دفنها، إذا ألقاها في القمامة كفى والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، بارك الله فيكم سماحة الشيخ وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في إذاعة القرآن الكريم، معي في الإذاعة الخارجية زميلي فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.